0: الفنون في بلادي منتصر.
1: ضيفي اليوم مغني موزع موسيقي ملحن، وآمن بأن الموسيقى لغة القلب وبأن الكلمة حين تلتقي باللحن تولد واحد الحكاية. اسم حاضر في الساحة الفنية بأعمال تتحمل الهوية وتعبر عن جيلتي، بحث عن الصدق وسط ضجيج الإيقاعات. غنتكلموا على التلحين، الأغنية المغربية، الجديد الفني ديالو، وكذلك الاشتغال ديالو كملحن لأفلام ومسلسلات تلفزية أو سينمائية. ضيفنا اليوم هو نوري. أهلا بك نوري.
2: أهلا وسهلا متصير،
1: مرحبا بك.
2: الله يبارك فيك تنتم، مرحبا بك.
1: كلشي بخير، نهار كبير هذا.
2: الحمد لله اللي خطيك، بارك الله فيك
1: نوري. أنت يا تبارك الله عليك حاضر في الساحة الفنية، نقولوا شحال ولا بلاش؟
2: لا فتصاب ديغونش فا، حتى أنا
1: جي 30 سنة بديتي صغير،
2: باقي الحمد لله 23 عام، ولكن كنعيش
1: من حقك والفنان تبقى دائما صغير.
2: كونت اون لو كور كي بون.
1: اكزاكتومون.
2: اون اي كوم اون.
1: شنو اللي مخليك باقي في الفن يعني هذه 33 سنة وانت يا ما تتشتغلش على تتشتغل في تحت الأضواء ولكن وراء الأضواء، ما تبغيش تبان بزاف وتحرق راسك بزاف، علاش؟
2: واه منتصر كنقول جو بونس كو الفيديتاريا وستاريزم شتو في مي ديبي كوم يل فو او نيفو انترناسيونال. كون جيتي اليترونجي، كون جيتي ان فرانس كوم تو سي بيان، جافي دي ماناجير، جافي دي بروغرام دو كونسير، جافي سا بوجي دون سو سونس، دافي دير كو كان واحد حتى لا مانيير دو ترافايي سيتي اون مانيير تري بروفيسيونال اي افيك دي بروفيسيونيل. دابا اللي عكسني افيكتيفمون حتى بور افيكتيفمون سابروشي غامني ان ماناجير اللي غادي يقدر يمثلك بطريقه احترافيه وداكشي. انا سانسيرمون ما تحتش ليا فرصه باش تلاقيت ولا جي كروازي كيكان كي ميريت دو بليزير. سانسيرمون جي دوني لا شونس ا 3 ماناجير و بقيت قلت فريالمون عرفتي شنو خلي داكشي فوق ما جاي سي تو. هادي وحقا ستان ديفو كو جافي في جافي بري سيت ديسيزيون 2014. من تما سي فري كو تراديت اوتر شوز بلوز انتريسون سي
1: بلوز انتريسون.
2: وي
1: وهذا اوتر شوز هي التوزيع والتلحين، الفنانين الاخرين، المسلسلات، دي سيت كوم، السينما.
2: اكزاكتومون.
1: اللي حنايا ما تنعطيوش واحد الاهتمام كبير للموسيقى التصويريه في الفيلم او في السيت كوم او في التلفازه، ياك ولا لا؟
2: مالوروزمون سي سا كي جي لو ترافاي ديال الكومبوزيتور على فان هو اللي كيخدي ياخذ فريدو لا كو دو بيدجي فينالمون كيبقى
1: تيقول لك فوالا اللي بقى
2: ساهم معنا وتعاون معنا.
1: هذه ديما تنسمعوها
2: وعينا منا فريمون، قول لهم يبدلوا غير لو تيب.
1: يعني هذه تساهم. انا مزيان اللي قلتيها لان انا مامو حنا بدينا في السينما اونصومبل يعني، ودائما تتلاقى مع الناس. سي فري ما كاينش البودجي ا ليبوك، يافي با دو بودجي، تقول لك دائما وتعاون معنا وسهل معنا.
2: ودابا سهلت عليهم، قال لهم هاد غنوصلوا حتى لا ميوزيك وهاد لومو غادي يفيدنا. حنا كوم ارتيست سي فري كنقولوا علاش لو فيلم اللي لا سي ان بو سيناريو، ما يمكنش جي كوا فير دو دون. دونك تاخذ بقلبك تاخذ بسين هذاك، ماشي كلشي سي فري
1: بيان سور. حنا مثلا
2: هذا كاين اللي صحابنا، راه صحابنا كنمشيو معاهم سي فري كو بون بدينا معاهم اون ترافاي بوكو افيك او اون اكسي ce qu'il propose. Mais qu'il y a des gens qu'on connaît pas absolument.
1: Tu es fidèle les gens avec qui tu as commencé. سعيد الناصري اللي نشوفوا له تحيه، واللي مثلت معاه انا فيلم البانديه، ودرنا معاه قبل ما لو بروميي وان مان شو كنت ندير لا فوا اوف ديال سعيد الناصري. الا كان تيسمع لينا نوجه له تحيه، نفتحوا واحد القوس ونسدوا نعرفك شنو جا لينا ملي كان بدا سعيد الناصري. هذه دابا شي 25 عام 26 عام كان لو بروميي ميك في المغرب اللي جاب السبيكتاكل وان مان شو، وانا كنت نشتغل معاه تندير لا فوا اوف
2: اون ديريكت.
1: انت سور سان

0: اما كاين البصمه ديالي العربيه المغربيه ديما.
1: نعم. الحلم ديالك الفني اللي مازال ما تحققش؟
0: لا
1: باقي.
0: لا لا،
1: شنو هو الحلم باقي ما تحققش؟
0: الحلم ديالي هو جو ديريج ان اوركستر فيلارمونيك باسكو جو سي لو فير اي ان اوركستر فيلارمونيك بور جوي مي كومبوزيسيون كو بيرسون انكور عندي 43 كومبوزيسيون فيلارمونيك جي جامي سورتي خدمتهم مخدمين مصوبين نادين واكلات افيك لي بارتيسيون اي تو اي لا شونس كو جوري الا كانت شي خطره بقيت فيهم وزارة الثقافة elle me prend en charge un orchestre philharmonique pour jouer et donner des concerts avec ses musiques. انا لا دوموند جو لي فيت اي الله اذا كانت طاحت في ودينا زوينه ويقول لك اجي سي نوري عندنا اون va prendre l'orchestre philharmonique parce que c'est trop cher un orchestre
1: philharmonique. لا جو سي عارف اللي كاين. من تتوجه الاغاني ديالك اليوم للشباب الكبار الجميع شكون؟
0: قرب منتصف فوق جو رونتر للساحه دونك سي ندخل بلا جونيس دونك لو سون جون كلمات جون جو دوا رونتري بعدا عاد نوريهم نوري كيس كي فوزي كيس كي با فير هذا لو بوت.
1: انا كنت سعيد اليوم استقبلتك تكلمنا شويه بعجاله على اهم محطات من المسيره ديالك اللي اكثر من 30 سنه وصمتي انت الاسم ديالك في الساحه الفنيه المغربيه اعمال اللي فيها احساس اللي فيها رساله وتتمزج ما بين الصدق تلحين ذكي وتتصنع دائما اغنيه بروح مغربيه وبنفس معاصر. غادي ندعوك على نغمات برموش عينيه نوري تكلم لينا عليها قبل ما نستمعوا ليها.
0: برموش عينيه كلمات يوسف رزقي اللحن التوزيع ديالي والغناء ديالي هذه الاغنيه سي سي صافي صافي باس ايفيكتيفون لو ميساج لي زابورو اي لي سو كي سو كي ام كيلكان سلو كي ام لا بيرسون يفو كي سا دون افون برموش العيني نخدر يخدمها بوكو با باسكو ميريت اون فام اي توجور امبورطون بور ان هوم
1: الميساج وصل.

صباح الأسرة، صحة، تربية ونصائح من خبراء وأطباء لتسهيل حياتك اليومية. صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة مع سعيد عيادي ابتداء من العاشرة صباحا فقط على ميديا.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
1: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
4: على قناة ميدان
3: تي في. على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تي في، الخبر برؤية جديدة.
5: السهرة العربية.

مسافر زاده الخيال، مسافر زاده الخيال، والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن.

خيالي هو السحر والعطر والظلال ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن.

شكلي تاني.

كنت عايزة اقول لك انخصمني مرة.

0: الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
1: ميديا سيني يبدو بلال مرميد.
2: أهلا بكم في عدد اليوم. الكل يتابع حاليا المونديال، الحدث السينمائي يسير ببطء حاليا. مع ذلك ممثلة مغربية شابة اسمها صفاء ختامي منحت جائزة أفضل ممثلة ضمن فعالية مهرجان روتردام للفيلم العربي، وواحد من المواعيد السينمائية العربية في أوروبا. منحت الجائزة عن دورها في الشريط السينمائي الطويل ميرا للمخرج المغربي نور الدين الخماري الذي يدخل في خانة أفلام الروائية. الممثلة الشابة وجهت شكرها للمخرج نور الدين الخماري على ثقته فيها ودعمه لها. قصة ميرا تتناول قضايا ترتبط بالحرية، سواء بالنسبة للمرأة أو الأطفال أو الأفارقة. جائزة ينالها إذن هذا الشريط، شريط ميرا، شريط يقدمه لنا مخرجه نور الدين الخماري. لنستمع.
3: وفي الحقيقة فاش كنت كنصور كازا نيغرا قلت كاين بزاف ديال الصداع والضجيج في المدينة، كان فيه قوط، تاكسي، الطوبيس، الخوات، الخدمة، ستريس. بعد المرة تنقول واش كنعيشو، واش الناس كتعيش أو لا السورفي أو لا، لأن الناس ما عندناش الوقت. فاش كنوصلوا للدار في العشية عيانين، ما عندناش الوقت باش نفكروا، ما عندناش الوقت باش يعني نشوفوا المدينة بطريقة أخرى، ولا نشوفوا حياتنا بطريقة أخرى، ولا نشوفوا روسنا بطريقة أخرى. قلت خصني ندير شي فيلم في بلاصة أخرى فيها الصمت، الغابة. علاش الغابة؟ لأن الغابة هي الطبيعة، وفي الطبيعة كتحط سؤالات على الوجودية ديالك، شكون انت ومنين جاي وفين غادي. ولكن في نفس الوقت الغابة عندنا رمز ديال الحرية، لأن الطيور كيطيروا بكل حرية، الناس قدرت تسارى فيها بكل حرية. وكنت كنفكر في شي حاجة في الغابة، وانا نقول لك غندير شي فيلم على الغابة، خصني نديرو على شي حاجة اللي هي كتسامبوليزي لي يعني الرمز ديال ديال ديال الغابه، اللي هي الحريه. الحريه هي البنيه الصغيره المراهقه، الحريه هي الاستاذه اللي جايبه بافكار جديده، الحريه هما هذوك الافارقه اللي دايزين على الغابه، وكلهم عندهم مشكل واحد، طموح في الحريه. الحريه البنيه تعلمتها من باباها اللي تيقول لها الحريه هي كل شيء، جدها كتقول الحريه مزيان ولكن انا نخاف عليك، لان ام جدات ديجا ضاع لها ولدها. في الحقيقه انا اللي محتاج نعاود هذه القصه. قبل كنت كنقول غادي ندير الواقع ديال الشارع، الواقع ديال المجتمع المغربي، الواقع ديال المدن الكبار، والان تنقول اجي نديرو شويه الواقع لواحد المشكل اللي هو مهم، سؤال فلسفي على حياتنا. لان كنهضروا على كل شيء، وبعض المرات كنساو نهضروا على ليسونسييل، شكوننا حنا ومنين جايين وفين غاديين. وهذه البنيه تتعلم من باها شي حوايج زويونين، والعلاقه مع الطيور والعلاقه مع الطبيعه والعلاقه مع هاد الافارقه خلتها فلاش ديال 13 عام تحط سؤالات مهمين. انا بالنسبه لي ميرا كيهضر على التصالح مع النفس، البنيه مصالحه مع راسها. وعلاش كمصالحه؟ ومنين جا التصالح؟ لانك تحلم. هادشي اللي بغيت نقول، ان الانسان اللي كيحلم يقدر يحلم باي حاجه، منهم الحريه. شنو هي الغابه؟ انا فاش كنت صغير كنت كنمشي للمخيم في افران، وكيدونا للغابه، وكنشوف ديك الغابه الكبيره والخضراء والسكوتيه، وداك الصوت ديال البرد اللي كيدوز كيخلعني، ولكن في نفس الوقت تيخليني نبغي نكون في واحد الكيوريوزيتي، تنبغي نحاول نعرف. انا اللي عجبني في الغابه قبل ما نوصل للتصوير والفكره ديال الفيلم، اللي كان كيعجبني في الغابه هي دوك الطيور فاش كيتمو جايين وكيديروا واحد الصوت، وكتقولي الا كنت غنصور الغابه خصني نصورها بواحد الطريقه. البرد كيدوز يعني غير نفلوغي لي شوز، ما نصورهاش غابه فقط، وانما غادي نحط واحد

0: كور زويون ولكن وسطو كاين العنف، لان بزاف الناس كيتسحبوا الغابه راه كينسكوا فيها غير الصمت فقط. الغابه فيها الصمت، الغابه فيها الراحه، الغابه كتدفعنا نحطوا سؤالات، ولكن الغابه فيها العنف لان الحيوانات بيناتهم ديجا كاين العنف، وكيجي الانسان تزيد العنف، لان الانسان اللي حنا فاش كنا في ديك الغابه كنصوروا راه كانوا الناس كيشفروا مثلا شجر. كاين بزاف الحوايج اللي كتخليك تقول ودي راه في الحقيقه حنا في المدينه بطريقه اخرى. العنصريه انا تنقول بان بدينا كنشوفوها، ما نكذبوش على روسنا، وكفنان ما يمكنش لينا نسدوا عينينا عليها. حنا افارقه، امازيغ، عرب، اندلسيين، برتقيز، يهود، كل شيء يجي فينا. حنا الكارفور ديال لا سيفيليزاسيون، ونشوفوا بالافارقة اللي كيجيو من الجنوب من الساحل انهم ضعف منا وحنا احسن منهم، هذا خطر كبير. اوروبا عاشته، اوروبا ساهمت فيه. الا تحنا في هذا الخطا هكا غادي نخلصوا كثير. ما عندناش الوقت وما عندناش الحق نضيعوا هذا الغونديفو مع هاد الناس. لا جاوا المغرب، راهما في المغرب، راهما طرف منا، وخصنا نتعاملوا معاهم بحالنا راهما خوتنا. الا ما درناش هادشي غيولي لي غيطو في المدن ديالنا، وغيولي صراع اجتماعي، وغيحسوا براسهم ماشي هما يا مغاربه، وحنا غنقولوا راسنا راه حنا ماشي افارقه. كننسوا هاد القضيه بزاف. المغربي اولا راه افريقي، المغرب في بارتي د لافريك، الدارجه باردون في العربيه الاسبانيوليه الفرنسويه الامازيغيه، وما خصناش نرفضوا هاد القضيه. انا تنقول الا قبلنا هاد الناس وتعاملنا معاهم باحترام الكرامه ديالهم الانسانيه ديالهم، راه حنا غادي نربحوا. حنا صافي قبلنا حنا احترمنا الكرامه ديالنا، درنا الورد بروميير، العرض العالمي درناه في بلاك نايت في استونيا في طالين، من اهم المهرجانات في شمال اوروبا. درنا العرض الاول في المغرب، درناه في مراكش. دابا غندورو شويه في المهرجانات باش ان شاء الله الفيلم يخرج في القاعات.
1: مخرج مغربي يحضر في عدد اليوم إذن، ومخرج مصري يحضر بدوره، اسمه نامير عبد المسيح. فيلم الحياة بعد سهام، قصته بدأت بسؤال بسيط: من هي أمي؟ هذا العمل ليس مجرد فيلم وثائقي، بل هو محاولة لاستعادة الأم في أفلامه. لا يكتفي المخرج نمير عبد المسيح بسرد الحكاية، بل يعيشها ويبحث عنها. كنا من أوائل من حاوروا نمير عبد المسيح بعد العرض العالمي الأول لشريطه. مخرج ينتمي إلى جيل من صناع الأفلام الذين يدمجون حياتهم الشخصية بما يعرضونه في سينماهم، فتصبح السينما امتدادا لسيرتهم الذاتية. نمير عبد المسيح ولد بين ثقافتين وعاش بين اللغتين، ما جعل مسألة الهوية جزءا لا يتجزأ من تكوينه، لا مجرد فكرة يختار معالجتها. لذلك تتجه أفلامه إلى الغوص في الذاكرة والتركيز على العائلة كنقطة انطلاق للحكايات. لا يسعى للإجابة بقدر ما يطرح الأسئلة، ولا يتردد في تقديم أسئلة قد تبدو هشة أو شخصية للغاية، فهذه الهشاشة هي ما يضفي على أعماله مصداقيتها. في فيلم الحياة بعد سهام تتجسد هذه الرحلة بوضوح. العمل ليس مجرد فيلم وثائقي، بل هو محاولة لاستعادة الأم وفهم الأب والعودة إلى جذور غابت لسنوات. هنا تصبح الكاميرا أداة للمصالحة ولغة بديلة يعبر بها المخرج عما عجز عن قوله سابقا. عمل صنعته أسئلة كثيرة إذن يطرحها المخرج، وينطلق من ألم داخلي، ألم يصنع إبداعا. المخرج نمير عبد المسيح.
2: هو الفن إزاي يقدر نحاول الألم اللي احنا بنمر بها في الحياة، ومن أكبر الألم طبعا هي ألم الفراق والفقد والموت، إزاي بنقدر نحاول ده إلى فن، يعني حاجة جميلة ممكن المتفرج يشوفها يحس بمشاعر كتير ويكبر. يعني ده إحساس إن احنا إزاي ما حاجة مؤلمة كده مش قادرين نمر بها في الحياة أو نفهمها عشان بتخلق تروماز، إزاي نقدر نحكيها بطريقة تساعد الجمهور، تساعد المتفرج، تساعدنا إحنا كلنا عشان نمر بالمرحلة دي وبالحياة وندي معنى جديد للحياة بالرغم من الألام اللي إحنا بنمر بيها. هو الدافع سهل جدا، إن أنا من كتر ما المدة كان مؤلم بالنسبة لي، رد الفعل الأولاني إن أنا رافض ده، رافض الواقع، رافض الحقيقة. يعني لما أمي توفت في حاجة من جوايا بتقولي لا هي ما ماتتش، هي لسه موجودة. فهو نوع من الديني، وأنا عشان أنا مخرج وبعمل أفلام، فرد فعلي المنطقي إن أنا أعمل فيلم عشان أنا كنت عملت فيلم معها قبل كده، وإحساسي دايما الأفلام بتحتفظ بالناس، بتخليها عايشة للأبد، فقلت خلاص هي ما ماتتش وأنا هعمل فيلم معها بالرغم

من هي ماتت فكرة غريبة شوية، بس ده كان الدفع الأساسي، إن نوع من الرفض، نوع من السيرفايفنج يعني، لحاجة ما كنتش أستوعبها، مش قابلها يعني. بس فده الدفع الأول، وبعدين الفيلم تحول لحاجة تاني. بعدين في جملة في الفيلم بتقول خالتي بتقولي نميرة أنا الذاكرة بتاعتي خلاص بتمشي وعجزت، وما عندكش دواء أو علاج للذاكرة؟ وأنا رديت عليها وقلت لها العلاج الوحيد اللي عندي هو الكاميرا، عشان الحوار ده حتى لو نسيناه بعد 20 30 40 سنة لسه هيبقى موجود، الذاكرة، الكاميرا، واحنا محتاجين كاميرات كتيرة. فأنا حاسس ان احنا خاصة في البلاد العربية محتاجين نحكي حكاياتنا، نحكي حكايات بلادنا، وده لو قدرنا نحكي من طرف العيلة، من طرف الحاجات العائلية، ممكن الوسيلة دي تخلينا نحكي حكاية أبونا وجدنا وأجدادنا بطريقة مختلفة شوية عن الأفلام اللي احنا بنشوفها. من ناحية محتاجين طبعا نحتفظ بالمواد عشان نقدر نحكي لأولادنا، عشان العيال وعيال عيالنا، عشان خاصة أنا عايش في فرنسا، ففي موضوع الهجرة وعيالي أنا فرنسويين وأبويا أمي مصريين، فبرضو الاحتفاظ ده حاجة طبعا مهمة. وعشان نحتفظ برضو لازم نفهم احنا منين، فبرضو الفيلم انا عملته كوسيلة عشان اقدر افهم مكانتي انا في العالم، مكانتي في الحياة. ابتديت ابص لابويا وامي مش كابويا وامي بس، انا افتكرت امي قبل ما انا اتولد ما كانتش امي، كانت واحدة ست زي ما نقول. الست دي مين انا ما اعرفهاش يعني، انا اعرفها بس من طرف ابن لأم. فابتديت بعد ما ماتت أبص عليها، هي حكايتها إيه كشخص، كبطل في فيلم، كشابة، إيه كانت أحلامها وهي صغيرة، وأبويا برضو. فلما ابتديت أبص على عيلتي من الجهة دي ابتديت أفهم حاجات كتير ما كنتش أقدر أستوعبها كطفل. عيلتي زي العائلات العربية ما بيحبوش الكاميرا، ما بيحبوش يتصوروا، ما بيحبوش يحكوا حكاياتهم، ما بيحبوش يحكوا عنهم أولا، ويحكوا عنهم قدام كاميرا دي حاجة كمان أصعب. أنا كنت محتاج ده من وانا صغير، محتاج أصور، محتاج أحتفظ. وتقريبا اللي خلاهم يوافقوا بالرغم ان هم ما كانوش مستريحين قوي في الآخر هو الحب، في الآخر الحب اللي خلاهم يستقبلوا الفكرة بالرغم ان الفكرة دي ما كانش مريحة قوي بالنسبة لهم، بأبويا خاصة، لكن عمل ده علشاني أنا. لما اتكلمت عن موضوع الفراق وموضوع الفقد، تقريبا أول فقد هو الفقد للبلد يعني، لما أبويا وأم بيسيبوا مصر ويجوا فرنسا ده فراق أول. فأنا احنا كإيميجرانس إيميجري يعني بنعيش الفراق على مراحل كتيرة، طبعا فراق بالنسبة لأبونا وأمنا، فراق بالنسبة لبلدنا الأصلية يعني. أنا وأنا صغير لما كنت في فرنسا كنت بقول لا أنا مش فرنساوي أنا مصري، ولما كنت بروح مصر ما بقولش أنا مصري، كنت بقول أنا فرنساوي، دايما مش لاقي مكان أبقى موجود فيه. فطبعا الموضوع ده جزء من الفيلم وجزء كبير. طبعا أنا متأكد أنه الفن والسينما علاج للناس، علاج للمشاعر، بتخلينا نكبر، ومرات في حاجات بتاعتنا ما بقدرش نبص عليها عشان دي قريبة جدا فمؤلمة، لكن لو بصني عليها من طرف حكاية حد تاني هنقدر نحس بالمشاعر وهيساعدنا. فأنا عملت الفيلم ده كعلاج لنفسي من ناحية، عشان أنا تطورت كتير قوي، ده خد 10 سنين الفيلم ده. فطبعا الفيلم ساعدني عشان أفهم حكايتي، عشان أفهم المشاعر، أفهم الديني. لما أنت كنت بتقول لديني، طبعا أنا كنت مش واخد بالي أن أنا رافض الموت، ولما بصيت على الصور اللي صورتها فهمت أن أنا بعمل ده علشان كده. فده ساعدني عشان أعدي مراحل كتير، وإحساسي أني عشان أنا مخرج برضو أني اللي أنا مريت بيه ممكن أساعد الناس أن هم يمروا بالمراحل دي ويحسوا بالمشاعر دي. حسيت يعني إحنا لما عرضنا الفيلم في مصر، هما والدي ووالدتي توفوا في فرنسا، لما عرضت الفيلم في مصر رد فعل الجمهور المصري اللي حب الفيلم وشافه كفيلم مصري، أنا حسيت إن أنا كأني رجعت أبويا وأمي لمصر لبلدهم. فطبعا ده خلاني أحس طبعا بمبسوط جدا يعني. الحياة يعني حتى احنا لما بنمر بحاجات مؤلمة جدا، في نفس الوقت في الكوميدي، في نفس الوقت في حاجات مضحكة بتحصل في نفس اللحظة يعني. أنا مثلا لما طلبت من المصور بتاعي أنه يجي يصور الجنازة، هو قال لي لا مستحيل عشان أنا عندي سفر، وفي نفس الوقت اللي بيكلمني بتجيله رسالة بتقوله السفر اتلغى، الطيارة اتلغت. فقعد يضحك يقول لي ده أمك ماتت وهي بتلغي الطيارات عشان اجي اصور. فضحكنا. فالحياه كلها فيها نوع من الميلانج الغريب، المؤلم والمضحك. احنا دايما بنخاف من الموت، وانا احساسي ان احنا لو قدرنا نبص على الموت بطريقه مختلفه
ده هيساعدنا عشان نعيش أحسن. أحس أشوف رد فعل الفيلم ده، أشوف الجمهور بيستقبله زي، عشان يساعدني عشان أفكر في الفيلم الجديد وزي أوصله للجمهور. ما فيش رسالة واحدة. البنت اللي قالت لي شكرا عشان الفيلم ده بيخليني عايزين نعمل أفلام، أدي رسالة. واحد تاني قال لي أنا بعد ما شفت الفيلم ده كنت عايز أكلم أمي وأقول لها أنا بحبك. فكل واحد هيوصل له رسالة.

0: مختلفة. أنا أتمنى إنه الجمهور يشوف الفيلم ده ويحس إن هو الفيلم ده قد إيه ممكن يريحه، ممكن يخليه يحس بمشاعر إنسانية وبس ده. يعني كل بلد في رد فعل مختلف. يعني أنا مبسوط جدا مثلا إن في فرنسا دلوقتي، عشان في عنصرية كتير ضد العرب في فرنسا، ناس يقدروا يتفرجوا على قصة أسرة عربية ويحسوا بمشاعر ويحبوا الأسرة دي، ويحس إنه اللغة العربية ممكن تبقى لغة بتوصل مشاعر حب غير كل الكلام اللي نسمعه في أوروبا وفرنسا. يعني فمثلا الرسالة بتاعت الفيلم تبقى مختلفة حسب كل واحد، بس في الآخر فيلم بيقربنا لبعض. الحضور حضوركم مهم، وحسوا بالأوقات دي عشان بعدين مش هتبقى موجودة، وانبسطوا بس.
1: لحسن زينون الراحل، لحسن زينون في عدد هذا اليوم رحل قبل نحو عامين، كان فنانا بتجربة إنسانية ومهنية غنية وطويلة، كوريغراف، مصمم رقصات شهد ويشهد له منافسوه قبل رفاقه بتمكنه من حرفته، صمم حركات لا تنسى في أفلام مثل الإغراء الأخير للسيد المسيح للكبي مارتن سكورسيزي، أو شاي في الصحراء لبرناردو بيرتولوتشي وذي الفرعون لسهيل بنبركة، والعديد من الأعمال الأخرى. السينما التي شغل فيها الحسن زينون مع مخرجين عالميين كبار قبل أن يقرر التكفل بإخراج أفلامه بنفسه، أفلام قصيرة وشريطان طويلان، عود الورد ثم موشوما، أغمد الراقص الحالم عينيه للمرة الأخيرة في يناير من العام 2024. شخصياً كنت من المحظوظين الذين التقوا الكبير الراحل لحسن زينون. حلم يرفض الانكسار، وجسد يرقص، وجسد شكل موضوعا تناوله الراحل وكانت له رغبة في تناوله أكثر وأكثر في السينما، في ذكرى رحيل كبير اسمه الحسن زينون، تناول فني للجسد بعيدا عن القراءات السطحية التي نعثر عليها عند آخرين. الراحل الحسن زينون في عدد اليوم درس عن الجسد في العمل الفني. الراحل الحسن زينون يتكلم عن الجسد الراقص وعن الجسد في السينما، تكريم لفنان كبير في عدد اليوم. لنتابع.
2: تضرب بالماء عندنا مشكل مع الكور داخل في الطبوات، فما نعرفش كل اللي كنت سمعته قال لك احنا ما تربيناش في العراق. هذا غلط. انا ملي كنت صغير تربيت في العراق، كنت نمشي مع الوالده للحمام حتى تقريبا 10 سنين ولا 11 عام تجروا عليا من الحمام. مشيت مع الوالد للحمام وهذا الشيء في الحي المحمدي، كل شيء كان عريان، ما حتى شي حد ما كان يلبس شي حاجه. يعني تربيت في هذا الشيء، هذه حاجه. ثانيه في الحوايج مع الرقص، يعني لقيت راحتي، ما داك المشاكل كلها ديال الجسد ما بقاتش. هذا هو السبب. غنعطيك واحد ليكزامبل، ليكول دي بوزار في واحد العهد اللي كنت عرفته انا، حيت هذيك الساعه دخلت المعهد في 58، كان دي لوسون وهذا في العالم كله الدرس الاول ديال اللي باغي يتعلم يرسم، وهو لو نو. وكانت مرات تكون عريانه وكل واحد واخد ان اونغل وتيخدم هذا لا لوسون. دروكا ولاو تيديروا لهم زلافه ولا ما عرف جبانيه ولا شي حاجه وتيقول لهم تصوروا. فتنقول علاش هذا المنكر، هذا الجسد مانعينو لهاد الدرجه هذه في العالم كله. اول درس سيد لاناتومي، يعني ديال لو كور نو. انا تنفكر بالما خديت الجسد ديالها بواحد الاستيتيك. الفكره الاولى منين جات من مرأة اللي كانت شاعرة وفي نفس الوقت كانت عذراء مريضة، أعطتني واحد الانونجل ديال الاجتهاد باش نخدم على جوج ديال الجسد. جسد ديال لا ميموار، الكور ديالها بحال ان بارشومان اللي مكتوبة فيها اون ميموار. وانا هاد الفيلم كله على لا ميموار، على الوشم. لحقاش سي لا سول ميموار du peuple marocain. Je dis bien le peuple marocain. ما كاينش في كتاب. حاولت كثر من هذا الشيء غادي ندخل في حوايج اخرين. اللي تي طون شحال وحنا غنبقاو تتوري طريف ديال الجسد في فيلم وكل شيء تيقول وكوكا عيب الله. المشومه تنقول ونعاود نقولها ثاني، لا ميموار كاينه، لقيتها في الوشم. وانا من الصغر ديالي والوشم تيدور ليا في الراس. ملي كنت صغير شفت الوالده وشموا ليها في الفوق ديال الطوندون داشيل، تحت ديال الطوندون داشيل باردون، واحد بحال الوريده صغيره اون فوي وتيسميوها الحماقه. وفي هذيك الوقت الوالده في الحي المحمدي تتلبس الحيك، والعيالات كلهم كانوا تلبسوا الحيك، والرجالات يكونوا قاعدين قد

0: قدام الباب، وملي تدوز شي مرا تيطلوا على رجلين ديالها باش يشوفوا واش عندها هذيك الحمقه ولا لا. هذيك الحمقه ما تديرها الوشامه، ما تتوشم مرا الحمقه الا كانت جميله، هي اللي تتسهل دير هذيك الحمقه. دونك تيطلوا على هذيك الحمقه باش يشوفوا شكون هذه المراه الجميله. من بعد شي 50، هادشي انا باقي صغير، شي 50 من بعد واحد عمتي كان عندها واحد الوشم جميل. النهار دخلت للدار ماحيه هذيك الوشم، وباش ماحيه بلاسيد، وخلى لها دي فيلانت خاص في الوجه ديالها. ومن هذيك الوقت وانا علاش ماشي غير عمتي، يعني بزاف بداو تيمحيو سوفاجمون هذيك لا ميموار. قلت هاد لا ميموار الي اوكولتي، دونك ال دوا كاشي كيك شوز. هادو هما لي ريشيرش ديالي. ومع الخطيبي اون ديسكوتي اون لون اون لارج هاد لا بروبليماتيك، الله يرحمه. ومن بعد هو اللي طلب مني نمشي لا بيبليوتيك ناسيونال نقلب في لي ريفو اسبيريس، قال لي تما غتلقى لو تريزور ديالك. ايفيكتيفمون سي سكون افي سكري اي موا. خسرت الفلوس، ماشي زعما لا في البرومي في عود الورد ولا في هذا، يعني خسرت الفلوس. واحد الحاجه اللي خصك تفهمها سي بلال، انا رابح الفيلم، هادشي اللي عندي هذا الربح ديالي انا هو الفيلم، والفيلم غادي يكون عنده عمر طويل. عرفتي شحال النهار تيسوى ديال السينما ملي يكونوا عندك التقنيين كلهم ولا لي بيرسون بيرسوناج ديال الفيلم ولا فيغوراسيون، تطلع حتى ما بين 20 و 25 مليون النهار. هذه سي لا دينير دي شوز. ولا شي نهار ولا يومين تعطلوا عليك لي ديكوراتور وسير تفقس، راه تضيع واحد 50 مليون وغاديه بحال هكا. عندك الصندوق ديال الدوله وعندك لي تيليفزيون، لي تيليفزيون ملي تيشوفوا العراء ولا شي حاجه ما تيبغيوش. ديجا لو سيناريو ملي تعطى فهاديك الوقت اللجنه قراتو واللجنه دعماتو وخرج الفيلم وخدا الجوائز، خدا تما ديجا لو بري ديال السيناريو لو بري دو سون، وخدا لو غران بري في لا هولاند. ما تنساش بلي ما بديت السينما تارديفمون، ماشي بزاف هادي باش بديت السينما، تا شرفت عاده باش بديت ندير السينما. علاش مشيت للسينما؟ لحقاش جي سوفر يعني دو ميبري دو لا سوسيتي. جو مي سوي دي لا سول فامي كي مي روسوا سي سيل دو سينما، اي جيتي تري بيان روسو. وجد باش نتعلم، ضروري باش نتعلم، وهذا الشيء كله باش ندير فيلم على الرقص. وهذا هو البروشان فيلم اللي غادي يجي ان شاء الله، اللي ترفض ديجا ترفض، والحلول اللي عطوني ديال علاش ترفض ما عندها علاقه بلا تونور ديال السيناريو. الحرب اللي نوضت انا مع لا دونس، جي فولو امبوزي لا دونس بارمي لي زار او ماروك. ولو بروبليم ديال لا دونس سي لو كور، دابا يدخل الكور. انا سي ما بروبليماتيك سي لو كور. خلقت اعمال جميله وتفيلمات بالتلفزيون وما عمرهم دوزوها، و ميم لو مونتاج انا اللي درتو بور سوفي لا سيتوياسيون. يل ساف با فيلمي لو كور، يل نو ساف با فيلمي لا دونس. هذا راه مشكل، غير اجيو وفي العراء ديجا عطي لاي واحد يصور العراء، راه سي با ايفيدون، تي طوم دون لا فيولاريتي. انا جي روندي اوماج ا انغر لوداليسك دانغر، زعما سي فريمون دون لا بوتي. انا عارف بلي ما درت لا بوتي، جو نطوم با دون لا فيولاريتي. لو كور لي دوبل كور ديال مريريده اللي قلت لك، واحد سي لو بارشومان où c'est écrit avec la mémoire. Le deuxième corps, c'est le palimpseste, c'est-à-dire les relations avec les amants. بحال اللوحه، واحد تيمحي الاخر، كل نهار تتمحي. لو ديدوبلمون ديال انا قلت لك مريريده ما بوسي ا ديدوبلي لو فيلم، يعني فيلم دون لو فيلم. ملي درت لي تروا كور ميتراج نتجتهم انا، malheureusement je n'avais pas de maison de production، il fallait passer par une autre maison de production. تراوليه مشاكل، انا تنتج بالفلوس ديالي ولا ميزون اللي خدات الافلام تتاخذ لي بريم اللي تعطاو، وزياده على هادشي لا ميزون اللي دارت معايا هاد الافلام مشات بعت الافلام، بعتهم اون سون نو. يعني بقيت انا تنتعجب. ملي سقسيت قلت اش خصني ندير، قالوا لي دير لا ميزون ديالك دو برودكسيون باش نلحق الفيلم ديال الرقص اللي باغي ندير. هذا هو الهدف ديالي. ان كوميديان دو لا كوميدي ميوزيكال تيخصو يعرف يرقص ويعرف يغني ويعرف يلعب التمثيل. ما عندناش هاد المدرسه، كنت باغي نديرها، حاولت نديرها ولكن ما يمكنش.
1: نصل اذا لنقطه نهايه هذا العدد، لكم مني اطيب تحيه الى الاسبوع المقبل.

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.

0: ميدي ان ضفاف اخرى. شكري البكري.
1: ضفاف اخرى، برنامجكم الثقافي على اثير ميدي ان، وهي ضفاف اخرى لانها ضفاف بدون سواحل. اليست الضفه هي الساحل قاموسا؟ اجل، ولذلك فانها ضفاف اخرى، لان تلك الاخرى هي الاهم لانها دون سواحل.
0: ضفاف اخرى،
1: اهلا بكم. ضيفنا اليوم شاعر ينظر ولا يكتفي بالنظر، ربما لأنه قبطان بري بنى لنفسه بيتا بعيدا في انتظار وصول الشتاء، وربما لأنه أدرك أن العزلة فرد من العائلة تقي من النيران الصديقة، وربما أيضا لأنه أقام فزاعة في غرفة سريره بجزيرة البكاء الطويل. كلها جمل توجز عناوين للشاعر عبد الرحيم الخصار، ضيف هذه الضفاف. عبد الرحيم الخصار، مرحبا بك.
2: شكرا لك عزيزي شكري البكري، وسعيد بك وبهذا اللقاء الثقافي.
1: من أسف إلى أمطار طنجة.
2: نعم، طريق طويلة ولكن المحبة تجعلها أقصر.
1: وأنت عداء المسافات الطويلة
2: رغم قصر القامة.
1: ويبدو هذا العدو عبد الرحيم الخصار أيضا في انتقالك من تكوين سيكاكي إلى رحابة الشعر.
2: في حقيقتي يعني كان الشعر قبل السلك الحديدية بسنوات، يعني أنا بدأت ما يشبه الكتابة في طفولة يعني مبكرة جدا، وكنت أكتب يعني ما يشبه الشعر على أوراق مذكرات المدرسية. ولاحقا أحد الأصدقاء الذين يعني درسوا معي كان قد احتفظ ببعض هذه الأوراق، وفاجأني لأنني وجدت في تلك الكتابات الأولى يعني ما يشبه أو ما يؤسس لما سأكتبه لاحقا. مثلا في نص وأنا طفل في الابتدائي أصف امرأة يعني أخذوها ليعذبوها في الصحراء وكذا كذا، ففي جملة أقول وجهها مثل تفاحة صفراء. هذه الطريقة في التشبيه سوف تبقى يعني وسيلة من وسائل الكتابة لدي إلى سنوات لاحقة. ودراستي الأولى كانت يعني في الشعب العلمية والتقنية أيضا، والتحقت بالسلك الحديدية، ولكن كانت هناك أزمة يعني في 96، إضرابات التي وقعت والأحداث التي وقعت، فتم التخلي عنا. نحن كنا في مرحلة التكوين، سنتين من التكوين وأشهر من التدريب، فعدت إلى الجامعة وعدت إلى الأدب، تركت هذا المجال العلمي وعدت إلى الحب الأول وهو الكتابة والأدب.
1: هل أدركت يوما الداعي للكتابة؟
2: لا أحد يعرف لماذا يكتب، قد يكون يعني كل شخص يبرر أسباب الكتابة، قد يكون فقط يعني يبحث عن تبريرات. لا أحد يعرف في الغالب، ولكن حقيقة أنه تأثرات. أنا مثلا في طفولتي يعني حين قرأت مثلا جبران خليل جبران رغبت أن أكون مثل هذا الرجل في عربيته الجميلة وعربية حديثة، يعني قياسا لما كنا نعرفه كانت له عربية سابقة لزمانها،
1: نقية
2: عربية صافية وفيها دفق ومشاعر هائلة جدا. ربما هذا الجانب

0: يعني قد يكون هو يعني محفز أو دافع للكتابة. أما أسباب الكتابة أنا لا أعرف حقيقة، لا أعرف ولا أملك أي جواب يعني مباشر وجاهز. الجواب ربما يحتاج إلى تفسيرات مرتبطة بالطفولة، مرتبطة بعوامل نفسية، مرتبطة بأحلام وهواجس ورؤية وأشياء كثيرة جدا تدخل في هذا الباب.
1: أكيد. بعد عناوين عديدة في الشعر أصدرت رواية جزيرة البكاء الطويل عام 2022، لماذا هذا النزوح إلى الرواية عبد الرحيم؟
0: في أحد البرامج الإعلامية السابقة كان معنا في الجلسة الحوارية صديق الكاتب صلاح بوسريف، وكان قلت أنا في الإعلام يعني في التلفزة المغربية، قلت لو اطمئن أنا لن أكتب الرواية، أنا حاسم في الموضوع، أنا أكتب الرواية بشكل آخر، يعني أكتب نصوصا شعرية كلها سرد وفيها حكي وفيها محكيات، فأنا لن أكتب الرواية. ولكن بعد هذا كان في 2014 أعتقد، فبعد يعني 8 سنوات وجدت نفسي أشاهد برنامجا تلفزيونيا عن هذا الشخص، يعني الأسطورة هذا مصطفى الأزموري، فيعني شخص تحول من الهامش ومن النسيان وأصبح رمزا في أمريكا. الآن له يعني تمثال في أمريكا، وهناك معهد يحمل اسمه واهتمام هائل جدا به، لأنه أصبح في زمن يعني في القرن يعني 16 أصبح زعيما في قبائل هونر الحمر، أصبح معالجا روحيا، وأصبح يعني مستكشفا،
1: أيقونة،
0: أصبح أيقونة. فقلت يعني هذا البرنامج الذي شاهدته آنذاك كان في سنة 2016، ولم يكن زموري يعني لم يكن ذكره رائجا كما الآن، يعني بدايات حتى الكتابة التي كانت عنه يعني قليلة جدا. كانت هناك رواية في أمريكا، وبدأت أنا آنذاك أكتب، يعني لم تكن هناك رواية صادرة عنه يعني لها حضور يعني في العالم العربي. فقلت أنه هذا الشخص، هذا الأسطورة، هذا إما أن يقام يعني فيلم، يعني لابد أن يكون هناك فيلم سينمائي كبير عن هذا الشخص، أو على الأقل أن تكون هناك رواية عظيمة تحتفي بمصطفى الأزموري. ولم أجد ربما من يجلس بجانبي من الروائيين الأصدقاء كي أخبره بالفكرة، فقلت ولم لا أكتب أنا هذه الرواية وأخذ هذه التجربة. واستغرق مني الأمر، يعني صدرت الرواية في 22 وأنهيتها في 21، حوالي 5 سنوات من البحث ومن الجهد ومن العمل، يعني فيه واحد كنت مخلصا إلى حد ما، يعني رغم قصر الرواية فكان هناك شغل كبير جدا.
1: لكن هل يمكننا الحديث عن رواية تاريخية لدى الحديث عن جزيرة البكاء الطويل؟
0: إيه، هي تدرج ضمن الرواية التاريخية لأنها تتحدث عن مرحلة وعن سياق تاريخي معين، لكن الجانب التخيلي في الرواية قد يكون يتجاوز الأحداث مثلا الواقعية،
1: لأن الهاجس التاريخي لا يبدو جليا في المتن الروائي.
0: صح. والباحث صديقنا الباحث الكبير متخصص في أدب الرحلة وهو الدكتور عبد النبي ذاكر، حين قرأ هذه الرواية قال لي لقد نجحت في شيء يعني كبير، وهو أنك استطعت أن تجعلنا لا نعرف أين ينتهي الواقع وأين يبدأ الخيال، فحتى المتخيل عندك هو قابل دائما للتصديق، ونحن نعرف بعض التفاصيل ولكن أشياء أخرى صدقناها، فتمنين أن يكون ما تخيلته لأنه يعني كان واقعا. فهناك يعني لم تكن هناك حواجز بين الواقع وبين كانت هناك مرونة،
1: خاصة وأن الشخصية مصطفى الزموري تكتنفها ويكتنفها الكثير من الغموض،
0: مثلا
1: حتى في المصادر التاريخية.
0: مثلا أنا مثلا بعض المصادر تقول بأن أب مصطفى الأزموري باعه للمستعمر للبرتغاليين مقابل شعير ومقابل أشياء يعني
1: سداً للرمق. هناك هذه الرواية
0: وهناك رواية يعني الرواية التاريخية أو الحكي أو المتن التاريخي يقول بأنه الأزموري لا قد أخذ يعني في إطار الاستعمار وكذا أخذ قسرا
1: وعبدا
0: عبدا. فأنا
1: بدأت وهناك رواية ثالثة عبد الرحيم تقول بأن مصطفى الزموري هو من استقل المركب خلسة.
0: فأنا بدت لي حكاية البيع هي قد لا تكون أخلاقية، ولكن بدت لي أنها روائية وفنية أكثر، أن الأب يبيع ابنه كي يعيش أو كي يأكل الآخرون،

0: ولو لأيام قليلة
1: أكثر إثارة.
0: بدت لي أكثر إثارة فوظفتها. ثم كذلك في نهاية هناك نهايات يعني كثيرة جدا تقول بأنه الأزموري قد قتل. أنا لم تعجبني هذه الفكرة فوضعت نهاية مفتوحة أنه اختفى.
1: وهناك هذه الرواية حتى في المتن التاريخي.
0: فأنا فضلت
1: أنه اختفى.
0: فضلت أن هذا هذا هذا هذه النهاية أن تكون هي مفتوحة. أما قتل ف ستقتل حتى الرواية.
1: لا اختفى إليه. كانت رواية جميلة أيضا حتى بالنسبة لمخيلة الهنود الحمر.
0: صح.
1: لأنهم كانوا تقريبا يعبدونها.
0: صح صح صح.
1: سواء من حيث زعامته أم من حيث قدراته الروحية في العلاج وكذا كما ذكرت آنفا. لكن لماذا كان البكاء طويلا لدى الحكي عن مصطفى الزموري؟
0: الجزيرة هناك الجزيرة يعني وقعت فيها أحداث يعني مجمل أحداث وقعت فيها كان يسميها حسب الرسالة التي رفعها كابيسا ديفاكا إلى الملك أنذاك كان يقول بأن دورانتيس أحد القادة الذين كانوا وهو الذي طبعا كان قد اشترى ستيفانيكو أو مصطفى الأزموري ثم أصبح صديقا أو شبه صديق له لاحقا فيقول بأن دورانتيس سمى تلك الجزيرة سمها جزيرة القدر المريض. هذا هو الاسم الذي ذكره كابيزا دي فاكا. فأنا أقول في الرواية أنه فعلا أن دورانتيس سماها جزيرة القدر المريض وهو يعني أزموري سماها جزيرة البكاء الطويل لأن كان فيها حكاية أنه سكان هذه الجزيرة من الهنود الحمر كانوا شديدي وطويلي البكاء يلتقي الزوج مع زوجته ويتذكران شيئا قديما فيبدأان في البكاء ثم يأتي الأبوان أو الأولاد ويجدونهم يعني يجدون الزوج والزوجة يبكيان فيبكيان معهم
1: آخر التعبير
0: هذا البكاء كان تضامنيا ويبكون في الأفراح ويبكون في الأطراح فلهذا سميتها جزيرة البكاء الطويل.
1: وعادة البكاء ليس مؤديا مثل الضحك
0: ولكن هناك كان بكاء استثنائيا لأن الأحداث التي عاشها ستيفانيكو والمحن التي عاشها تستدعي البكاء والبكاء الطويل معاناة ومجاعات وتهديد مستمر بالموت وكراهية وأحقاد وعنصرية وأشياء كثيرة فالبكاء مضاعف هنا.
2: ميديا ضفاف أخرى.
1: أجدد الترحيب بضيف هذه الضفاف الشاعر عبد الرحيم الخصار الذي أصدر أول دواوينه عام 2004 بعنوان أخيرا وصل الشتاء تلاه ديوان أنظر وأكتفي بالنظر عام 2007 فنيران صديقة وبيت بعيد وعودة آدم والقبطان البري والعزلة فرد من العائلة وفزاعة في غرفة سرير في حقل عام 2024 إضافة إلى كتاب خريف فيرجينيا رحلة إلى أمريكا وأوروبا الصادر عام 2017 ومقارباته عداء المسافات القصيرة ثم رواية جزيرة البكاء الطويل عام 2022. مرحبا بقبطان البري في هذه الضفاف عبد الرحيم خسر.
0: ألف تحية عزيزي شكري البكري.
1: بماذا ستتحفون هذا المساء؟
0: أشتغل في السنوات الأخيرة على نص طويل يعني سيصدر يعني في كتاب نص يعني في كتاب أو كتاب عبارة عن نص واحد وهو عن تجربة والدي الذي عاش سنوات الأخيرة في تجربة الزهايمر. ربما يجدر بنا أن ننسى معا الطرقات التي عبرناها لكن يخيفني أن يكون للحصى ذاكرة تخيفني هتأة الظهيرة في البوادي والظلام الذي تجاصر على مشكات. أنت أغمضت عينيك ووسبت بمفردك إلى المنحدر لأنك ولدت على مقربة من الصبار ونشأت منسيا مثل أعشاب المقبرة. إنني أرفع لأجلك أغنية في مغارة أيهما أقسى أن تتذكر أم أن تنسى. وأنا أكدس الكلمات في عربات من حديد وأدفع بها إليك أقول أبي فتزهر حقول الشوك على ساعدي أقول أبي فتنتحب الأشجار أقول أبي فتدحرج أحجار في حلقي، وتنهار جبال من الجليد، وتجيش دموع في مغلات. أقول أبي فتجتم عقبان على كتفي، وينبت العشب على خشب النوافذ، وتئن كمانات قديمة في الجوار. أقول أبي فيتنمل الصبر على الذراع، أقول أبي فينهال التراب على التراب.
1: وكأنني بأسلوب جديد في قصيدتك هذه عبد الرحيم.
0: ربما تجربة جديدة و تفاعل جديد ومشاعر مختلفة، هذا قد يقتضي أن تكون هناك نوع يعني من المغايرة أو الاختلاف أيضا في الكتابة والتجريب، وسائل وتقنيات، وحتى في الجانب التقني في الكتابة هذا دائما يشغلني. لابد أن يكون هناك تحول من كتاب إلى كتاب آخر. وأنا في الفترة الأخيرة يعني اشتغلت مع على ما يسمى الكتابة بالمشروع مثلا، فكتاب عودة آدم كان هو يعني كان عبارة عن نص واحد يحكي لو عاد آدم إلى العالمين ماذا سيفعل كذا. فحتى الأصدقاء قالوا أن هذا العمل مختلف عما سبقه. لاحقا مثلا في القبطان البري هناك مثلا احتفاء كثير بالموسيقى، يعني يكتشفون القراء يكتشفون يعني ذوق الشاعر وميوله الموسيقية وكذا. ومثلا وهذا الكتاب مثلا في الزهايمر يعني. فأعتقد أنه حين تفكر أو حين تشتغل وفق مشروع معين في الكتابة، ما أمكن أن أقول مشروع ما أمكن، فتتغير أشياء من كتاب إلى آخر.
1: هل صحيح أن هناك ظلالا أمريكية تخيم على قصائدك
0: أنا
1: صورة وتعبيرا؟
0: لدي مثلا ولع بالموسيقى الأمريكية مثلا، هذا شيء أساسي. أيضا بالشعر الأمريكي في زمن سابق، وأنا زرت أمريكا تقريبا 3 مرات في إقامة أدبية وعشت تجارب، يعني كنت أجلس حوالي يعني مثلا شهر في كل إقامة مدة شهر. فلدي تقاطع مع الحياة الأمريكية في جانبها الفني والثقافي، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هذا الحضور الضمني في التجربة الأدبية.
1: استدعاء لإحدى قصائدك في ديوان أنظر وأكتفي بالنظر، لماذا تصير الآلهة كالجرذان؟
0: هذه كانت في نص بعنوان المحارب، وهذا النص فيه يعني يشبه لافتة احتجاج، أو يشبه مثلا وقوف الإنسان ضد السلطة، أو ضد السطو، وضد استبدال، وضد كل أشكال الحيف. لأن الشاعر في النهاية ينبغي أن يكون كائنا حرا وإنسانا رافضا لهذه الأشكال يعني الاستبدادية. فهذا النص فيه يعني فيه هشاشة الشاعر، أنه شاعر هش ويقف ضده. والمصادف أنه لاحقا وقعت أشياء تشبه يعني أو أشياء وقعت بعد النص لاحقا تترجم ما كتبته حين تم مثلا إخراج يعني رئيس دولة كان بتلك السطوة والقوة وكذا، تم إخراجه من حفرة، وآخر تم قتله وكأنهم فعلا جردان. هذه الأشياء مثلا،
1: وآخر أخرج من غرفة نومه.
0: يعني هذه الطريقة أن الاستبداد أحيانا تنتهي نهايته بشكل يعني بشكل مخزن كما شاهدنا وعشنا.
1: في ذات القصيدة نجد أن الكلاب تخنق الهواء بنباحها.
0: صحيح الكلاب التي تخنق الهواء بنباحها الآن نعيشها الآن في زمن. أنا كتبت النص يعني هذا النص كتب في الواقع في نهاية التسعينيات ونشر في بداية الألفية، ولكن الآن نعيش هذا الخنق من طرف الذين استحوذوا يعني على الصور الكبيرة في المجتمع، أصبحوا يوجهون ويؤطرون الحياة الجديدة عبر أشكال يعني أنت تعرف كتاب نظام التفاهة وتعرف ما أصبحنا نعيشه. فهذه الكلاب تخنق الهواء بنباحها، أصوات مزعجة أسمعها في الموسيقى، في التواصل الاجتماعي، في تفسد علينا هدوء العالم.
1: لكن هل هو ذنبها أم ذنب من يكرسها؟
0: هو ذنب السياق، الذي نعيشه. تذكرت مرة صديقنا الشاعر

0: لبناني عباس بيضون كان عنده عمود في جريدة السفير التي كنت أكتب فيها عندك الحق في الرداءة، ولكن هو يقول لك يعني أترك الناس يمارسون رداءتهم، ولكن نحن لا ينبغي أن نكرس الرداءة. المؤسسة حين تصبح المؤسسة مكرسة للرداءة وتحتفي بالرداءة، مثلا أنت تعطي قيمة وتعطي حضور لهذه الأشكال المنتجة للرداءة، هذه مسؤولية خطيرة جدا ينبغي أن نقف وأن نواجهها. أما أن تنتشر الرداءة يعني في سياق محدود فهذا شيء طبيعي جدا، ولكن أن تكرسها وأن تجعلها هي النموذج وهي الأساس وهي ما ينبغي أن نتبعه فهذا شيء خطير جدا.
1: وماذا تحارب في نهاية المطاف عبد الرحيم؟ هل هناك متسع من الوقت وفي الصدر لل...
0: أنا أحارب باستمرار وأتعارك يوميا كي أبقى ما أمكن على سجيتي، أو كي أبقى ما أمكن ذلك الإنسان الذي أريده أنا، لا الذي تفرضه علي سياقات عامة وضغوطات عامة وكذا. فأنا لا أحارب أحدا بالضبط، وإنما أحارب المحيط الذي سيؤثر علي تأثيرا سلبا. فأنا أهرب من هذه الأشياء، وقبل أيام قلت بأنني دائما أهرب للحقول في بشكل مستمر.
1: وهل من تجليات هذا الهروب تزاوج المتنافرات في قصائدك؟
0: صح، الهروب للحقول أن أذهب مرارا وأخذ معي إبريق شاي أو مشروبا ما، وأذهب إلى الطبيعة وأجلس مفردي وأسمع موسيقاي وكأنني أمارس نوعا من التنظيف الذاتي يوميا تقريبا. أقوم بهذا العمل بشكل شبه يومي، دائما هناك هروب، وهذا الهروب هو في حد ذاته خلوة للكتابة وللتفكير في الكتابة على الأقل، ويجعلك كما قلت تبحث عن القدر الأعلى والممكن من تفجير جمل موسيقية فيها أشياء متنافرة ومتباعدة، ويعمل الشعر على لأمها وعلى جمع بينها. وهذه يعني هذا الشغل أيضا تقني أشرت له سابقا، أنا أحب كثيرا أن يكون الجانب التقني حاضر في الكتابة، أن تفكر فيها أيضا. تم طبعا يعني انسيابية الكتابة وما نعرفه نحن من موهبة وصليقة وكذا، ولكن أيضا ينبغي أن نكتب ونفكر في الكتابة. أفكر في أنا أحيانا أقضي وقتا طويلا في البحث عن مفردة كلمة واحدة تنتهي الجملة، فأقول هذه الكلمة جميلة مقبولة ولكن ليست الكلمة التي أريد، وأقضي وقتا طويلا جدا. وتعرف عزيزي شكري حين أجد الكلمة وأعثر عليها أفرح فرحا هائلا جدا.
1: أوريكا أوريكا.
0: تماما.
2: مديئة ضفاف أخرى. شكري البكري.
1: عبد الرحيم الخسر، أما زلت تصر على أنك وقلبك أخطأتما الوجه؟
0: جميل هذا السؤال، لأنك تعيدني إلى مقطع الشعر الذي أقول فيه اهدأ يا قلبي كلانا أخطأ الوجه، أنت أعمى وأنا وثقت بك. تعرف أن الشاعر إنسان هش، وحين يتعقب قلبه ويتبع قلبه فهذا القلب قد يقوده إلى المنحدرات،
1: وهو أعمى وأنت وثقت به.
0: وبالتالي فقد يكون مقابل الحب المقابل المباغت والمفاجئ الحب والخذلان، وهذا ما يقع مرارا. لكن على الشاعر دائما أن يتبع قلبه مهما كانت الطريق التي سيفضي،
1: مهما كانت الهاوية
0: الهاوية.
1: عبد الرحيم الخسار، مختلس النظر من البيت البعيد، القبطان البري، شكرا جزيلا لاستضافتك هذه الضفاف. عبد الرحيم،
0: سعيد بهذا اللقاء الثقافي الهائل والجميل معك عزيزي شكري البكري.
1: حفظك الله، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في ضفاف الأسبوع المقبل.

0: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضاً.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في عدد متجدد من دروس الحياة ودرس جديد لهذه الحلقة. فمعظمنا يظن أن التعليم مقتصر فقط على المدارس فحسب، لكن الحقيقة أن هناك دروسا لا نتعلمها إلا من الحياة، وقد تكون أكثر أهمية من تلك التي نتعلمها من المدارس. درس اليوم سيوقعه لنا الأستاذ عماد السلمي، متخصص في التوجيه والمواكبة. مرحبا أستاذ عماد.
2: مرحبا لاله خديجه، شكرا لكم على الاستضافه. نحن فرحانين بزاف نكونوا معكم في هذا البرنامج ونشاركوا معكم شويه ديال التجارب ديالنا مع المستمعين.
1: مرحبا، وهذا من لطفك ومن كرمك انك لبيتي دعوه البرنامج. استاذ عماد، اول درس ربما في الحياه يقول ان الرحله اكثر متعه من الوصول، لكن ربما هناك شرط. مع من كانت هذه الرحله؟ هذا درس هل ناخذه بعين الاعتبار وماذا يمثل لك؟
2: دونك سيده خديجه، نبدا لك بالبدايه ديالي في المسار المهني والمسار الشخصي. البدايه ديالي كانت كإطار في احد المختبرات الوطنيه والدوليه في لصناعه الادويه. من بعد جاء واحد الوقت حاولت نوسع التجربه ديالي. في 2013 دخلت لعالم المقاوله وطلقت اول مشروع ديالي في التسويق في المواكبه، وفي نفس الوقت فتحت واحد مركز تكوين. ومن بعد 2018 دخلت كمستثمر في واحد المشروع مع شركاء من عائلة واحدة، وكان الهدف ديالنا هو نبني واحد الوحدة قوية للإنتاج. وكانت هذه التجربة علمتني بزاف على الشراكة والثقة والتسيير الجماعي. وفي نفس السنة عشت واحد تجربة شخصية ومهمة، وهي مشروع زواج اللي كان خطوة كبيرة في الحياة ديالي. ولكن رغم هذه النجاحات، في 2020 واجهت صدمة كبيرة. تفاجأت بعملية نصب من طرف أصدقائي من نفس العائلة اللي كانوا شركاء. مع جائحة كوفيد اللي كانت، مشاريع تضررت بزاف ودخلت في واحد مرحلة صعيبة اللي وصلت تقريبا للإفلاس. ومريت كذلك من اكتئاب، مشاكل صحية وتجارب شخصية وصلت فيها بزاف الحوايج، الانفصال مع العائلة وبزاف الحوايجات. هاد الصدمات كانت صعبة بزاف، ولكنها علمتني قوة وصبر وأهمية إعادة بناء من جديد.
1: إذا في هذه الفترة هذه أستاذ عماد، يعني الرحلة كانت ليست بممتعة، ولكن كان تجرعت فيها المرارة أعتقد.
2: نعم. في 2021 قررت بعد جائحة كوفيد اللي دازت في اكتئاب وبزاف الحوايجات، ما صبرتش، ما قدرتش نبقى جمع يدي كما تنقولوا لي ماكوازي. في 2021 قررت نبدل الاتجاه ونركز على التكوين المستمر والتوجيه المهني، ونعاون شباب باش ياخذوا قرارات واعيه في مسارهم. دونك بديت حياه جديده، نسيت كل شيء، بديت كل شيء مورايا وبديت حياه جديده من 2021.
1: تمام. طيب أستاذ عماد، يعني عادة يعني هناك من يرى أن هذه الدروس موجعة مؤلمة، يعني ربما قد جعلته يتراجع خطوات أو سنوات للوراء جراء هذه الدروس الصعبة والتي كان لها وقع يعني مؤلم وموجع. لكن في وجهة نظر أخرى تقول إن هذه الدروس قد تعطيهم قوة، تحفزهم، بالعكس كتدفعهم للأمام، وأنهم كيبداو حياتهم من جديد وكيشوفوا الحياة بأفضل منظار من قبل. أنت كيف ترى هذه الفترة التي مررت بها؟ ربما كانت فترة اللي هي مفصلية في حياتك، كيف ترى هذه الدروس؟ هل كانت ربما قد كشفت لك حقيقة بعض الأشخاص، حقيقتهم أسقطت عنهم القناع، ربما كانت في صالحك؟ يعني هذه الدروس كانت إيجابية، يعني اكتشفتي أمور إيجابية وعطتك ربما حياة أفضل أعتقد.
2: فعلا الطريق اللي داز عليا عمر ما كان سهل.
1: نعم.
2: وكل مرحلة علمتني دروس كبيرة، وغادي نختار لك أستاذة خديجة أهم ثلاث دروس. هي الحياة، أولا الحياة ما كتمنحش حتى حاجة بلا مقابل.
1: صحيح.
2: تعلمت أن كل نجاح عنده ثمن، والثمن ديال الوقت، الصبر، التضحية والعرق. ما كاين حتى طريق مختصر. أي واحد بغي يحقق شي هدف خاص يكون مستعد يخدم عليه بجدية ويتعب ويصبر. كنشوف الناس كيحققوا النجاح بسرعه، ولكن الحقيقه هي ان كل واحد كيسير في واحد معركه خاصه به. النجاح ماشي صدفه، النجاح اختيار كيبدا من الالتزام، من الخدمه اليوميه والاستمراريه حتى في الايام اللي ما عندك فيها طاقه. ثاني حاجه، الفشل ماشي نهايه الطريق، بالعكس هو مرحله ضروريه. الفشل علمني اكثر من النجاح، كل مره طحت فيها فهمت راسي اكثر وعرفت نقاط القوه ديالي وواجهت نقاط الضعف ديالي.
1: هل هذه الفتره وهذه الدروس قد ربما غيرت بعض السلوكيات فيك، مثلا الثقه؟ يعني احيانا كنوضعوا الثقه كثيره وبزاف ناس ما كيستحقوش الثقه، هل غيرت؟ يعني كان بالنسبه لك درس انك عمرك ما بقيت تثق في الناس ولو المقربين لانهم خذلوك، حسيتي بالخذلان، حسيتي بخيبه امل، اوصلوك مثلا لمرحله الافلاس. هل هذا يعني كان بالنسبه لك درس على مستوى الثقه؟ ما بقيتيش كتثق في الناس مثلا؟
2: نعم استاذه خديجه، ما بقيتش نثق في الناس غير والديا. في 2020 وقعت لي ضربه قاسيه، خساره مشروع وخيانه شركاء وازمه نفسيه وصحيه، وكنت كنحس الحياه ديالي سالات. ولكن مع الوقت فهمت ان الفشل ماشي نهايه بل بدايه جديده بوعي اخر. الفشل كيثقل الشخصيه وكيخليك تبني نسخه اقوى من نفسك. وكنقول للشباب اذا تحتي وقف نفض الغبار اللي عندك وتعلم حويجات اخرين، لان اقوى الناس في الحياه هم اللي طاحوا بزاف ولكن ما بقاوش في الارض. اكبر درس تعلمته في الحياه، قبل ما تربح الحياه خاصك تربح في الداخل ديالك، في الداخل خاصك تكون رابح. دونك النجاح الحقيقي تيبدا من الداخل، من الوعي بالنفس.
1: صحيح. هذا يقودني لان ربما اتشارك معك درس اخر ربما يقدر يكون مفيد للساده المستمعين. هو هذا الدرس يقول ان الزحام احيانا اكثر وحده من العزله. يعني ربما الناس كاين اللي كيعيش في واحد الوسط فيه ناس كثيره ولكن دائما كيحس بالعزله، لان تصدم في ناس وما لقاش فيهم ربما، وما كانوش في محل الثقة، ما كانوش ربما أهل لأن يعيش معهم. هذا الدرس إلى أي حد ربما هذا الدرس بالنسبة لك مهم وكتعمل به في حياتك
2: اليوم؟ كنقول للا خديجة، كنقول دائما نطور نفسك عاد تطور مشروعك ديالك.
1: صحيح.
2: عالج جروحك عاد واجه العالم، حسن وعيك عاد تقدر تواجه الطريق. الوعي كيخليك تختار شكون يدخل حياتك، شكون تشارك معاه مشروعك.
1: صحيح.
2: وكيفاش ترد على الخيبات، وهو اللي كيحميك من القرارات السريعه او العلاقات.
1: نعم.
2: السامه.
1: نعم.
2: خلاصه هذه الدروس استاذه خديجه، الحياه كتربيك ماشي باش تهدمك ولكن باش تهيئك نسخه اقوى واوعى منك. وكل مرحله استاذه فيها درس وكل درس فيه فرصة.
1: ما الثمن الذي دفعته جراء هذه الدروس؟ ربما شرحتي في البداية ومشكور على هذه الثقة اللي وضعتي في برنامج درس من الحياة أستاذ عماد، ولكن هل كانت ربما ضرائب أخرى قد دفعتها جراء موقف قرار اتخذته ولكن دفعتي ثمن اللي كان غالي جدا؟ خسرتي أصدقاء؟
2: خسرت نفسي هو الأول بعدها. خسرت راسي، خسرت حياتي، خسرت ماشي تنقول خسرت الناس أقرب ليا.
1: نعم.
2: خسرتهم.
1: نعم.
2: بسبب الثقة اللي كانت مع ناس أخرين، بسبب الإهمال اللي كان، ماشي نقدر نقول إهمال في العمل، مي كانت ديك الثقة زايدة الحد.
1: نعم.
2: ثقة في الناس.
1: نعم. نعم.
2: دونك أي واحد قد تشارك معاه، ما يمكنش أي واحد تشارك معاه الكلام، أي واحد تشارك معاه الأسرار ديالك، أو أي واحد تشارك معاه الخدمة. دونك هنا لشاركتي هاد الأسرار تقدر تخسر الناس الأقرب ليك.
1: تمام.
2: ولا خسرت الناس الأقرب ليك راه ما يمكنش تعاود تردهم. صعيب صعيب.
1: هل صعب أننا نسترجع علاقة مكسورة؟ ربما الجروح الجسدية تندمل ولكن الجروح النفسية لا تندمل، ياك أستاذ عماد؟ صعب.
2: نعم هي تقدر ترجعها ولكن صعيب من الداخل باش ترجع.
1: صعب أنها تشفى، يعني غير قابلة للشفاء.
2: نعم.
1: أو تستعصي. أو
2: نعم.
1: هي مستعصية.
2: نعم.
1: على الشفاء.
2: حيث الناس اللي ما تلقاهمش معك في الوقت اللي تنقولوا الوقت
1: المحنة
2: ما عندك ما ديرهم فاش تكون في الوقت فاش تكون السعادة. حيت السعادة أي واحد فاش يشوفك سعيد كل شيء غادي يبغيك، اي واحد تكون ضحك يشوفك ناشط، يشوفك جالس في بيرو زوين، جالس في طوموبيله زوينه وغادي مزيان، كل شيء غيجي عندك، لا منهم الاصدقاء منهم العائله. حاجه واحده تلقاو لك، تيبقاو لك الناس الاقرب ليك هما الوالدين ديالك اللي ما عمرهم تيفوتوك لا في اي لا في المحل اللي بغاوك تكون مزيان.
1: صحيح. نعم. صحيح. استاذ عماد، درس اخر ربما شويه قاسي وعنده وقع شويه جارح نوعا ما، يقول هذا الدرس: اذا اردت ان تتحول احلامك الى حقيقه، يقال ان اول شيء عليك فعله هو ان تستيقظ وكتعرف قدراتك. نعم. وكتعرف واقعك شنو هو قبل ما تصطدم بهذاك الواقع ديالك ربما، وكتكتشف انك كنت فقط في حلم تحلم. هل عشت هذه اللحظة وكان بالنسبة لك درس قاسي أنك اكتشفتي أنك كنتي كتحلم بس، يعني ما ماشي واقعك؟
2: نعم سيدة خديجة، بيان سور هذا درس دس منه ودرس قاسي صراحة الله، وما نبغيش الناس اخرين يطيحوا فيه. كنصائح للشباب اكيد نقدر نقسمها لاربع نصائح اساسية.
1: تمام.
2: اولا عرف، نقول للشباب عرف قيمتك وشنو باغي قبل ما تبدأ أي مشروع أو تختار أي مسار مهني أو شخصي. خصك تعرف راسك مزيان، شنو مهارتك، شنو الحاجيات ديالك، شنو اللي يفرحك ويحمسك. هذا الوعي غادي يخليك تاخذ قرارات صحيحة، ما تضيعش وقتك على الحوايج ما مناسباش لك. ثاني حاجة، ما تخافش من الفشل، الفشل جزء من الطريق وكل واحد غادي يطيح مرة، المهم هو كيفاش كترجع للفشل. كيعلمك دروس اللي ما غاديش تتعلمها غير التجربة. كل مرة كتطيح تتحاول تفهم السبب وتصلح الأخطاء. ثالث حاجة، استغل أي صعوبة باش تولي أقوى. الحياة فيها تجارب صعبة، ضغط العمل، المشاكل الشخصية مهمة، أزمة مالية أو حتى الخيبة الأمل، كل هذه الصعوبات هي فرص باش تطور نفسك، تعلم مهارات جديدة وتحسن من قدراتك في اتخاذ القرار والتكييف. رابع حاجة وهي الأخيرة، الصبر والمثابرة مع مفتاح النجاح. النجاح ما كيجيش بالليلة ونهار كما تنقوله، خاصك الصبر الاستمرارية وتحمل المسؤولية على كل خطوة، حتى إذا كل شيء كان ضدك وهو غيكون كل شيء ضدك، المثابرة ديالك هي اللي غادي تميزك على الآخرين. في المسار ديالي مريت مشاريع تفشلت أو تعرضت للخسائر، ولكن بالاستمرارية والصبر قدرت ترجع من جديد ونحقق أهدافي. نصيحة إضافية، حاولت تحيط راسك بين الناس الإيجابيين اللي غير كيدعموك ويعطيوك الطاقة، وتجنب الأشخاص اللي تيحكموا بيك ويقللوا من الطموحات ديالك.
1: صحيح. دروس كثيرة أستاذ عماد، ودرس مهم جدا أيضا في هذه الحلقة هو يتعلق بالوقت. الوقت يمضي ولا يعود، ولا نستحم في النهر مرتين، والكثير من العبر والحكم والدروس حول الوقت. هل ندمت على فرص قد ضاعت منك؟ ربما هي كل دقيقة تمر في حياتنا تمضي ولا تعود، ولا يمكن تعويضها على الإطلاق. لهذا فإن مجموعة من الدروس اللي كنتعلموها ربما تتعلق باستغلال الوقت بشكل جيد. هل ضاعت منك فرصة وندمت صراحة والوقت لا يعود؟ هذه مسألة لي مسلم بها.
2: نعم أكيد سيدة خديجة، بغيت نشارك مع كل واحد كيسمعنا في هذه الرسائل. نعم. هي الحياة ماشي مفروشة بالورد.
1: صحيح.
2: والتجربة
1: صدقت
2: صعبة كتزيد قوة وحكمة. المشاكل، الفشل، خيبات، كلها فرص باش نتعلموا ونتطوروا. ما تحبسوش على التعليم، الاستمرار في المحاولة، وطوروا مهارتكم اليومية، وتتعلم الواحد ما يتكاسلش. وكل صحيح. يوم فيه فرصة جديدة باش تكون أفضل. احنا كان عندنا ضربات كبار، ولكن حاولنا نخرجوا منهم. حافظوا على الإيمان بنفسكم وبقدراتكم حتى في أسوأ اللحظات. النجاح يحتاج الصبر، التخطيط والعمل المستمر. حاولوا تحيطوا راسكم كما قلنا بناس ايجابيين اللي يدعموكم ويحفزوكم، وتجنبوا اشخاص اللي يحطموكم او يقللوا من الطموحات ديالكم. وما تنساوش كل سقوط كيعلمك درس، وكل خطوه صعبه كتقربك من هدفك اذا استغليتها بشكل صحيح.
1: تمام. تمام تمام فعلا. طيب أستاذ عماد سلمي، الحياة ليست في دروس سيئة أو الموجعة، ولكن هناك دروس اللي هي دروس ربما عندها وقع جميل، عندها وقع مفرح مبهج. أنا بغيت نختمه بدرس ربما يعد من أحلى الدروس التي مررت بها في حياتك.
2: دونك غادي نقول لك واحد المرحله اللي بدلت حياتي كامله في ازمه كوفيد، كل شيء تبدل ما بين ليله ونهار. كنت كنشرف على مشروعي الامور ماشيه مزيان وعندي التزامات ومصاريف وثقه كبيره في المستقبل، فجاه الدنيا حبست، الخدمه وقفات، مداخل طاحت ومصاريف بقات هي. وبصراحه تخليش نهار نلقى راسي كنواجه افلاس حقيقي. الوسط هذا الضغط جاء في واحد المشكل اللي ما كنتش كنتوقعه نهائيا. الناس كنت نعتبرها قراب، هم الأصدقاء وحتى العائلة، داروا زعما اش نقول لك أستاذة خديجة، فاش تكون في واقع كتسنى المساندة كتلقى الضربة جاية من الناس اللي ما كنتش كتوقع فيهم.
1: يعني ما توقعتيش أنها تجي الضربة منهم،
2: ما توقعش منهم. صح. الناس اللي تتعيش معهم وتتاكل معهم في طبلة واحدة وتدخل دارهم وتدخلوا لدارك، دونك تلقاهم كأصدقاء وما تتسناش منهم هاد الصدمات. الضغط النفسي وقلة النوم والقلق خلاني ندخل في واحد المرض صعيب ومعه الاكتئاب اللي ما كانش سهل، ولزاد التراكمات والمشاكل الشخصية والعائلية حتى وصلت بزاف الحويجات العائلية. وكنت هذيك اللحظة وأنا وسط أربع حيوط اللي فهمت فيها أن الحياة كتعلمك ولكن ماشي بالمجان، ولكن في نفس الأعماق خرجت درس كبير. الوسط كل هذا الظلام تعلمت القوة، تعلمت الصبر، تعلمت كيفاش نعتمد على راسي وكيفاش نبني حياتي من الصفر بلا شكاية وبلا عتاب. تعلمت الفرق بين اللي كيبان معايا واللي فعلا واقف معايا، كيكون معايا راهو مصور معايا ولكن واش معايا من قلبه أو لا لا. تعلمت نواجه نواجه ورجع نبني الحياة من جديد. و2021 قررت نبدل صفحة ونطلق مسار جديد
1: ممتاز.
2: مجال التكوين والمستمر والتوجيه ممتاز. المهني، وها أنا اليوم كنشارك هذه التجربة باش أي واحد كيسمع يفهم أن السقوط ماشي نهاية وإنما بداية جديدة.
1: شكرا جزيلا، كنت سعيدة جدا بهذه الثقة وبمنحنا هذا الوقت سيد عماد السلمي. شكرا مجددا، كنت من كل توفيق وأيضا تميز في مسارك الحالي والنجاح. أيضا سيد عماد السلمي متخصص في التوجيه والمواكبة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا سيدة خديجة، شكرا للطاقم التقني، شكرا للناس الميديا راديو. شكرا.
1: مرحبا، شكرا نورتني، شكرا إلى الملتقى. إذن إلى هنا أصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه الرحلة في درس من الحياة، ألقاكم في موعد لاحق مع كامل محبتي.

0: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
1: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
0: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.
2: السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جعله الله تعالى رحمة للعالمين، نبي له فضل على الناس كلهم، مفاخره مشهورة ومكارمه رؤوف عطوف، أوسع الناس رحمة وجادت عليهم بالنوال غمائمه، سلام عليه كلما هبت الصبا وغنت بأغصان الأراك حمائمه، سلام عليه ما تفاوحت الربا بزهر كأن المسك تحوي كمائمه.

يقول الشيخ العارف بالله المحدث المؤخر سيدي محمد المهدي الفاسي المتوفى سنة 900 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في شرح اسمه صلى الله عليه وآله وسلم مفضل، معناه أن غيره هو الذي فضله وصيره فاضلا، ولا خفاء بأنه الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خصه بالفضل وكرمه وشرفه واختاره على العالمين، وخصوصا الأنبياء والرسل والملائكة عليهم الصلاة والسلام، ولا خلاف في ذلك.

سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو قلب الوجود، وهو الذي عنده الوسع الذاتي للمعرفة الثابتة

وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لي مع ربي وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سر أسرار المعقولات وشمس جميع الموجودات، أكمل رسل الله وأفضلهم على الإطلاق، لا يلحق قدره مخلوق عليه الصلاة والسلام وعلى آله، إذ هو أعظم الموجودات محبة في الله وأعلاهم معرفة بالله، وهو أشدهم قربا إلى الله. وإنك مشكاة الحقائق تستفاض من بحرك الطامي علوم الحقيقة، وما ثم غواص سواك على الفيوض اللدنيات من قاب عزتي. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: صلى الله وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، ومرحبا بكم إلى موعد جديد من موعد صباح الأخبار مباشرة على أثير ميديا. نسعد دوما بتجديد لقاء بكم في هذه الوصلة الأثيرية التي هي بغلاف زمني من حوالي ساعة ونصف ساعة أخرى، تمتد من اللحظة وإلى حوالي الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم. عناوين فقرات الموعد ثابتة ومضامينها متجددة، هدفها واحد خلق جسر إخباري نتابع فيه بالرصد والتحليل جديد الساحة الإخبارية وطنيا وإقليميا وكذلك عبر العالم. قبل أن أوافيكم بأول موجز إخباري في هذا الموعد، هذه إطلالة على طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبس فمع الشمس في النواحي اللي في شمال الخط في جيج أكادير، وكذلك في غالب السواحل الصحراوية. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في درعا تافيلات والمنطقة الشرقية، وكذلك في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال ما بين 55% و85% في غالب المناطق ما عدا في الأطلس المتوسط تادلة درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 50%. الحرارة وسط النهار تمام بحال ديال البارح ما بين 23 و 45 درجة قوى الذهب، ما بين 24 و 32 درجة في دكالة، ما بين 26 و 33 درجة في اللوكوس وناحية عبدة، ما بين 26 و 36 درجة في ناحية سوس، ما بين 29 و 34 درجة في ناحية الريف، ما بين 30 و 38 درجة في الساقير الحمراء، 31 و 32 درجة في الشاوية، ما بين 33 و 37 درجة في ناحية الحوز، 34 و 35 درجة في ناحية الغرب، ما بين 34 و 38 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34 و 39 درجة في المنطقة الشرقية، 35 و 36 درجة في ناحية سايس، ما بين 36 و 40 درجة في ناحية تافيلات، ما بين 38 و 42 درجة في ناحية درعا، و 39 و 40 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس خاصنا نبقاو رادين البال مزيان مع تكاثر حشرات السوسة ديال زراعة البطاطا ديال هذا الموسم، لأنها يمكن تهلك الزراعة في الورق ديالها وبالخصوص في الكركوب ديالها واخا يكون مازال تحت الأرض، لأن الدودة ديالها تيمكن تحفظ الكركوب وتخليه بجودة ناقصة بزاف، وهذا علاش لازم الوقاية والاحتياط منها بكل وسائل الخاصة والمرخصة ضدها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام الخامسة بمحطة ميديا. أهلا بكم وإليكم أول موجز إخباري. أعلنت قطر وباكستان يوم الاثنين اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران التي عقدت في منتجع بورغنشتوك بسويسرا في إطار مذكرة التفاهم الموقع بين الطرفين. وقال بيان قطري باكستاني مشترك إن أعمال اليوم الأول من القمة جرت في أجواء إيجابية وبناء وأسفرت عن إحراز تقدم المشجع، مشيرا إلى إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين الأطراف. تزامنا مع مفاوضات سويسرا، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيد الأحد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك، وهو ما رد عليه على الفور الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مجددا لتعبير عن رفض الحزب وجود أي منطقة أمنية إسرائيلية في لبنان. في غضون ذلك أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن فرق التفاوض الإسرائيلية واللبنانية ستجتمع هذا الأسبوع وستحدد مناطق جرى تطويرها أو تطهيرها من عناصر حزب الله وتحويل مسؤوليتها للجيش اللبناني النظامي. نفى الرئيس السوري أحمد الشرع لحد سعي بلاده إلى تدخل عسكري في لبنان، حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وذلك بعد تصريحات متواترة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكان اطلاع دمشق بدور في هذا البلد. وقال الشرع في مقابلة تلفزيونية إن دمشق

0: تبحث عن خطوط اقتصادية بين لبنان وسوريا وليس خطوط عسكرية. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية مساء الأحد تعيين الدبلوماسي جهاد مقدسي المتحدث السابق باسم الوزارة خلال عهد النظام السابق قبل أن يشق عنه عام 2012 بعيد اندلاع الثورة، تعيينه مستشارا للشؤون الأمريكية. بشأن المغرب، ترأس الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام الرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى، سلم الأمير مولاي رشيد الميداليات لمقدمي السربات الفائزة في مختلف الفئات. تحتضن طنجة من اليوم إلى غاية 25 من الشهر الجاري أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. هذا الحدث يلتئم تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، وهو يعد من أبرز المواعيد الدولية المرتبطة بالحكامة المحلية والتنمية الترابية، حيث ينتظر أن يستقطب أكثر من 3000 مشارك من مختلف أنحاء العالم من بين وزراء وعمداء مدن وخبراء ومسؤولون دوليون وممثلون عن مؤسسات اقتصادية وإعلامية. في ليبيا، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الأحد أن إنتاج النفط الخام وصل إلى 1,440,000 برميل يوميا، وهو أعلى مستوى يحققه منذ العام 2013. وذكرت المؤسسة أن بذلك اقتربت من تحقيق استراتيجيتها التي أعلنت في وقت سابق والهدف إلى إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام. في بريطانيا، يسود الترقب يوم الاثنين مع تزايد المؤشرات على أن يعلن رئيس الوزراء ستارمر جدولا زمنيا لتنحيه بعد أن أصر طويلا على أنه لن يستقيل وسيخوض أي معركة على القيادة. المزاج العام في البلاد تغير جذريا خلال الساعة 48 الماضية، فقد طالبه عشرة من حزب العمال بالرحيل بعد أن انضم سرا وزراء كبار إلى هذه الأصوات وهم باقون في مناصبهم، في دلالة على تآكل سلطة رئيس الوزراء كير ستارمر. في المجال الرياضي، وفي منافسات كأس العالم، تمكن المنتخب المصري الليلة المنقضية من تحقيق أول فوز له في مشاركاته بكأس العالم. كان ذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى ضد منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف لهدف واحد. في المجموعة الأخرى الرابعة، تعادلت بلجيكا ضد إيران بدون أهداف. فيما عن المجموعة السابعة، تجرى اليوم مقابلة فرنسا ضد العراق. وعن المجموعة الثامنة، الأرجنتين تواجه النمسا. نهاية الموجز، أولى فقرات صباح الأخبار بعد قليل.
1: ميديا تانجي 95.3 نادور 99.9 ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: وأولى الفقرات في صباح الأخبار، نعود فيها إلى الشأن الرياضي، والحديث اليوم عن إسماعيل الصبري، واحد من الأسماء التي فرضت نفسها بقوة في صفوف المنتخب المغربي بعد رحلة طويلة من التحديات والصبر من بدايات صعبة بسبب مشكلة صحية في الطفولة، إلى لاعب في أندية الأحياء الصغيرة في بلجيكا، إلى تألق في الملاعب الأوروبية مع أيندوفن. شق اللاعب المغربي طريقه بثبات نحو القمة. قصة إسماعيل الصبري وتفاصيل حكايتها من الألم إلى المجد، رفقة الزميل سفيان ومنحود.
2: في عالم كرة القدم اعتدنا أن نرى النجوم وهم يلمعون تحت الأضواء، لكننا نادرا ما نرى الطريق الطويل الذي ساروا فيه قبل أن يصلوا إلى هناك. خلف كل اسم كبير قصة خفية، وخلف كل لاعب كبير رحلة لا تختصرها الأهداف ولا الألقاب، بل تصنعها العثرات ويشكلها الألم. وحكاية إسماعيل الصباري واحدة من تلك الحكايات. قصة طفل كان يصارع المرض ليقف على قدميه قبل أن يكبر ويقف اليوم في وجه كبار العالم فوق المستطيل الأخضر. الثامن والعشرون من يناير عام 2001 في مدينة تيراسا الإسبانية ولد إسماعيل لعائلة مغربية. بداياته لم تكن سهلة على الإطلاق، فقبل أن يتعلم الركض كان عليه أولا أن يتعلم كيف يتجاوز

0: يتجاوز أوجاعاً مبكرة في ساقيه. شخص الطفل الصغير بمرض جعل خطواته الأولى أثقل من أن تكون عادية.
1: كانت قدمي ملتويتين نحو الداخل بشكل كبير، ولذلك كان علي ارتداء جهاز طبي، حتى إن الأطباء قالوا لوالدي إنني ربما لن أتمكن من المشي بشكل طبيعي لبقية حياتي. ولكننا مسلمون ونحن نؤمن بالله حقا، لذلك كانت أمي تصلي وتدعو لي فقط كي أحظى بحياة طبيعية، ولم يكن الأمر يتعلق بالضرورة بأن أكون لاعب كرة قدم أو شيء من هذا القبيل. ولكن نعم، الحمد لله أمتلك الآن قدمين طبيعيتين وجسدا طبيعيا وصحة جيدة.
0: غير أن الألم لم يكن نهاية الحكاية بل بدايتها. كبر إسماعيل بين أحياء بلجيكا، وهناك بدأت قدماه الضعيفتان تداعبان الكرة. بين الأزقة والملاعب الصغيرة كان الطفل المغربي يكتشف شيئا فشيئا أن كرة القدم ليست مجرد لعبة بل خلاص وربما طريق آخر للحلم. تنقل بين مدارس كروية عديدة، بريشوت، أندرليخت، ثم ميخلن، وبعدها جينك، وفي كل محطة كان يترك خلفه صورة لاعب مختلف، لاعب يملك القوة والمهارة، لكن قبل كل ذلك يملك الإصرار.
2: احنا اصلا كانت عندنا الثقة، عارفين لا كاليتي اللي عندنا ولي جوغ اللي عندنا، دابا خصنا نزيدوا القدام وصافي.
0: وفي عام 2020 جاءت اللحظة الفاصلة، شد الرحالة إلى هولندا والتحق بنادي بي اس في ايندهوفن، وهناك بدأت ملامح النجم تتشكل. من الفريق الرديف إلى الفريق الأول، خطى خطوات سريعة لكنها ثابتة. لم يكن بحاجة إلى كثير من الوقت ليقنع الجميع. لمساته، هدوءه وقوته في الاختراق ورؤيته داخل الملعب صنعت منه لاعباً من طينة الكبار. مع مرور المواسم لم يعد إسماعيل مجرد موهبة واعدة، بل صار اسماً ثقيلاً في الملاعب الأوروبية. اكتمل نضجه الكروي وجاء النداء الذي انتظره إسماعيل طويلاً، نداء المنتخب المغربي، القميص الذي اختار أن يمثله والجذور التي قرر أن يحملها فوق أكبر مسرح كروي في العالم.
2: فرحان درنا مباراة مزيانة، لعبنا مزيان، ورينا الكاليتي اللي عندنا، ودابا صافي خصنا نزيدوا الماتش اللي جاي نتريكوبيرا.
0: رحلة طويلة بدأت بالألم ومرت بالصبر وانتهت إلى الضوء. واليوم إسماعيل الصباري لا يقدم فقط كرة قدم جميلة، بل يقدم لنا درساً آخر في الحياة. بعض الحكايات الكبرى تبدأ من أصعب البدايات.
3: استمعنا لبعض من تفاصيل حكاية إسماعيل الصباري الدولي المغربي المتعلق من الألم إلى المجد. نرافقكم في صباح الأخبار بفقرتنا الموالية ميديا روبورتاج. وفقا لتقرير الجمعية العالمية لمشغلي الاتصالات، يرتقب أن يشهد الاقتصاد الإفريقي نموا متسارعا تقوده قطاعات الاتصالات والخدمات الرقمية، مع مساهمة متوقعة تصل إلى نحو 290 مليار دولار في الناتج الاقتصادي للقارة بحلول العام 2030. هذا التوجه يعكس التوسع المتزايد في الخدمة الرقمية والاعتماد المتنامي على التقنية المالية الحديثة. وتعزز هذه المؤشرات الاقتصادية دعوات الجمعية إلى إلاء قطاع الاتصالات أولوية أكبر. الموضوع محور فقرة ميديا رابورتاج مع مراسلنا في أديس أبابا أبو بكر السماني.
4: دفعة قوية للاقتصاد الإفريقي يمكن أن يحققها قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية وفقا للجمعية العالمية لمشغلي الاتصالات، التي توقعت إسهاما بنحو 290 مليار دولار في الناتج الاقتصادي للقارة بحلول عام 2030. كما أشار التقرير الصادر عن الجمعية إلى أن خدمات الإنترنت عالية السرعة والانتشار المتزايد للهواتف الذكية زادا من فرص الوصول إلى الخدمات الرقمية في مجالات متعددة.
5: قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في إفريقيا يشكل محور ارتكاز أساسي. هناك تطور كبير ومذهل، ومعلوم أن المحافظ الإلكترونية والخدمات المالية تشكل

0: نشاط حجم التجارة الإلكترونية تؤدي لترابط القارة الإفريقية بصورة كبيرة وارتباطها مع العالم الخارجي.
1: المحلل الاقتصادي السوداني دكتور محمد الناير.
0: كل هذا التطور يضيف لاقتصاد القارة الإفريقية، لذلك لابد من الصرف على البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بصورة كبيرة وتطوير الخدمات المالية بصورة أساسية.
1: المحافظ الإلكترونية والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول أصبحت من أبرز محركات النمو الاقتصادي، خاصة في دعم التجارة الإلكترونية وتسهيل المعاملات المالية للأفراد والشركات في مختلف الدول الإفريقية، ما يشير إلى نقلة نوعية في الحضور الرقمي وسهولة التعاملات المصرفية بحسب مراقبين.
2: التجربة أثبتت أن التطبيقات الأنجح هي تلك التي تحل المشكلات اليومية بلغة بسيطة وبتكلفة منخفضة، مثل المحافظ الإلكترونية التي انتشرت لأنها سدت فجوة الشمول المالي.
1: الكاتب والمحلل السياسي دكتور بشير بابكر البشير.
2: يرى المختصون أن هناك ثلاث توجهات عملية: التركيز على التطبيقات الهجين التي تعمل دون إنترنت دائم، خاصة في المناطق الريفية لأن التغطية الكاملة ليست وشيكة. ثانيا، تحفيز الشراكات بين المشغلين المحليين وشركات التكنولوجيا العالمية لنقل المعرفة، وضع إطار تنظيمي مرن مع حماية بيانات المستخدم.
1: الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسيع شبكات الاتصال سيشكلان عاملا أساسيا في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الشامل وفقا للجمعية العالمية، إضافة إلى تسريع التحول الاقتصادي في القارة خلال العقد القادم.
3: استثمار في البنية التحتية الرقمية يؤد أهم الركائز لبناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام وقادر على دعم الاستقرار في المعاملات الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والقطاع الخاص.
1: خبير هندسة الذكاء الاصطناعي دكتور حيدر إبراهيم.
3: الرقمنة أصبحت جزء أساسي من تفاصيل الحياة اليومية، ابتداء من عمليات الدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية وصولا إلى حوسبة السحابية أنظمة سبرانية. ولكن نجاح التطبيقات والخدمات الرقمية يعتمد أولا وأخيرا على قوة البنية التحتية.
1: إنجاز المعاملات المالية عبر التطبيقات الرقمية والتطوير المستمر لوسائل التحويل العالمي تعد من أهم العوامل التي تسهم بقوة في تشكيل واقع عصري مختلف ومستقبل يتجاوز الأطر التقليدية إلى آفاق أوسع من التقدم التكنولوجي والرقمي. أبو بكر السماني، أدي صبابة، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
4: الدقيقة 15 بعد 5 صباحا بمحطة ميديا. قطر وباكستان تعلنان الاثنين اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران التي عقدت في سويسرا. تحدثت عن أجواء إيجابية وبناءة، وأسفرت المحادثات عن إحراز تقدم مشجع بحسب بيان قطري باكستاني، مشيرا إلى إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين الأطراف. الرئيس السوري أحمد الشرع ينفي التدخل العسكري لسوريا في لبنان، ويؤكد أن دمشق تبحث عن خطوط اقتصادية بين لبنان وسوريا وليس خطوط عسكرية. الأمير مولاي رشيد يترأس بالمركب الملكي للفروسية وتبوريد دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25، ويشرف على تسليم الجوائز للسربات الفائزة. مدينة طنجة تحتضن اعتبارا من اليوم وإلى غاية 25 من الشهر الجاري أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة. الترقب يسود في بريطانيا مع تزايد المؤشرات على إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر جدولا زمني لتنحيه بعدما أصر طويلا على أنه لن يستقيل وسيخوض أي معركة على القيادة. المنتخب المصري يحقق أول فوز له بكأس العالم في ثالث مشاركة، فاز على نيوزيلندا بثلاثة أهداف لهدف واحد ليتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط. في صباح الأخبار نعبر بكم مباشرة إلى نقاش الحصاد، وفي نقاش الحصاد نتحدث عن منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. المنتدى أعاد قويا النقاش حول مستقبل منطقة التجارة الحرة القارة الإفريقية باعتبارها أحد أكثر المشاريع الاقتصادية طموحا في تاريخ القارة. الموضوع محور نقاش الحصاد مع أيمن الأحمد. من مدينة مراكش عاد ملف الاندماج الاقتصادي الإفريقي إلى واجهة النقاش بقوة بعد الدعوات التي أطلقت خلال أشغال منتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج إلى تسريع التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة.

0: القارية الإفريقية باعتبارها أحد أكبر المشاريع الاقتصادية في تاريخ القارة. ففي وقت تشير فيه التقديرات إلى أن هذا المشروع قادر على إضافة مئات الملايير من الدولارات إلى الاقتصاد الإفريقي والمساهمة في انتشال ملايين الأشخاص من الفقر، ما تزال التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا تتجاوز نحو 15% من إجمالي تجارة القارة، وهو رقم يطرح أسئلة جوهرية حول أسباب تعثر الاندماج الاقتصادي الإفريقي رغم ما تزخر به القارة من موارد طبيعية وبشرية هائلة. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي. أستاذ لحسن، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: ويسعدني أيضا أن أرحب بالأستاذ رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. أهلا ومرحبا أستاذ رضوان.
1: مرحبا وشكرا على الدعوة.
0: أهلا بضيفي الكريمين. لعلي أبدأ معك أستاذ الحسن، في ظل التجارب الدولية الناجحة للاندماج الاقتصادي وعلى رأسها تجربة الاتحاد الأوروبي، ما هي الدروس المؤسساتية والتشريعية أولا التي ينبغي لإفريقيا استيعابها حتى لا تبقى منطقة التجارة الحرة القارية مجرد إطار قانوني دون أثر اقتصادي ملموس؟
1: وهو التجربة مثلا بالنسبة لأوروبا هي تجربة كانت طويلة الأمد، وكانت البداية بداية يعني صغيرة وجزئية، وتم الانتقال من مجرد يعني اتفاقيات حول التبادل بين دول معينة في مناطق في مجالات معينة إلى ما نعرفه الآن، وهذا أخذ أكثر من يعني 40 سنة في الأول، وبعد ذلك يعني 20 سنة لنصل إلى ما نحن عليه. لهذا فهذا المشروع هو مشروع جديد وحديث، لهذا يجب أن يكون هناك يعني خطة يعني طويلة الأمد حول ما هي ماذا يمكن أن نفعله يعني على مستوى إفريقيا من ناحية يعني تحرير مثلا كل ما هو عراقيل، سواء كانت عراقيل جمركية أو كانت يعني عراقيل بالنسبة للبنية التحتية أو التحديات يعني تحديات مثلا العملة الموحدة التي تحدث عنها مثلا من المؤتمرون في مراكش ويتحدث عنها الكثير. هناك يعني التكامل يجب أن يكون تدريجيا، يجب أن يكون متوازيا، يجب أن يكون تطوير الآليات للمواكبة والتمويل وبناء القدرات، وكذلك يمكن أن يكون في مناطق دون مناطق أخرى، مناطق التي لها القدرة إلى غير ذلك لتحول تدريجيا يمكن أن يعني أن تمر إلى مستويات أعلى، وفي طيب. انتظار أن تلتحق مناطق ودول أخرى بهذا الأمر.
0: طيب في هذا السياق أستاذ رضوان، تشير المعطيات إلى أن التجارة البينية الإفريقية لا تتجاوز يعني نحو 15% من إجمالي تجارة القارة. طيب من منظور اقتصادي، ما الأسباب البنيوية العميقة وراء هذا الضعف؟ يعني هل المشكلة مرتبطة أساسا بالبنية التحتية أم بطبيعة الاقتصادات الإفريقية نفسها؟
1: نعم، بهما الاثنين. أولا هناك تفاوتات عميقة بين الدول الأعضاء، التفاوتات طبعا لا يمكن أن تعوق الاندماج، لكن يمكن أن تؤثر فيه وتضعف الوتيرة التي يمكن أن يسير بها اليوم. أولا الأمر يتعلق بمناخ التجارة نفسه داخل الدول الإفريقية، جودة البنيات الأساسية التي يمكن اعتبارها الأسوأ على المستوى العالم، جودة أيضا الخدمات اللوجستية، خدمات النقل، خدمات الجمركية، العمليات العبور في بعض الموانئ الإفريقية. اليوم كما ذكرتم هناك ضعف بين في حصة التجارة البينية حوالي لا تتجاوز على كل حال 15%، بينما في المقابل على العكس من ذلك هناك حوالي 70% هي علاقات دول إفريقية مع أوروبا، و 60% تقريبا مع دول آسيا. كذلك الحصة الأكبر ديال التجارة الخارجية ديال الدول الإفريقية هي مع بقية العالم، إما دول أو تكتلات وبشروط وبأسعار مجحفة طبعا بالنسبة للدول الإفريقية في إطار ما يسميه أريغي إيمانويل بالتبادل لا متكافئ لشونج نيغال. الآن هناك تصدير، لا زال هذا الأمر ساري إلى اليوم،

0: هناك تصدير ديال المواد المنتجات أقل تحويلا أقل تكنولوجيا، مواد طبعا فلاحية أو معدنية، بينما تستورد مواد وسلع ذات كثافة تقنية وتكنولوجية. أيضا لازال هناك تمركز ديال التجارة الإفريقية حول بعض الدول الإفريقية القليلة جدا، نذكر فقط جنوب إفريقيا، مصر، نيجيريا، المغرب، وهو وضع طبعا لم يتغير منذ سنوات عديدة منذ حصول دول إفريقيا على استقلالها.
1: أستاذ الحسن، أنتم تتابعون عن قرب العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كيف يمكن لإفريقيا أن تبني شراكات دولية متوازنة تدعم مشروع التكامل القاري دون أن تتحول إلى مجرد سوق استهلاكية أو مجال للتنافس بين القوى الدولية؟
2: أولا أظن أنه إفريقيا يجب أن تنظر إلى إفريقيا أولا، لأنه هذا أكثر، يعني ليست فقط اتفاقية تجارية وليست فقط اتفاق لتخفيض الرسوم الجمركية، أصل الجوهر المشروع هو التحول الاقتصادي والصناعي لإفريقيا. إذن الدول الإفريقية يجب أن تنتج داخل إفريقيا، أن تصنع داخل إفريقيا، أن تخلق سلاسل قيمة إفريقية. في هذا الإطار يمكن أن تحتاج إلى التجربة الأوروبية وتجربة دول أخرى في آسيا إلى غير ذلك، لكي تنتقل من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها. التجارب المغربية في هذا الإطار، تجربة ديال كوت ديفوار مع الكاكاو، تجربة مثلا ديال كينيا، التجربة العريضة والكبيرة ديال جنوب إفريقيا، وكذلك التجربة المصرية في هذا الإطار هذا. ويجب أن ننتقل من اقتصاد يعتمد على الخارج إلى اقتصاد ينتج جزءا أكبر من حاجيته. إذن هي أداة، هذه منطقة التجارة الحرة القارية هي أداة قوية للتصنيع، والتصنيع نعم نحتاج إلى الخبرة، نحتاج إلى رأس مال إلى غير ذلك، هنا يأتي يعني دور رأس مال الخارجي. ولكن أنا أظن أن إفريقيا الآن لها من الإمكانيات سواء المالية، لها من القدرة، لها من التجربة، لكن لأساسي أنه من أجل جلب الاستثمار، من أجل جلب الاستثمار لتكون هناك يعني تحول كبير صناعي واقتصادي، يجب على المستثمر أن يعرف بأن منتوجه لن يكون موجها فقط لسوق وطني محدود.
1: أستاذ رضوان، أحد الرهانات الكبرى للمنطقة كما قال الأستاذ الحسن هو الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع المحلي، كيف يمكن للسوق الإفريقية الموحدة أن تخلق سلاسل قيمة إقليمية قادرة على تحفيز التصنيع وخلق فرص الشغل خصوصا بالنسبة لفئة الشباب؟
0: أعتقد أننا في المراحل الأولى ديال العمليات تكتل، اليوم احنا يلا في اتحاد جمركي باش نكونوا مثل الاتحاد الأوروبي مثلا، الأمر يحتاج إلى تدفق أكبر للرسامي، للأشخاص، عملة موحدة، بنية مؤسساتية موحدة، تكريس ديال الاستقلالية وديال ديال ديال الحرية، تعزيز التضامن بين مختلف مكونات التكتل كما هو الشأن داخل الاتحاد الأوروبي، توزيع متوازي لثمار النمو والنتائج الاندماج، بمعنى يجب أن تستفيد جميع المناطق ديال التكتل من عملية النمو. اليوم صعب بالنسبة للقارة الإفريقية، لماذا صعب التكتل؟ أولا الأمر يتعلق بعدد كبير ديال الدول، حوالي 54 ديال الدولة مقارنة مثلا مع كل تجارب في العالم. الاتحاد الأوروبي اليوم 27 دولة ماشي 54 دولة. الأمر يتعلق أيضا بواحد كان واحد طموح مبالغ فيه، اليوم الأمر يتعلق بإلغاء حوالي 91% ديال الرسوم الجمركية في كمرحلة أولى، مرحلة ثانية ربما 7%. ثم أيضا الأهداف مسطرة اليوم في إطار هذا التكتل الذكر، وهو الأمر يتعلق بتحرير ديال السلع، ديال الوظائف، ديال الخدمات، الاستثمارات، الملكية الفكرية، المنافسة، التجارة الإلكترونية، حل النزاعات، بمعنى أن المجالات متعددة جدا. طبعا اليوم التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية هي كثيرة ومتعددة.
1: نعم، هنا عندي سؤال للأستاذ الحسن، يعني أستاذ الحسن، يعني كما قال دكتور رضوان، يعني الحديث متزايد عن السيادة الاقتصادية في هذا العالم الذي يشهد اضطرابات جيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد، يعني إلى أي حد الآن يمكن اعتبار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مشروعا استراتيجيا لتعزيز الاستقرار استقلال القرار الاقتصادي الإفريقي وتقوية الموقع؟

0: التفاوض للقارة.
1: هناك تجارب إقليمية على مستوى القارة الإفريقية التي كانت لها بعض النجاحات، ويجب الانطلاق من هذه النجاحات. مثل دول الغرب الإفريقي انشأت ما يسمى بالأموا، يعني أنه اتحاد دول الغرب الإفريقي الاقتصادية والنقدية، واستعملوا مثل الوحدة النقدية. هناك يعني يعني انسياب للبضائع وللناس على مستوى هذه الدول. هناك كذلك يعني استعمال لجمرك موحد فيما بينها مع الخارج. هناك يعني مؤسسات جهوية وكذلك قواعد جهوية. هناك يعني موحدة على مستوى البنية التحتية، وكذلك هناك تطور كبير جدا على مستوى التجارة على مستوى الخدمات. هذا نشهده في الغرب الإفريقي، هذه أكبر يعني مسألة ناجحة في هذا الإطار. هذا مع الأسف في شمال إفريقيا ليس هناك، نعرف التعثرات التي تعرف وحدة المغرب العربي.
0: نعم.
1: على مستوى دول الجنوب تضمن هذا مشروع قابل للإنجاز، هناك تحديات كبرى ويمكن رفع هذه التحديات على مستوى.
0: أنا أعتذر منك أستاذ دكتور الحسن لأنه أدركنا فعلا وقت البرنامج، لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريمين الحسن الحداد نائب رئيس مجلس المستشارين رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، والشكر أيضا موصول للدكتور رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. شكرا لضيفي الكريمين، وإلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية نقاش الحصاد، في أمان الله.
2: وبذلك ينتهي نقاش الحصاد مع إيمان الأحمد، وصباح الأخبار يتواصل بعد قليل. موجز إخباري قبله توقعات طقس منطقة المغاربية. في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين مشمس مع سحب غير مستقرة بمناطق المملكة الممتدة شمال خط فيجيج طاطا وعلى الساحل شمال العيون، صاف في بقية الأنحاء. الحرارة مستقرة على العموم، 25 درجة تسجل بالصويرة، 26 بالدار البيضاء، 27 درجة بكل من الرباط طنجة وأكادير، 29 بالناظور، 31 درجة بالعيون، 37 تسجل بمراكش، 38 بالراشيدية، و41 بوجدة. بالجزائر الأجواء بعد زوال اليوم مشمسة مع سحب عابرة بمرتفعات الشمال وجنوب تامراس، السماء زرقاء صافية فيما سوى ذلك. الحرارة مرتفعة في كافة الولايات، 30 درجة بالجزائر العاصمة، 31 ببجاية، 32 تسجل بوهران، 33 بعنابة، 37 درجة بقسنطينة، 39 بتامراس، و44 بأدرار. تونس الطقس بعد زوال الاثنين مشمس وصحو في كافة الولايات، الحرارة فوق 30 مئوية، 31 درجة تسجل بالجربة والمنستير، 32 درجة بجابس ومدنين، 33 ببنزارت، 34 درجة تسجل بتبرقة، 35 بتونس العاصمة والقصرين، و39 بتوزر.
3: الخامسة والدقيقة 30 بميديا، موجز إخباري من توقيع إيفاكوين.
4: Bonjour, bonjour à tous et à toutes. La une ce matin, des progrès encourageants qui nous parviennent depuis la Suisse. Iraniens et Américains se sont finalement entendus sur des mécanismes visant à faire cesser les affrontements au Liban et à sécuriser le détroit d'Ormuz à l'occasion de leur première journée de négociation cette nuit pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Une feuille de route a également été déterminée via médiation qatari et pakistanaise en vue d'un accord définitif d'ici 60 jours. De nouvelles discussions d'ordre technique sont prévues cette semaine. Et ce matin, le ministre des Affaires étrangères iranien s'est félicité de cette avancée, mais prévient tout de même, la cellule de prévention des combats au Liban qui va être instaurée sera le premier test réel. Vendredi et samedi, Israël a poursuivi ses bombardements sur le sud du pays du Cèdre, assurant que son armée restera dans la zone aussi longtemps que nécessaire. Une situation qui a failli mettre en péril hier soir les discussions, mais preuve d'une possible détente, Tel Aviv a annoncé à partir de ce matin la fin de toutes les restrictions de rassemblement liées à la guerre dans le nord du pays, à la frontière avec le Liban. Du côté de la France, les chaleurs étouffantes vont encore monter d'un cran aujourd'hui, avec 49 départements et 35 millions d'habitants placés en vigilance rouge canicule. Jusqu'à 43 degrés attendus sur la façade ouest du pays, notamment à Bordeaux, et le thermomètre ne devrait pas redescendre avant la fin de la semaine. Une nouvelle cellule interministérielle de crise doit se réunir aujourd'hui. 845 établissements scolaires pour leur part seront fermés.

0: دقيقة صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعي الكرام، صباح الأخبار متواصل، نصل اللحظة إلى أولى محطته المعرفية. كتاب في دقيقتين عنوان فقرتنا الموالية. يعتبر الأستاذ حسن السايح أحد رواد النقد في الأدب المغربي الحديث، ويكاد يكون مجهولا من طرف أغلب المهتمين. ولد العام 1930، ومن أهم مؤلفاته الحضارة المغربية عبر التاريخ ودفاعا عن الثقافة المغربية، بالإضافة إلى نظرات في القصة والمسرحية في الأدب المغربي. وهو الكتاب الذي نتعرف عليه ونعرفه به اللحظة ضمن فقرة كتاب في دقيقتين مع شكري الباكر.

Oui. يأسف المؤلف في التقديم لكون الأدباء المشارقة في بداية النهضة العربية لم يتناولوا الأدب الأندلسي والمغربي بالدرس الصحيح إن لم يكونوا يبخسونه حقه، مضيفا بأن هؤلاء المشارقة لا يعرفون الكثير من الأدب المغربي مما يعرضهم لكثير من الأخطاء. والدكتور إحسان عباس عندما تكلم على الأدب المغربي قال إن الأدب المغربي ضعيف الصورة أو هكذا يبدو للمشارقة. تأتي هذه النظرات إذن لبنة أخرى في جدار من المصنفات ألفها أصحابها دفاعا عن الأدب المغربي، وهو الهاجس نفسه الذي سكن المؤلف الحسن السائح في كتابه الصادر في نفس السنة بعنوان دفاعا عن الثقافة المغربية، غير أنه يقصر اشتغاله في هذه النظرات على سؤال واحد: هل عرف أدبنا المغربي إنتاجا مسرحيا وقصصيا؟ وللإجابة عن هذا السؤال يستعرض المؤلف ملامح هذين النوعين الأدبيين منذ ما يسميه بالأدب المغربي القديم، فيقول إن المعروف أن أجدادنا المغاربة من البربر كانوا من رجال الفكر الأدبي في روما، وقد تركوا أثرا أدبيا وفلسفيا ودينيا، وعالجوا الفن القصصي والمسرحي كما عالجه الرومانيون. ولما سطع نور الإسلام بالمغرب العربي انزوى الفن المسرحي وضعف لعدة عوامل. وبما أن الحديث عن الفن القصصي عند العرب لا يكتمل دون ذكر المقامات، فإن المؤلف يؤكد بأن المغاربة أكثروا وتفوقوا على المشارقة في هذا الفن لما في طبعهم من حب للحديث الطويل المحكم الأسلوب. ويختم الحسن السائح نظراته بنماذج من المقامة في الأدب المغربي وقصيدة قصصية لمالك بن المرحل السبتي. الحسن السائح أحد رواد النقد في الأدب المغربي الحديث، ويكاد يكون مجهولا من طرف أغلب المهتمين. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: دي ان صباح الاخبار نور الدين الحوتي.
1: الدقيقة 45 بعد 5 صباحا بمحطة ميديا. قطر وباكستان تعلنان الاثنين اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران التي عقدت في سويسرا في إطار مذكرة التفاهم الموقع بين الطرفين. بيان قطري وباكستاني مشترك أكد أن أعمال اليوم الأول من القمة جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن إحراز تقدم مشجع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجدد التأكيد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. والأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يرد مجددا مؤكدا رفض الحزب وجود أي منطقة أمنية إسرائيلية في لبنان. الرئيس السوري أحمد الشرعي ينفي سعي بلاده إلى التدخل عسكريا في لبنان ويؤكد أن دمشق تبحث عن خطوط اقتصادية بين لبنان وسوريا وليس خطوط عسكرية. تأكيد الشرعي جاء في مقابلة تلفزيونية ردا على تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الخصوص. مدينة طنجة تحتضن اعتبارا من اليوم وإلى غاية 25 من الشهر الجاري أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن الحكومة المحلية المتحدة. الترقب يسود في بريطانيا مع تزايد المؤشرات حول إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر جدولا زمنيا لتنحيه بعد أن أصر طويلا على أنه لن يستقيل وسيخوض أي معركة على القيادة. حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا يحقق فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الأول من يونيو، حصد نحو 90% من مقاعد مجلس نواب الشعب. استراحة موسيقية ثم نواصل.

0: ميديا 1 صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: بعد هذه السرعة الموسيقية نواصل صباح الأخبار من محطة الموالية تراند. عدد اليوم من التراند يعيدنا إلى أجواء كأس العالم. في كأس العالم اقترن اسم تونس بخيبة الأمل. نسول قرطاج كانوا من أوائل من ودع المسابقة بعد هزيمتين ثقيلتين أثارت سيئا كبيرا في صفوف التونسيين بالداخل كما بالخارج. كان ظهور الأول للمنتخب التونسي وخسارته أمام المنتخب السويدي بخمسة أهداف لواحد كافيا ليخبر التونسيين بأن منتخب بلادهم ليس في أحسن أحواله، وهو ما تأكد لهم أياما بعد ذلك فقط في ثاني مشاركة، وكانت ضد اليابان وقد حصد فيها هي الأخرى خسارة مذلة بأربعة أهداف دون رد. الاستغناء بعد أول هزيمة على المدرب الذي رافق الكاتب التونسي للمونديال الصبري اللموشي واستدعى الإطار الفرنسي رونار كرجل إنقاذ، وهو ما كان وقته قد فات، لم يؤكد إلا التخبط الكبير على مستوى القرار الرياضي في تونس. هذا الواقع المؤسف بكل حيثياته أثر سيئا كبيرا في صفوف التونسيين الذين ساندوا منتخب بلادهم وشاهدوا مقابلاته إلى ساعات الفجر الأولى أملا في رؤية ما قد يسرهم. ورأى الجمهور التونسي أن النتيجة المخيبة للأمل التي حصدها منتخب بلادهم وإن كانت قاسية إلا أنها تبقى واقعية ومنطقية وعادية بالنظر لقوة المنافسة في المونديال التي تتطلب نزالاته أو الذي تتطلب نزالاته استعدادا كاملا على كافة المستويات، بدءا بأبسط التفاصيل من قبل اختيار اللاعبين، حيث سجلت لدى فئات عارضة اعتراضات على اختيارات لاعبين بعينهم، وقالوا إن الاختيارات لم تكن موافقة في المجمل، وأن التشكيلة التي سافر بها المنتخب التونسي لا تملك المقومات اللازمة للمنافسة في بطولة بحجم كأس العالم. وعطفا على ذلك، لم يكن أغلب التونسيين ينظرون بارتياح إلى اختيار اللموشي مدربا لنسور قرطاج. في غضون ذلك، أمل الجمهور التونسي عبر تعليقات في مختلف منصات التواصل الاجتماعي في أن تقف فضيحتهم الكروية في مونديال 26 و2000 عند هذا الحد بتجنب حصة ثقيلة ثالثة في آخر مباريات أمام المنتخب الهولندي القوي، حتى لا تكون مشاركة تونس في كأس العالم الحالية الأسوأ لنصور قرطاج في تاريخهم الكروي. وتشارك تونس للمرة السابعة في تاريخها بكأس العالم لكرة القدم، وكانت مشاركتها الأولى في الأرجنتين عام 78، حيث حققت أول فوز لمنتخب عربي وإفريقي في تاريخ البطولة بتغلبها آنذاك على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
0: ميدي أن لايون 101 دخلة 96.4.

منافسات كأس العالم تستأنف اليوم بإجراء المقابلة التالية، يعني المجموعة الثامنة الأرجنتين تواجه النمسا، وعن المجموعة التاسعة المنتخب العراقي في ثاني ظهور له يواجه المنتخب الفرنسي.

0: الرادئة صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: وفي صباح الأخبار بعد قليل عرض إخباري مفصل، قبل هذا تحيين لتوقعات طقس المنطقة المغربية. في المغرب الطقس بعد زوال يوم الاثنين مشمس مع سحب غير مستقرة بمناطق المملكة الممتدة شمال خط فيجيج طاطا وعلى الساحل شمال العيون، صاف في بقية الأنحاء. الحرارة مستقرة على العموم، 25 درجة تسجل بالصويرة، 26 بالدار البيضاء، 27 درجة بكل من الرباط طنجة وأكادير، 29 بالناظور، 31 درجة بالعيون، 37 تسجل بمراكش، 38 بالراشيدية، و41 بوجدة. بالجزائر الأجواء بعد زوال اليوم مشمسة مع سحب عابرة بمرتفعات الشمال وجنوب تامراس، السماء زرقاء صافية فيما سوى ذلك. الحرارة مرتفعة في كافة الولايات، 30 درجة بالجزائر العاصمة، 31 ببجاية، 32 تسجل بوهران، 33 بعنابة، 37 درجة بقسنطينة، 39 بتامراس، و44 بأدرار. تونس الطقس بعد زوال الاثنين مشمس وصحو في كافة الولايات، الحرارة فوق 30 مئوية، 31 درجة تسجل بالجربة والمنستير، 32 درجة بجابس ومدنين، 33 ببنزارت، 34 درجة تسجل بطبرقة، 35 بتونس العاصمة والقصرين، و39 بتوزر. تمام السادسة بميديا اللحظة، نشرة إخبارية مفصلة أعدها ويقدم المحفوظ والسالك. صباح الخير محفوظ.
2: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. في ختام الجولة الأولى من المفاوضات بينهما لإنهاء الحرب بالشرق الأوسط، إيران والولايات المتحدة تتفقان على إنشاء خلية لخفض التصعيد مع لبنان لوقف العمليات العسكرية، وتعلنان استمرار محادثاتهما بسويسرا هذا الأسبوع. أجواء مشحونة تطبع حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر بعد استبعاد عدد من المترشحين من السباق لأسباب يصفها حقوقيون بالواهية، والمادة 200 من القانون الانتخابي تثير جدلا واسعا في البلاد. في رياضة السادسة، بعد انتظار دام أكثر من 9 عقود، المنتخب المصري لكرة القدم يحقق أول فوز له في المونديال عقب تفوقه على منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات. أهلا بكم. المفاوضات الأمريكية الإيرانية ملفنا الأول. أعلنت إيران والولايات المتحدة في ختام الجولة الأولى من محادثاتهما بسويسرا أنهما اتفقتا على إنشاء خلية لخفض التصعيد مع لبنان لوقف العمليات العسكرية، وفق ما أفاد بيان مشترك الاثنين للوسيطتين في المحادثات باكستان وقطر. البيان أوضح أن طهران وواشنطن اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في غضون 60 يوما، وأن المحادثات ستستمر في سويسرا هذا الأسبوع. وأعلن الطرفان اتفاقهما على إنشاء خط اتصال لتجنب وقوع حوادث في مضيق هرمز، فيما أعلنت إيران عن إحراز تقدم جيد بشأن المفاوضات المتعلقة بالنفط والوصول الإيرانية. وواجهت الجولة الحالية من المفاوضات بداية متعثرة، حيث انسحب الوفد الإيراني ردا على تهديدات ترامب

0: بضرب إيران بسبب دعمها لحزب الله. الجولة الأولى من المفاوضات عكست تفاؤلا رغم وجود صعوبات كبيرة بحسب المحلل السياسي عشق بن محمد سعيدان، تحدث من الرياض لوفاء التوزري.
1: هذا الاجتماع الذي يعني يدعو للتفاؤل نوعا ما للوصول إلى تهدئة حقيقية وسلام مستدام رغم تباعد نقاط الالتقاء حتى هذه اللحظة بين الأطراف المتفاوضة، يعني هناك مرونة من قبل الجانب الإيراني وتعهدات بأنهم لن يمتلكوا سلاح نووي وأنهم سيتكلمون أو سيتحدثون في برنامج التخصيب. بالنسبة للإيراني هناك موقف يربط المفاوض الإيراني أي تقدم في الملف النووي أو بقية بنود مذكرة التفاهم بالوقف التام لإطلاق النار في لبنان ورفض التوصل لأي تسوية شاملة قبل تحقيق ذلك. بينما من جانب آخر وجه الرئيس ترامب تحذيرات شديدة اللهجة مهددا بضرب إيران إن لم تتوصل إلى اتفاق، ولوح أيضا مجددا بفرض سيطرة أمريكية على مضيق هرمز في حال عدم فتح الممر المائي الاستراتيجي أو إغلاقه مرة أخرى. إذن ما زالت الأمور بين شد وجذب والثقة ما زالت متزعزعة، نقاط الالتقاء تكاد أن تكون صعبة حتى هذه اللحظة، 60 يوم جميع الأطراف هم بحاجة ماسة لهذا الأمر، وأيضا النظام الإيراني يريد فترة إنعاش ليلتقط أنفاسه ويستعيد أنفاسه من بعد الضربات الموجعة والقاسية.
0: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخصين جراء غارات جوية روسية استهدفت مدينتي زابوروجيا وأوديسا، كما أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات العاصمة الأربعة لفترة وجيزة اليوم بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجوائها. وصرح رئيس بلدية موسكو بأنه تم تدمير 59 طائرة مسيرة، وشنت كييف هجوما بالطائرات المسيرة ردا على قصف موسكو لمدنها. إلى الملف المغاربي الآن، تحتضن مدينة طنجة من اليوم إلى غاية 25 من الشهر الجاري أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، وينتظر أن يستقطب الحدث أكثر من 3000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، بينهم وزراء وخبراء ومسؤولون دوليون وممثلون عن مؤسسات اقتصادية وإعلامية. نواصل من الجزائر، بها تتواصل حملة الانتخابات التشريعية استعدادا للاقتراع المرتقب في 2 يوليوز المقبل، وذلك في أجواء مشحونة بعد استبعاد عدد من المترشحين من السباق الانتخابي لأسباب يصفها حقوقيون بالواهية، ويوجه كثيرون انتقادات لاذعة للمادة 200 من قانون الانتخابات التي تحولت في نظرهم إلى مقصلة أنهت آمال الكثيرين في تجديد البرلمان وتغيير الأوضاع في البلاد. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات الحقوقي الجزائري وليد كبير متحدثا من وجدة ليوسف النعماني.
2: المادة 200 قدمت للرأي العام على أنها أداة لحماية الانتخابات من المال الفاسد، لكن تحولت عمليا إلى آلية خطيرة لفرز المترشحين وإقصاء غير المرغوب فيهم قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع. مبدأ محاربة الفساد مطلب مشروع، لكن المشكل هنا في استعمال نص قانوني بعبارات فضفاضة وغامضة سمحت للإدارة بتأويله كما تشاء. المترشح هنا مصيره مرتبط بتقديرات مبهمة، المترشح مثلا إذا كانت عنده أحكام قضائية الأمر واضح، وهنا أكيد نتحدث عن إقصاء إداري بغطاء قانوني. هذه المادة أقصت نواب ومنتخبين حاليين أغلبهم اللي في البرلمان من صوتوا سابقا على هذا القانون، يعني كيف يعقل أن من صوت على هذا النص اكتشف اليوم على أنه غير مؤهل للترشح؟ وهذه مفارقة غريبة. النظام يحاول أن ينتج برلمان على مقاس، وهذه الانتخابات لن تعكس الإرادة الشعبية، لأن الانتخابات الحقيقية تعني أن يختار الشعب بين المرشحين بحرية، لا أن تختار السلطة مسبقا من يحق له أن ينافس ومن يجب إبعاده.
0: وجهتنا الآن ليبيا. قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد مسعود سليمان إن إنتاج النفط الخام وصل إلى أزيد من 1,440,000 برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها بذلك اقتربت من تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام. الخطوة تعكس مساعي ليبيا إلى الاستفادة من التطورات الجيوسياسية العالمية وطرح النفط الليبي كبديل في السوق العالمية، كما يوضح المحلل الاقتصادي وحيد الجبو تحدث من طرابلس ليوسف النعماني.
3: المؤسسة الليبية للنفط منذ أكثر من 5 سنوات.

0: قد أعلنت على أن هناك خطة ستجري في السنوات القادمة وتعمل على زيادة الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل. واليوم في عام 26 هناك تأخر قليل، ولكن كان هذا الإنجاز كبير، خاصة أن الدولة الليبية في حاجة إلى مزيد من إنتاج النفط، ونطمح أن مع حلول 2030 ليبيا قد تتجاوز 2 مليون برميل. لابد من أن الدولة الليبية لكي تحل مشكلة بعض العجوزات في الميزانية العامة أن تزيد من إنتاج النفط والغاز، وكذلك أن تفتح مجال أوسع لجميع شركات العالم الراغبة في الاستثمار في ليبيا أن تأتي لليبيا، وأن تعمل على مزيد من الاستكشاف، وثم أن توقع عقود مع الحكومة الليبية لتقاسم الإنتاج.
1: في الصفحة الرياضية، ترأس الأمير مولاي رشيد أمسي بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدة في دورتها 25 المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس. وفي ختام هذه التظاهرات الرياضية الكبرى، سلم الأمير مولاي رشيد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية برسم هذه الدورة للفرسان المتوجين في فئتي الشبان والكبار. إلى كرة القدم ومنافسات كأس العالم المتواصلة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. بعد انتظار دام أكثر من 9 عقود، حقق المنتخب المصري أول فوز له في المونديال إثر تفوقه على منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات. نتابع التفاصيل معك الحسن جابر.
2: في كأس العالم قد لا تقاس بعض الانتصارات بعدد الأهداف بل بحجم السنوات التي انتظرتها المنتخبات لتحقيقها، وفي فانكوفر الكندية حقق المنتخب المصري أول فوز له في تاريخ مشاركته في المونديال. في مشاركته الرابعة قلب تخلفه أمام نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات إلى انتصار تاريخي ب3-1 ليعتني صدارة المجموعة السابعة ويضع قدما في الدور المقبل. بعد هدف مبكر للمنافس النيوزيلندي انتفض منتخب الفراعنة في شوط المباراة الثاني عبر لاعبه مصطفى زيكو قبل أن يؤكد محمد صلاح تفوق منتخب بلاده بهدف تاريخي، ثم أطلق تريزيغي رصاصة الرحمة بهدف ثالث أشعل المدرجات بفرحة مصرية. وفي لوس أنجلس خرجت إيران بنقطة ثمينة من مواجهة أمام بلجيكا بعدما فرضت عليها التعادل من دون أهداف بفضل تألق حارس مرمى إيران الذي وقف سدا منيعا أمام المحاولات البلجيكية. بلجيكا التي ازدادت متاعبها بعد إكمالها للدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين إثر طرد المدافع ناثان نغوي. وفي أتلانتا جاء الرد الإسباني قاسيا منتخب لاروخا وبعد تعثره في الجولة الافتتاحية بالتعادل أمام منتخب الكابفير. اكتسح في الجولة الثانية أمس المنتخب السعودي برباعية نظيفة، تألق النجم لامين يامال فافتتح تسجيل مبكرا قبل أن يضيف مواطن راسبال ثنائية سريعة مهدت الطريق لفوز أعاد لاروخا إلى صدارة المجموعة الثامنة، وأكد أن إسبانيا دخلت البطولة فعليا.
1: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض الثامنة مباشرة الكلمة أو عرض السادس الكلمة في نهايته مباشرة. لك نور الدين.
3: شكرا لك المحفوظ، وإلى العرض الإخباري المفصل القادم. جولتنا الإخبارية نواصلها كالمعتاد مستمعي الكرام بجولة نتعرف فيها على أبرز اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة في الجولة. يصحبنا كالمعتاد خالدون زين الدين. صباح الخير خالدون.
4: صباح الخير نور الدين.
3: البداية من الشرق الأوسط، اسم إيران ولبنان يقترنان دائما بالتفاوض والحرب.
4: رغم الترحيب الدولي الواسع بالاتفاق المؤقت الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، رأت نيويورك تايمز أن قادة العالم ما زالوا يتعاملون مع الاتفاق بحذر شديد، معتبرين أنه يمثل خطوة أولى نحو خفض التوتر وليس تسوية نهائية للأزمة. الصحيفة قالت أن ردود الفعل الدولية يمتزج فيها الأمل والقلق في آن واحد، الأمل في عودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة والتجارة العالمية التي تضررت بشدة بسبب الحرب، والقلق لأن القضايا الجوهرية أجلت إلى مفاوضات لاحقة مما قد يبقي المنطقة والعالم في دائرة عدم اليقين لفترة طويلة. سياسة ترامب تجاه إيران انتقلت بعد الحرب الأخيرة بحسب أتلانتيك من الرهان على القوة العسكرية إلى الرهان على الحوافز السياسية والاقتصادية بهدف الحد من البرنامج النووي الإيراني وتحسين العلاقات بين البلدين. الجارديان قالت إن طبيعة الاستنتاجات التي ستتوصل إليها القيادة الإيرانية الجديدة قد تكون العامل الحاسم في تحديد مستقبل المفاوضات النووية، فإذا اتجهت القيادة نحو البراغماتية والتسويات السياسية فقد يفتح ذلك الباب وفق الجارديان أمام اتفاق يضمن

0: عدم تطوير إيران للسلاح النووي، الأمر الذي قد يسهم نور الدين في تحسين الاقتصاد الإيراني وإعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط. أما إذا تمسكت بالرؤية الأيديولوجية التقليدية فقد تتعقد فرص التواصل إلى تفاهمات طويلة الأمد. تقول هآرتس رأت نور الدين أن ترامب يخشى أن تعرقل إسرائيل خططه بتصعيدها للصراع في لبنان، وأن رسالة فانس لتل أبيب هي التزام الصمت وتقبل العواقب، لأن اعتمادها على الولايات المتحدة يكاد يكون تاماً. وفي إسرائيل اليوم نقرأ أن إيران ستشن هجمات لخلق الأزمة وتعميق الخلاف بين إسرائيل وواشنطن، وأن قدرة إسرائيل على العمل في لبنان محدودة بسبب المطلب الأمريكي. تقول الصحيفة الإسرائيلية إسرائيل هيوم نور الدين.
1: ونواصل معك الجولة خلدون بالتعرف على ما ورد في عناوين الصحف من أسطر تتعلق بشؤون المنطقة المغاربية.
0: المحامون يواصلون شل المحاكم.

0: أسطر تتعلق بشؤون المنطقة المغاربية.
1: المحامون يواصلون شل المحاكم في المغرب ويطالبون بتدخل أخنوش العنوان في لو 360. إضراب مفتوح جديد للمحامين على غلاف الصباح المغربية اليوم. أيضا جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعلنت الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، مطالبة بتدخل رئيس الحكومة من أجل ضمان التوافقات التي تمت بين المحامين والحكومة بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة. النقاش يتواصل في المغرب في عدد من دول العالم كذلك بشأن سبل حماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل تكتب إسبريس، بعدما اتجهت حكومات إلى تشديد القيود على استخدام هذه المنصات أو رفع السن القانونية للولوج إليها. وفي خضم هذا الجدل يطرح سؤال حول مدى إمكانية تبني المغرب إجراءات مماثلة وما قد يترتب عنها من أثار على الأسرة والمجتمع والناشئة. بالانتقال إلى تونس، عنوان على غلاف المغرب التونسية صباح اليوم أكدتها نتائج البكالوريا الأزمة التي تخفيها الأرقام، نسبة النجاح بلغت نحو 37%. وغدا انطلاق إضراب البنوك والتأمينات لثلاثة أيام، العنوان أيضا في المغرب التونسية نور الدين.
0: ومن عناوين جولتنا، خلدون الصين تبني سورا عظيما جديدا، ما قصة هذا الصين أو السوري الجديدة؟
1: الصين تتجه نحو تجديد غير مسبوق لسيطرتها على حركة الأموال بالتكنولوجيا والكفاءات البشرية في خطوة تعكس وفق واشنطن بوست قلق القيادة الصينية من التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه البلاد. وبعد النزوح رؤوس أموال قدرت بنحو تريليون دولار خلال العام الماضي حسب الصحيفة، سرعت السلطات في بكين نور الدين إلى فرض مجموعة جديدة من القيود التي تستهدف الحد من الاستثمارات الخارجية للمواطنين والشركات الصينية. لذلك اختارت بناء السور العظيم مرة أخرى حسب توصيف واشنطن بوست بتشديد الرقابة بدلا من معالجة الأسباب البنيوية التي تدفع المستثمرين إلى نقل أموالهم إلى الخارج. هذا ما في جولتنا نور الدين.
0: شكرا لك خلدون زين الدين، وإلى جولة يوم غد ضمن جولتنا التي نعقدها يوميا في صباح الأخبار للتعرف على أبرز اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية. صباح الأخبار يتواصل محطة الموالية جديد يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
3: موضوع الأسبوع:
2: من أهم الزراعات والفلاحات اللي تيتداروا عندنا في بلادنا في هذا الوقات وتيوقع عليهم الرواج من اللي يبدأ يسخن الحال، كاينة زراعة البحيرة اللي داخلة فيها بالخصوص البطيخ أو المنون كما تسميه بعض الإخوان في جنوب بلادنا، والدلاح أو الكوار والقرعة والخيار وغيرهم. وهاد الزرعة ديال البحيرة اللي كاينة في جميع النواحي في بلادنا، واخا في الحقيقة تتختلف شوية في النوع ديالها من جهة لجهة أخرى، في الشمال وناحية مكناس فاش مشهورين بالبطيخ الصفر، وشكون ما سمعش من قبل بالبطيخ المهايا، والجنوب مشهور بالخصوص بالبطيخ ديال السويله تكون جايه من ناحيه مراكش ولا من دكالة، اللي الدلاح ديالها والقرعه الحمراء ديالها معروفين ومطلوبين في كل مكان. ونظرا للاهميه ديال هذه البحيره لا في الاقتصاد ديال بلادنا ولا في التغذيه ديال وليداتنا وكل سكان بلادنا، ولا في الحركة والرواج اللي تتسببوا في البادية عندنا، وبما أن من أهم ما يمكن يحسن الإنتاج ديالها ولا بالعكس يقضي عليها بالكل، كاين العناية والمحاربة ضد الأمراض اللي يمكن تسلط عليها من الأول حتى الأخر. وبغينا ناخدوا هاد السيمانة الكلام على هاد الموضوع ديال الأمراض ديال زراعة البطيخ والدلاح اللي يمكن تسبب خسائر كبيرة فيها وتنقص من المردودية ديالها. وهذا علاش إن شاء الله مدة هاد الأسبوع كله غادي نبقى ونتكلموا كل نهار على مرض من الأمراض المهمة والخطيرة اللي تتقضي على البحيرة، ونفسروا كيفاش وعلاش وقتاش خصنا نحاربوا ضدها.
3: ملاحظة اليوم:
2: بدينا هاد السيمانة الكلام على موضوع من أهم المواضيع نظرا للأهمية اللي عند الفلاحات والزراعات علاش غادي يتكلم، ونظرا للأمراض اللي يمكن تكون خطيرة على الإنتاج ديالهم. هاد الموضوع هو أمراض زراعة البحيرة، وكلنا تنعرفوا شحال مهمة البحيرة من دابا للفوق في الشهور اللي علينا، وشحال كبير الطلب اللي على الغلة ديالهم تكون دلاح ولا بطيخ صفر ولا بطيخ ديال سويهلا ولا غيرهم. ولكن واش كلنا تنعرفوا ان الاحصائيات العالمية اعطت ان تقريبا اكثر من 4 مليون حتى 4 مليون

0: ونص ديال القطارات تيتداروا بحيرة كل عام في العالم، وأن البحيرة اللي جاية في الأول ديال القائمة هو الدلاح بمليون وتسعمية حتى لجوج الملايين ديال القطارات، أي تقريبا النص ديال المساحات كلهم تيتداروا تقريبا دلاح. وتقريبا كل الدول في العالم اللي فيها السخونية شوية في الخل ديال فصل الربيع وفي الصيف تدير هاد الزرعات ديال البحيرة، إذن الأهمية ديالها راها كبيرة ماشي غير عندنا بل حتى في النواحي الأخرى في العالم. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: أهلا بكم من جديد، آخر محطتنا ضمن هذه الجولة من صباح الأخبار نعقدها كالمعتاد لركن التوقيعات وتوقيع اليوم أوراق إسبانية. مع تصاعد الضغوط الأمريكية على كوبا ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة تتزايد التساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن تسعى إلى تكرار السيناريو الذي اعتمدته في فنزويلا لإحداث تغيير في هافانا. وبين أوجه التشابه في أدوات الضغط والتدرج في العقوبات وخصوصية الواقع السياسي والاقتصادي الكوبي، يظل السؤال مطروحا حول حدود نجاح هذا النهج الأمريكي، فأن نحن أمام نسخة جديدة من التجربة الفنزويلية أم أن كوبا تملك من الخصوصيات ما يجعلها حالة مختلفة. حول هذا الموضوع يكتب الزميل محمد الغول ورقته في هذا الأسبوع من أوراق إسبانيا.
2: ليس جديدا الضغط الأمريكي على الجزيرة الكوبية، فهو ممتد في الزمن منذ عقود، بدأ مع تولي نظام حكم شيوعي السلطة في البلد. واشنطن تمارس منذ ذلك ضغوطا وحصارا يشتد ويخفت حسب اللون السياسي لساكن البيت الأبيض، ضغوط وصلت في بعض الأحيان حد الحل العسكري، فواشنطن لم تغض يوما الطرف عن الإزعاج الذي مثله بالنسبة لها نظام شيوعي على الخاصرة الأمريكية على بعد 80 ميلا بحريا لا أكثر. كوبا تحولت إلى صداع مزمن لسياسة الخارجية الأمريكية، بل كادت أن تفجر حربا نووية خلال أزمة الصواريخ السوفيتية. انهيار المعسكر الشرقي ونهاية الحرب الباردة جعل تشنج الأمريكية تجاه كوبا يخفت كثيرا، حتى أنه تحول إلى نوع من الانفتاح زمن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. لكن ذلك بكل تأكيد لم يغير كثيرا في دواليب ودهاليز السياسة الأمريكية العميقة، وضع يؤكده العودة القوية للضغوط الأمريكية القصوى على هافانا في وقت يعيش فيه النظام الكوبي ما يصفه مراقب السياسة الدولية بالاهتراء الكامل وعلى مختلف المستويات. الجزيرة توجد على مفترق طرق حقيقي، وخاصة بعد تغير المعطيات الجيوسياسية في المنطقة، سقوط الحليف القوي الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وبتلك الطريقة الاستعراضية جعل السؤال العالق يصعد إلى الواجهة، هل يتكرر السيناريو الفنزويلي في كوبا؟ مقاربة الجواب في مرآة التطورات المتلاحقة يؤكد أن السيناريو الفنزويلي أخذ يتشكل بشكل واضح، خاصة في ضوء اللقاءات المعلنة وغير المعلنة بين الجانبين الأمريكي والكوبي، اتصالات تتم تحت وقع ضغوط قصوى آخرها ضربة اقتصادية قاسية تلقتها كوبا في مصدرها الأساس للعملة الصعبة القطاع السياحي، بعد إرغام واشنطن الفاعل العالمي في الفنادق الكوبية على المغادرة، تبعه تعطيل القطاع المصرفي وبطاقات الائتمان العالمية مثل فيزا وماستر كارد داخل كوبا لمنع حتى تحويلات المهاجرين الكوبيين. ضغوط تأتي لتكمل حلقة انهيار الاقتصاد الكوبي، فقدان النفط الفنزويلي وتوقيف البحرية الأمريكية لسفن الشحن جعل شبح المجاعة يحيط بالجزيرة وسط ظلام رسخ انهيار المنظومة الكهربائية العليلة للبلد. المشهد الفنزويلي في كوبا استكملته وزارة العدل الأمريكية بتوجيه اتهامات جنائية بالقتل للرئيس الكوبي الأسبق راول كاسترو البالغ من العمر 94 عاما، وعقوبات مباشرة طالت الرئيس الحالي ميغيل دياز كانيل وعائلته. ولكن هل ينجح هذا الإسقاط للسيناريو الفنزويلي على الوضع الكوبي؟ المراقبون يشددون أن هناك صعوبات في ضوء غياب معارضة كوبية حقيقية منظمة على الأرض وفشل تجارب سابقة، نتذكر هنا أزمة خليج الخنازير. لكن لا يبدو كل ذلك، ومنه رهان هافانا على إرث الصمود الثوري وعقيدة المقاومة لا يبدو مقلقا كثيرا للقادة في البيت الأبيض.

0: الأبيض ترامب يواصل تصعيد تصريحاته، حتى أنه لمح بشكل مازح إلى قرب لحظة الحسم قائلا: قواتنا ستتوقف هناك في طريق عودتها من الحرب على إيران.
1: استمعنا لمحمد الغول في أوراق إسبانيا متحدثا عن التقاطع الحاصل ما بين إرث الصمود في كوبا والسعي الأمريكي لاستنساخ التجربة الفنزويلية هناك. ومع محمد الغول ننهي هذا العدد من صباح الأخبار. مستمعينا الكرام، تابعتم مباشرة على أثير ميديا، وفي الموالي من صباح الأخبار بعد أن أقول لكم تحية مخرج هذا الموعد عبد النور المصور، تصحبكم إيفا كوين في متعنفو.

0: الزيت، لكن هو تينفعنا في الصحة ديالنا وتنتخاطفوا على الزيت ديالو في طيابنا. إيوا تنظن أننا خاصنا حتى حنا نهتموا شوية بالصحة ديالو بالمشاكل اللي يمكن تضر بصحته. ومن أهم هاد المشاكل كاين بالطبع مشاكل البخوش والدود والقمل والحشرات كلها اللي تتسلط عليه إلا ما ردينا لهاش البال في الوقت المناسب. وهذا علاش موضوعنا هاد السيمانة في هاد نص تاني من ميتنا غادي ناخدو فيه الكلام على الحشرات المضرة بشجر الزيتون في بلادنا وفي بلدان البحر الأبيض المتوسط.
1: نصيحة اليوم،
0: الناس اللي في الحلقة نيات هاد العام وجناوهم خاصهم ما يتهاونوش وينوضوا يدفنوا داك الشيء اللي تبقى من بعد الجني من عراش وورق قبل ما يبس، لأنه إلا تدفن قبل ما يبس تعطي للأرض مواد مهمة وتتكون الفعالية ديالو على الخدمة ديال الأرض والتخصيب ديالها فعالة ومهمة بزاف. والدفين ديالها يمكن يكون مغرق حتى 30 سنتيم من دابا أو يبقى على وجه 15 سنتيم عادي تغرق من بعد بالحط ديال فصل الخريف، لأن الخدمة ديال الجراثيم اللي في التراب واللي هما اللي غادي يفرزوها ويحللوها ويردوها غبار ومواد مهمة للزراعة الجاية تيكون بالكثرة في 15 سنتيم الفوقانيين، وهكذا يمكن ندفنوا هاد ما تبقى من القطنيات على جوج ديال المراحل، دابا على غرق 15 سنتيم والتغراق من بعد بالحط الكبير في فصل الخريف.
1: أخبار فلاحية،
0: هادي شي ما تقلال في بحال هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا. بديت نتكلم لكم على البيئه والمحافظه على البيئه في الباديه ديالنا وبالخصوص في الانتاج الفلاحي، وجابتني الهضره دويت لكم على البرنامج اللي خرجوه في فرنسا باش يشجعوا الفلاحه والشركات الفلاحيه يحافظوا على البيئه ديالهم وقت الانتاج الفلاحي، وخرجوا اذن هذيك الشهاده البيئيه العليا اللي تكلمت لكم عليها هادي شيامات. وكنا شفنا الشرط الاول ديال هاد الشهاده واللي كان الحفاظ على التنوع الطبيعي النباتي والحيواني في الضيعه عند الفلاح، والشرط الثاني اللي تكلمنا عليه حتى هو كان هو تدبير استعمال المبيدات الفلاحيه. اما اليوم غادي نشوفوا الشرط الثالث باش ياخذ الفلاح هاد شهاده الاستحقاق البيئيه العليا واللي هو التدبير المحكم لعمليه التسميد. وهكذا خاص الفلاح اولا يدير التحليلات ويشوف كل الكميات ديال الازوت اي ديال الملح اللي تيدخلهم من الارض والفلاحات ديالو، وكذلك حتى شحال تيخرج منهم من ماده الازوت باش تكون عنده فكره مدققه ومحسوبه على كل ما تيدخل ويخرج من ماده الازوت في كل بقعه. ثانيا ما يبقى يعطي الملح والاسمده ديال الازوت الا الشيء اللي خاص حسب الحاجيات ديال الزراعه ولا الكرم وحسب اش دخلهم من قبل من اسمده وشحال خرج منهم بواسطه الانتاج ولا بواسطه الربيع ولا العود ديال الزبره مثلا. ثالثا خاص الفلاح الا كان غادي يعشب ما بين الخطوط ديال الشجر ديالو ولا الكرم ديال الداليا ديالو مثلا خاصو يعشب بالزراعات ديال القطنيات لانهم تنتجوا ماده الازوت وتيدخلوها في التربه وتيشبعوها بها بلا ما يكون الفلاح ملزوم يعطيها الملح بكميات كبيرة. هاد الشيء في الشرط الثالث ديال شهادات الاستحقاق البيئية العليا عندهم. أما الشرط الرابع نتكلموا عليه غدا بحول الله بحال هاد الوقت. أخواتي إخواني ودعتكم في يد الله وملقانا غدا إن شاء الله في 6:45 الصبع الأرب، وخليت لكم الخير والربح الكثير في خدمتكم وجريتكم.
2: يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: متعفو إيفاكوين
3: 6h53 sur Médian et nous sommes à présent en France pour notre chronique d'actualité. La France qui est sur le grill. 49 départements sont placés en vigilance rouge canicule ce lundi avec 35 millions de personnes concernées. De nouveaux pics de chaleur jusqu'à 43 degrés sont attendus aujourd'hui. Une nouvelle vague de chaleur qui a d'ailleurs perturbé hier la traditionnelle fête de la musique. Reportage avec notre correspondante en France, Camille Mathieu.
4: Malgré une chaleur écrasante à Paris, les DJ ont balancé les décibels, bien décidés à faire danser le public. Mais contrairement aux autres années, boire de l'alcool dans les rues était interdit dans la capitale et plus largement dans les départements les plus touchés par la canicule.
5: Il fait trop chaud.

0: ما بين 38 و42 درجة ناحية الضرعة و 39-40 درجة ناحية التادلة. وفي هذا الطقس خاصنا نبقاو رادين البال مزيان مع تكاثر حشرات السوسة ديال زراعة البطاطا ديال هذا الموسم، لأنها يمكن تهلك الزرعة في الورق ديالها وبالخصوص في الكركوب ديالها وخا يكون مازال تحت الأرض، لأن الدودة ديالها تيمكن تحفظ الكركوب وتخليه بجودة ناقصة بزاف، وهذا علاش لازم الوقاية والاحتياط منها بكل الوسائل الخاصة والمرخصة ضدها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h sur Média. Merci d'être avec nous. Vous êtes pile à l'heure pour le journal de Mahfoud Oulsalek. Bonjour Mahfoud.
2: Bonjour Eva. Sabah al-khair, mustama'ina. Ahlan bikoum ila anawin al-nashra. في ختام الجولة الأولى من المفاوضات بينهما لإنهاء الحرب بالشرق الأوسط، إيران والولايات المتحدة تتفقان على إنشاء خلية لخفض التصعيد مع لبنان لوقف العمليات العسكرية، وترقب لاجتماع هذا الأسبوع لفرق التفاوض الإسرائيلية واللبنانية. السلطات الأوكرانية تعلن مقتل شخصين جراء غارات روسية استهدفت منطقتي زابوروجيا وأوديسا، وسلطات الطيران الروسية تغلق لفترة وجيزة مطارات موسكو بعد تدمير نحو 60 طائرة مسيرة. في النشرة نتوقف مع دلالات التصعيد. ضمن مواكبتنا للدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، منصة سلال الموسيقى المغربية تقدم فنانين أمازيغيين قدم أغاني من الأطلس المتوسط ومن الريف. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت إيران والولايات المتحدة في ختام الجولة الأولى من محادثاتهما بسويسرا أنهما اتفقتا على إنشاء خلية لخفض التصعيد مع لبنان لوقف العمليات العسكرية، وفق ما أفاد بيان مشترك الاثنين للوسيطتين في المحادثات باكستان وقطر. إلى ذلك أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن فرق التفاوض الإسرائيلية واللبنانية ستجتمع هذا الأسبوع وتحدد مناطق جرى تطهيرها من عناصر حزب الله وتحويل مسؤوليتها للجيش اللبناني. وأشارت الهيئة استنادا إلى مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من خط مضادات الدروع، ويعتبر متابعون لهذه التطورات أن المواقف الإسرائيلية مبنية على رهانات سياسية دون أهداف حرب. من بيروت نتابع مراسلة خلدون زين الدين.
3: انطلقت جولات التفاوض الإيرانية الأمريكية في سويسرا وكان لبنان على الطاولة، ملف تحرص إيران على ضمه لأوراقها بخلاف المساعي اللبنانية الرسمية المدعومة أمريكيا للفصل بين مساري واشنطن وسويسرا. لبنان ينتظر جولة تفاوض جديدة.
4: اليوم على لبنان أن يستغل ويستثمر أي فرصة من أي جهة كانت لوقف الحرب الدائرة في جنوب وعلى كل الأراضي اللبنانية.
3: الصحفي اللبناني محمود فقيه متحدثا لميديا.
4: إيران تتمسك بالورقة اللبنانية وكأنها ورقة بيدها، في وقت تسعى الدولة اللبنانية لحصر هذه الورقة بيد المفاوضين المتوجهين أيضا إلى واشنطن.
3: التفاوض لا يرتبط بخفض التصعيد، التصعيد استكمال للسياسة بلغة الحديد والنار. إسرائيل رفعت القيود المرتبطة بالحرب على لبنان، التصعيد مستمر.
4: تحاول إسرائيل على فرض واقع احتلالي جديد توسعي، وهذا ما قاله المسؤولون الإسرائيليون عندما قالوا بأننا لن ننسحب لا من غزة ولا من لبنان ولا من سوريا.
3: لا ضمانات أعطيت للبنان بتثبيت وقف إطلاق النار، وحدها الضاحية الجنوبية لبيروت حيدت نسبيا عن الغارات الإسرائيلية. الجنوب اللبناني كما البقاع يعيشان الحرب، وكأن لا هدنة ولا من يهادنون ولا تفاوض ولا من يفاوضون. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
2: نواصل بتطورات الحرب الروسية الأوكرانية. أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخصين جراء غارات جوية روسية استهدفت مدينتي زابوروجيا وأوديسا، كما قتل شخص واحد على الأقل إثر اشتعال النيران في سفينة شحن بالبحر الأسود جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية. وأغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات العاصمة الأربعة لفترة وجيزة اليوم بعد اعتراف

0: إفراد أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجوائها، فيما صرح رئيس بلدية موسكو بأنه تم تدمير 59 طائرة مسيرة. قراءة في دلالة التصعيد الروسي لأوكران يقدمها لنا من كييف عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للحوار، حاوره يوسف النعماني.
1: بالتأكيد أوكرانيا في ظل غياب دور الوساطة بينها وبين روسيا لجأت إلى البحث عن حماية أجواءها وأيضا نقل الأضرار والأخطار إلى العمق الروسي، وبالتالي استهدفت مناطق متعددة في الدنباز واستهدفت مناطق أخرى في القرم إضافة إلى مناطق في موسكو. كل هذه الاستهدافات التي استهدفتها أوكرانيا هي تعبر عن واقع واضح، هو أن المرحلة القادمة استنزاف مشترك بين روسيا وأوكرانيا، وأن المرحلة القادمة واضح أن أزمة الوقود بدأت تقلق سكان المناطق المحتلة، تحديدا منطقة شبه جزيرة القرم ودنيسك ولوغانسك. وإذا كنا نتكلم حتى على موسكو، الموسكو العاصمة، ومع ذلك ضربت أكبر محطة نفط والتي تغذي أكثر من 40% من احتياجات الطاقة، هذا تأكيد على أن أوكرانيا باتت تقنياتها العسكرية تستطيع أن تضرب في العمق الروسي. للوساطة أن تعمل الدور الدبلوماسي لتقليل الفجوة بين الفرقاء، لعل وعسى أن يتم البدء في مرحلة جديدة للتفاوضات بين الجانبين.
0: نفتح الآن الملف المغاربي ونبدأه من المغرب. ترأس الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدة في دورتها 25 المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى سلم الأمير مولاي رشيد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للفرسان المتوجين في فئتي الشبان والكبار. في الشأن المغربي، دائما تحتضن مدينة طنجة من اليوم إلى غاية 25 من الشهر الجاري أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة. نواصل من تونس بمشاركة عشرات النشطاء وممثلي جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية. نظمت نهاية الأسبوع الماضي مسيرة احتجاجية بدعوة من منظمات حقوقية ومدنية للتنديد بتنامي خطابات الكراهية والعنصرية والمطالبة بوقف ما يوصف بالمحاكمات التمييزية التي تستهدف النشطاء والمتضامنين مع المهاجرين. حول إشكال الهجرة في تونس نستمع من باريس لتعليق الناشطة الحقوقية الوزيرة التونسية السابقة سهام بادي، حوارها يوسف النعماني.
2: معضلة الهجرة في تونس اليوم تندرج ضمن عجز قيس سعيد على إيجاد أي من الحلول لكل المشاكل العالقة على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وبخطاب الكراهية يعني هو يغذي هذه النعرة العنصرية، ونستمع هنا وهناك خطاب من نوع لا تبيعوا لهم، لا تشتروا منهم، لا تكروا لهم يعني المنازل، اطردوهم. هذا السكوت على هذا الخطاب يسمح بكل التجاوزات وعدم احترام حقوق الإنسان. فأكيد أنه الهجرة الغير النظامية معضلة، ولكن التعامل معها يكون وفق كرامة الإنسان، وفق احترام المعاهدات والمواثيق الدولية، وليس بإساءة المعاملة إلى حد يعني العنف في بعض الأحيان.
0: نعود إلى الشأن المغربي. إلى غاية 27 من الشهر الجاري تتواصل في الرباط والسلا فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21. منصة سلا كانت الليلة الماضية على موعد مع فنانين أمازيغيين قدما أغاني من الأطلس المتوسط ومن الريف. نتابع التفاصيل ضمن مراسلة عادل الزبيري.
3: منصة سلا للموسيقات المغربية تستقبل عيش مايا من مدينة خنيفرة في الأطلس المتوسط لتطلق العنان لصوتها في تمواهد.
4: كفنانة أمازيغية كنمثل الأطلس المتوسط وبنت الجبل الأطلس، كان لي الشرف اليوم باش نشارك في هذا المهرجان عالمي.
3: في ليلة أمازيغية مغربية مزج الفنان يوسف ابن مدينة الحسيمة من فرقة ريف إكسبيريونس مزج بين إثران أغاني الأجداد في الريف وبين الأغاني العصرية.
5: مشاركة ديالنا في مهرجان موازين

0: هي واحد الفرصة كبيرة وزوينة بزاف اللي غادي تدعمنا وتقدر تكون واحد الباب اللي غادي توصل يعني الثقافة الأمازيغية والأغنية الريفية للعالمية.
1: نجوم الغناء في العالم العربي في منصات مهرجان موازين يقدمون سهرات غنائية تضيء ليالي الرباط. الفنانة المصرية مروة ناجي تعلن عبر ميديا ثباتها على الأصيل غنائيا.
2: تغيير هوية حيكون صعب لأن ده بمنتهى البساطة دي شخصيتي اللي تكونت وده اللي تربيت عليه، فأكيد هفضل محافظة بشكل لا إرادي على اللحن الحلو على الكلام الحلو.
1: يراهن مهرجان موازين على جعل الموسيقى فضاء للقاء مفتوح أمام الجمهور الواسع. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
3: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة، في ختامه الكلمة مباشرة لك إيفا.
4: Merci beaucoup Mafoudoul Salek pour ce journal. On se retrouve dans une petite heure pour la prochaine édition. D'ici là, place à l'actualité sportive. Il est 7h10 et on a beaucoup de choses à raconter ce lundi. C'est tout de suite dans Sport Matin.
3: Bonjour.
4: Vous nous parlez Coupe du Monde de football pour commencer et plus précisément des préparatifs qui se poursuivent pour les Lions de l'Atlas en vue de leur prochain match.
5: Le منتخب الوطني المغربي إذن يواصل استعداداته ترقبا للمباراة التي ستجمعه بعد غد الأربعاء بمنتخب هايتي على أرضية ملعب مرسيدس بنز ستاديوم بمدينة أتلانتا الأمريكية، وذلك ضمن منافسة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمونديال. في إطار هذه التحضيرات خاض أسود الأطلس أمس حصة تدريبية ركز خلالها الناخب المغربي محمد وهبي على الجانبين التقني والتكتيكي. حصة بحسب بلاغ الجامعة عرفت مشاركة جميع اللاعبين، شهدت أجواء إيجابية وحماسا كبيرا من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية بدنية ومعنوية مرتفعة في ظل الرغبة الجماعية في مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب المغربي خلال أول مبارتين. ويدخل المنتخب الوطني المغربي المباراة أمام هايتي بهدف حسم التأهل رسميا إلى الدور الثاني بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط في أعقاب انتصاره الأخير على منتخب اسكتلندا بهدف نظيف. يتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة الثالثة 4 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي، في حين يحتل المنتخب الاسكتلندي المركز الثالث 3 نقاط ويبقى منتخب هايتي في المركز الأخير من دون أي نقطة. وارتباطا بلقاء المغرب هايتي، عينت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة هذه المباراة. سيساعده في قيادة اللقاء مواطنا هيسل هيستيرغا ويان دي فرينس، في حين أسندت مهمة الحكم الرابع للبرتغالي جواو بينيرو. نواصل مع منافسات كأس العالم ومحصلة لنتائج مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات التي لعبت أمس وفجر اليوم. منتخب مصر وبعد انتظار دام لأكثر من 9 عقود حقق أول فوز له في المونديال بعدما قلب تأخره أمام نيوزيلندا إلى انتصار 3-1، اعتلى بذلك صدارة المجموعة السابعة ووضع قدما أولى في الدور المقبل. بعد هدف مبكر للمنافس النيوزيلندي انتفض منتخب الفراعنة في شوط المباراة الثاني عبر لاعبه مصطفى عبد الرؤوف الملقب بزيكو، قبل أن يؤكد محمد صلاح تفوق منتخب بلاده بهدف تاريخي. ثم أطلق تريزيغي رصاصة الرحمة بهدف ثالث أشعل مدرجات الملعب بالفرحة للجماهير المصرية. وفي لوس أنجلوس خرج منتخب إيران بنقطة ثمينة من مواجهته أمام نظيره البلجيكي بعدما فرض عليه التعادل من دون أهداف. تألق حارس مرمى إيران فوقف سدا منيعا أمام المحاولات البلجيكية ليخرج منتخب بلاده بنقطة زادت من متاعب منتخب الشياطين الحمر بعد إكماله اللقاء 10 لاعبين إثر طرد المدافع ناثان نغوي. أما في أتلانتا فجاء رد المنتخب الإسباني قاسيا منتخب لاروخا وبعد تعثره في الجولة الافتتاحية أمام منتخب الكابفير، اكتسح أمس في الجولة الثانية منتخب العربية السعودية برباعية نظيفة. تألق النجم لامين يامال فافتتح التسجيل مبكرا قبل أن يضيف مواطنه راسابال ثنائية سريعة مهادة الطريق لفوز إسباني تأكد بنيران صديقة. والمدافع وأحد مدافعي المنتخب العربية السعودية يوقع الهدف الرابع بالخطأ في مرمى فريق

0: إسبانيا أكدت دخولها البطولة فعليا واستعادت صدارة المجموعة الثامنة التي شهدت تعادلا مثيرا بين منتخب الرأس الأخضر ومنتخب الأوروغواي بهدفين لمثلهما. منتخب مصر إذن وفجر اليوم حقق فوزا مميزا على منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف لواحد في أعقاب هذا التأهل. وخلال الندوة الصحفية للمباراة حسام حسن مدرب المنتخب المصري بدا سعيدا وفخورا بلاعبيه.
1: نيوزيلندا انا كنت عارف ان هم فريق محترم وقوي، لكن لما شفته في الملعب اقوى مما وكنت متخيل. يعني المهاجم اللي موجود، نص ملعب، اللعيبه اللي موجوده، الديفنس، الحارس المرمى، كلهم، بعض اللعيبه كلها، مش هتكلم على واحد او اتنين، كلهم ما كانش فيه الواجب اللي احنا اتكلمنا عليه ما اتعملش، سواء الضغط او الاستحواذ او كان افتقاد الكره في اوقات كتير. زائد الكره الثابته دي، احنا زي ما انت حضرتك شايف كل ماتشات بدرس الفريق المنافس على الكور الثابته، ان احنا بنلعب معاهم ازاي، سواء الكره الثابته الدفاعيه او الكره الثابته الهجوميه. وزعلت ان كره جول جه فينا من كره ثابته، يعني اشتغلنا عليها، فده اللي احنا اتكلمنا فيه. بين الشوطين رجعوا لحالتهم تاني، بس احنا تفوقنا بالشغل بتاعنا بسبب ربنا طبعا، ثم الشغل بتاعنا واعاده التذكره للصح ان شاء الله.
0: المنتخب المصري وفي مباراة الجولة الأخيرة بالدور الأول يواجه منتخب إيران. وبرنامج الجولة الثانية من دور المجموعات في المونديال يتواصل اليوم. ففي المجموعة العاشرة تتجه الأنظار إلى مدينة دالاس الأمريكية، حيث منتخب الأرجنتين سيكون في مواجهة منتخب النمسا، قمة مبكرة من أجل حسم بطاقة التأهل. أبطال العالم كانوا بدأوا حملة الدفاع عن لقبهم بثقة كبيرة، فوز على منتخب الجزائر بإقناع، مدعومين بتألق وخبرة ليونيل ميسي الذي بات على بعد هدف واحد فقط للانفراد بالرقم التاريخي لأفضل هداف في تاريخ المونديال. لكن النمسا القادمة من سلسلة نتائج مميزة تبدو اختبارا حقيقيا لمنتخب التانجو. وفي فيلادلفيا منتخب فرنسا من جهته يبحث عن مواصلة التوهج بعدما قاده كيليان امبابي للفوز في اللقاء الافتتاحي على السنغال، يواجه في الجولة الثانية طموح منتخب العراق أسود الرافدين. وفي أعقاب الهزيمة في اللقاء الأول أمام زملاء النرويج إيرلينغ هالانغ يبحثون عن خلق المفاجأة، يجب أن يكونوا في أعلى درجات التركيز أمام منتخب فرنسي من بين أكبر المرشحين للتتويج باللقب وبتشكيلة هي الأبرز حتى الآن في المونديال الذي سيكون آخر محطة لمنتخب الديوك مع الناخب الفرنسي ديدي ديشون. بعيدا عن المونديال وفي منافسة البطولة الاحترافية المغربية، إن وفي قسمها الأول الصراع يتواصل مشعلا على اللقب مع اقتراب الموسم من خط النهاية، بعدما أسفرت مباريات الجولة 26 عن استمرار المنافسة على أشدها بين ثلاثي المقدمة. فريق الجيش الملكي وصل تمسكه بالصدارة في أعقاب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، رفع عدد نقاطه إلى 52 نقطة في الصدارة، وأكد في الوقت نفسه صلابته الكبيرة بمواصلة سلسلة مبارياته من دون هزيمة هذا الموسم. في المطاردة المباشرة عاد نهضة بركان بانتصار ثمين في قمة الجولة من ميدان المغرب الفاسي بهدفين لواحد، ليبقى على بعد نقطتين فقط من المتصدر برصيد 50 نقطة. أما فريق الرجاء الرياضي فتجاوز عقبة النادي المكناسي بهدفين لواحد هو الآخر، ووصل إلى النقطة 49 في المركز الثالث. الجولة وصل خلالها فريق الوداد الرياضي مسلسل التواضع، وخرج بصفة شبه رسمية من السباق على اللقب، وهو ينهزم أمام الدفاع الحسني الجديد بهدف لصفر، هي النتيجة ذاتها التي تغلب بها فريق اتحاد طنجة على نهضة الزمامرة، فوز يقول عنه مدرب اتحاد طنجة عبد الحق بن شيخة.
2: كانت مباراة صعبة تقنيا، حسينا شوية تعب تاع المباريات، حسينا شوية إرهاق اللاعبين، ما كانش لافريشور هذيك فيزيك باش يقدروا يديروا اللي موالفين يديروه. درنا أخيب شوط، الشوط الاول اخيب شوط درناه ملي جينا يعني لطنجة. الخصم عندهم خبره، عندهم سيمبون ايكيب اللي الحق تعبتنا. الشوط الثاني غيرنا في التكتيك تاعنا، غيرنا في الاسلوب تاع اللعب ديالنا، الحمد لله توجور البوبليك تاعنا نشكرهم على دائما التشجيع اللي جا وعطونا الدعم، الحمد لله ربحنا. وكانت في اخر المباراه كانت احسن لنا احنا يعني.
0: الفوز كان الثامن لفريق اتحاد طنجة، ارتقى به إلى المركز السادس ب 35 نقطة. على مستوى الصراع على ضمان البقاء حقق اتحاد يعقوب المنصور انتصارا مهما على مضيف أولمبيك أسفي بهدف وحيد، هي النتيجة نفسها التي انهزم بها بالمقابل اتحاد تورقة بميدان حسنية أكادير، فيما تغلب أولمبيك جشيرة على مضيف الفتح.

0: المناطق المملكة الممتدة شمال خط فيجيج طاطا وعلى الساحل شمال العيون، صاف في بقية الأنحاء. الحرارة مستقرة على العموم، 25 درجة تسجل بالصويرة، 26 بالدار البيضاء، 27 درجة بكل من الرباط، طنجة وأكادير، 29 بالناظور، 31 درجة بالعيون، 37 تسجل بمراكش، 38 بالراشيدية، و41 بوجدة. في الجزائر الأجواء بعد زوال اليوم مشمسة مع سحب عابرة بمرتفعات الشمال وجنوب تامراس، السماء زرقاء صافية فيما سوى ذلك. الحرارة مرتفعة في كافة الولايات، 30 درجة بالجزائر العاصمة، 31 ببجاية، 32 تسجل بوهران، 33 بعنابة، 37 درجة بقسنطينة، 39 بتامراس، و44 بأدرار. تونس، الطقس بعد زوال الاثنين مشمس وصحو في كافة الولايات، الحرارة فوق 30 مئوية، 31 درجة تسجل بالجربة والمنستير، 32 درجة بجابس ومدنين، 33 ببنزارت، 34 درجة تسجل بطبرقة، 35 بتونس العاصمة والقصرين، و39 بتوزر.
1: Sur Média, merci d'être avec nous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes pile à l'heure pour le journal présenté par Mahfoud Oulsalek. Rebonjour Mahfoud.
2: Rebonjour Reva, sabah al-khair mustama'ina, ahlan bikum ila anawin al-nashra. في ختام الجلسة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية بسويسرا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، إيران والولايات المتحدة تتوصلان إلى تفاهم على آليات لوقف المواجهات في لبنان وتأمين مضيق هرمز. تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، طنجة تحتضن أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. الحدث ينتظر أن يستقطب أكثر من 3,000 مشارك. أجواء مشحونة تطبع حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر بعد استبعاد عدد من المترشحين من السباق لأسباب يصفها حقوقيون بالواهية، والمادة 200 من القانون الانتخابي تثير جدلا واسعا في البلاد. في رياضة الثامنة، بعد انتظار دام أكثر من 9 عقود، المنتخب المصري لكرة القدم يحقق أول فوز له في المونديال عقب تفوقه على منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات. أهلا بكم. المفاوضات الأمريكية الإيرانية ملفنا الأول. توصلت إيران والولايات المتحدة إلى تفاهم على آليات لوقف المواجهات في لبنان وتأمين مضيق هرمز، وفق ما أعلن الوسيطان الباكستاني والقطري اليوم في ختام الجلسة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. نتابع التفاصيل في تقرير نور الدين الحوتي.
0: ما تم الاتفاق عليه في اليوم الأول من المحادثات الأمريكية الإيرانية في منتجع بورنشتوك بسويسرا حمله بيان قطري باكستاني مشترك. البيان أكد في مستهله أن أعمال القمة جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن إحراز تقدم مشجع، مما أحصاه البيان من وجوه التقدم المحرز تفعيلا لمذكرة التفاهم للثامن عشر من يونيو، إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين الأطراف، إحداث لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، وقيادة مجموعات عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات، إنشاء مجموعات عمل للمتابعة وتسوية النزاعات، وإنشاء قناة اتصال لتفادي سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وفيما يتعلق بلبنان، اتفق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد. بعد الاجتماع الأول بين الفريقين، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى منصة إكس. على صفحته كتب يقول: إن الاختبار الحقيقي الأول يتمثل في خلية منع الاحتكاك في لبنان. ربط التسوية طويلة الأمد بالساحة اللبنانية رهينة التصعيد، وتشعب مخرجات القمة السويسرية يبقيان الاتفاق الأمريكي الإيراني هشا. هذا ما يرجحه عشق بن محمد بن سعدان الكاتب والمحلل السياسي.

0: سعودي.
1: نقاط الالتقاء تكاد أن تكون صعبة حتى هذه اللحظة. 60 يوم جميع الأطراف هم بحاجة ماسة لهذا الأمر، وأيضا النظام الإيراني يريد فترة إنعاش ليلتقط أنفاسه ويستعيد أنفاسه من بعد الضربات الموجعة والقاسية.
2: المحادثات الفنية بين وفدي التفاوض عن واشنطن وطهران في بورنغشتوك السويسرية تتواصل طيلة الأسبوع الجاري، وفي الجدول قضايا يختلف حولها الطرفان بشكل كبير.
3: شكرا لك نور الدين. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس التأكيد على أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة، متعهدا منع إيران من حيازة أسلحة نووية. وفي المقابل رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وجود أي منطقة أمنية إسرائيلية في لبنان، مضيفا في كلمة متلفزة أن إسرائيل معتدية ويجب أن تخرج محملا الولايات المتحدة المسؤولية. من بيروت نتابع مراسلة خلدون زين الدين.
4: انطلقت جولات التفاوض الإيرانية الأمريكية في سويسرا وكان لبنان على الطاولة، ملف تحرص إيران على ضمه لأوراقها بخلاف المساعي اللبنانية الرسمية المدعومة أمريكيا للفصل بين مساري واشنطن وسويسرا. لبنان ينتظر جولة تفاوض جديدة.
5: اليوم على لبنان أن يستغل ويستثمر أي فرصة من أي جهة كانت لوقف الحرب الدائرة في جنوب وعلى كل الأراضي اللبنانية.
4: الصحفي اللبناني محمود فقيه متحدثاً لمديا.
5: إيران تتمسك بالورقة اللبنانية وكأنها ورقة بيدها، في وقت تسعى الدولة اللبنانية لحصر هذه الورقة بيد المفاوضين المتوجهين أيضاً إلى واشنطن.
4: التفاوض لا يرتبط بخفض التصعيد، التصعيد استكمال للسياسة بلغة الحديد والنار. إسرائيل رفعت القيود المرتبطة بالحرب على لبنان، التصعيد مستمر.
5: تحاول إسرائيل على فرض واقع احتلالي جديد توسعي، وهذا ما قاله المسؤولون الإسرائيليون عندما قالوا بأننا لن ننسحب لا من غزة ولا من لبنان ولا من سوريا.
4: لا ضمانات أعطيت للبنان بتثبيت وقف إطلاق النار. وحدها الضاحية الجنوبية لبيروت حيدت نسبياً عن الغارات الإسرائيلية. الجنوب اللبناني كما البقاع يعيشان الحرب، وكأن لا هدنة ولا من يهادنون ولا تفاوض ولا من يفاوضون. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
3: في مقابلة تلفزيونية نفى الرئيس السوري أحمد الشرع أمس سعي بلاده إلى التدخل عسكريا في لبنان، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكان اضطلاع دمشق بدور في هذا البلد. نواصل من الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه قتل شخصين ألقيا زجاجات حارقة قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وأفاد في بيان أن جنوده حددوا عدة أشخاص قاموا بإشعال إطارات سيارات وإلقاء زجاجات حارقة باتجاه المستوطنة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخصين جراء غارات جوية روسية استهدفت مدينة زابوروجيا وأوديسا، كما قتل شخص واحد على الأقل إثر اشتعال النيران في سفينة شحن في البحر الأسود جراء هجوم من طائرة مسيرة روسية، على ما أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، فيما أفادت البحرية الأوكرانية بتسجيل خسائر عدة إثر الهجوم. وأغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات العاصمة الأربعة لفترة وجيزة اليوم بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجوائها، وصرح رئيس بلدية موسكو بأنه تم تدمير 59 طائرة مسيرة. نفتح الآن الملف المغاربي ونبدأه من المغرب. تحتضن مدينة طنجة من اليوم إلى غاية 25 من الشهر الجاري أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، وينتظر أن يستقطب الحدث أكثر من 3000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، بينهم وزراء وخبراء ومسؤولون دوليون وممثلون عن مؤسسات اقتصادية وإعلامية. نتابع التفاصيل في تقرير نور الدين إيجاجان.
6: نافذة جديدة للتفكير في التدبير الترابي يفتحها المغرب أمام العالم من خلال احتضانه المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في نسخته 8 بحضور ما يزيد عن 3000 مشارك من وزراء مكلفين باللامركزية والجماعات المحلية عبر العالم. مؤتمر يبحث سبل الوصول إلى تكريس جيل جديد من المرافق العمومية المحلية من خلال أيام يتداول فيها عمداء مدن وعواصم العالم ورجال أعمال نقاط مختلفة في مقدمتها.

0: أدوار الحكومات المحلية في مواجهة التحديات التنموية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة. وضمن أشغال المؤتمر كذلك جلسات رفيعة المستوى تتمحور حول قضايا التحول الحضاري المستدام والمرونة المناخية والابتكار في تدبير المرافق العمومية المحلية والتمويل الترابي والتحول الرقمي وتعزيز المشاركة المواطنة. كما لن تقتصر الأشغال على التداول في مواضيع التنمية، بل تمتد إلى تجديد الأجهزة والهيئات القيادية، فضلا عن اعتماد استراتيجية جديدة لسنة 2030، وذلك بغرض تعزيز أسس الميثاق الاجتماعي المحلي وتقوية حضور الحكومات المحلية وتأثيرها في مسارات صنع القرار على المستوى الدولي. مؤتمر ينضاف إليه الأسبوع المقبل أشغال الجمع العام للجمعية العالمية للمدن الكبرى المرتقب تنظيمه في المغرب أيضا، وسيخصص لتدارس التوجهات الاستراتيجية للمنظمة وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتضامن بين الحواضر الكبرى في مجال التنمية المستدامة والابتكار الحضري.
1: شكرا لك نور الدين. واصل الملف المغاربي بالشأن الجزائري، حيث تتواصل حملة الانتخابات التشريعية استعدادا للاقتراع المرتقب في 2 يوليوز المقبل في أجواء مشحونة بعد استبعاد عدد من المترشحين من السباق الانتخابي لأسباب يصفها حقوقيون بالواهية. ويوجه كثيرون انتقادات للمادة 200 من قانون الانتخابات التي تحولت في نظرهم إلى مقصلة أنهت آمال الكثيرين في تجديد البرلمان وتغيير الأوضاع في البلاد. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات الحقوقي الجزائري وليد كبير متحدثا من وجدة ليوسف النعماني.
2: المادة 200 قدمت للرأي العام على أنها أداة لحماية الانتخابات من المال الفاسد، لكن تحولت عمليا إلى آلية خطيرة لفرز المترشحين وإقصاء غير المرغوب فيهم قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع. مبدأ محاربة الفساد مطلب مشروع، لكن المشكل هنا في استعمال نص قانوني بعبارات فضفاضة وغامضة سمحت للإدارة بتأويله كما تشاء. المترشح هنا مصيره مرتبط بتقديرات مبهمة. المترشح مثلا إذا كانت عنده أحكام قضائية الأمر واضح، وهنا أكيد نتحدث عن إقصاء إداري بغطاء قانوني. هذه المادة أقصت نواب ومنتخبين حاليين، أغلبهم اللي في البرلمان من صوتوا سابقا على هذا القانون. يعني كيف يعقل أن من صوت على هذا النص اكتشف اليوم على أنه غير مؤهل للترشح؟ وهذه مفارقة غريبة. النظام يحاول أن ينتج برلمان على مقاسه، وهذه الانتخابات لن تعكس الإرادة الشعبية، لأن الانتخابات الحقيقية تعني أن يختار الشعب بين المرشحين بحرية، لا أن تختار السلطة مسبقا من يحق له أن ينافس ومن يجب إبعاده.
1: في الصفحة الرياضية، ترأس الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس. وفي ختام هذه التظاهرات الرياضية الكبرى، سلم الأمير مولاي رشيد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للفرسان المتوجين في فئتي الشبان والكبار. إلى كرة القدم ومنافسات كأس العالم المتواصلة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. بعد انتظار دام أكثر من 9 عقود، حقق المنتخب المصري أول فوز له في المونديال عقب تفوقه على منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات. نتابع التفاصيل معك الحسن جابري.
3: لم يكن المنتخب المصري ليجد فرصة لتحقيق فوزه المونديالي الأول في مشاركته الرابعة في كأس العالم أفضل من المواجهة أمام نيوزيلندا برسم الجولة الثانية من دور المجموعات. التعادل الافتتاحي أمام بلجيكا كان محفزا لمنتخب الفراعنة، وأمام نيوزيلندا لم تكن البداية مثالية. أنهى المصريون الشوط الأول متخلفين في النتيجة بهدف واحد قبل أن ينتفضوا في شوط المباراة الثاني بتوقيع 3 أهداف بدأها مصطفى زيكو ثم محمد صلاح وختمها تريزيغي. حسام حسن دون اسمه أول مدرب يمنح مصر انتصارها الأول في المونديال، بل وأول مدرب قد يعبر بها إلى الدور الثاني بعدما رفع المنتخب المصري نقاطه في صدارة المجموعة إلى 4 متقدما بنقطتين عن الخصم الإيراني الذي فرض التعادل على منتخب بلجيكا من دون أهداف. أما بالمجموعة الثامنة فمنتخب إسبانيا استعاد توازنه بعد تعادله الافتتاحي الصعب أمام الكاب فير. أمس أطلق العنان لقوته الهجومية واكتسح منتخب العربية السعودية بأربعة أهداف دون رد، معلنا دخوله الحقيقي إلى أجواء المونديال. تصدر بذلك مجموعته بأربع نقاط

0: كرة، ومن حقهم أن يضمنوا الحد الأدنى من مداخيل ليبقوا على قيد الحياة، خصوصا في بعض من بلدان لا يدفع فيها الناس لمشاهدة السينما. ومع ذلك يفضون باستغرابهم حين تغلق هذه القاعات أبوابها أو تستقبل أحداثا أخرى ومنها مباريات المونديال. أين المشكل؟ بالنسبة لي ليس هناك أدنى مشكل، العالم يتابع الكرة حاليا. لا يمكن أن تدفع ملاك القاعات ليستثمروا لجلب أفلام تألقت مؤخرا في مهرجان كان أو قبلها في برلين والبندقية، سيكون رهانا خاسرا طبعا، وبالتالي كل شيء يؤجل إلى ما بعد المونديال. قررت أن أكتب عن الموضوع بعد أن تابعت نقاشا عابرا بخصوص الموضوع شارك فيه أشخاص يعتقدون بأن عرض مباريات من المونديال في القاعات السينمائية يخص بلدانا دون غيرها. هم لا يعلمون بأن أغلبية الدول تخصص قاعات من قاعاتها الكثيرة لعرض مقابلات، ومن ضمنها دول تعثر بها على جمهور يدفع دوما من أجل مشاهدة السينما. أين نحن من هؤلاء؟ لماذا سنحرم قاعات من ضمن قاعاتنا من الإقدام على هذه الخطوة؟ ما الذي سيحدث إن استقبلت قاعات سينمائية كل مباريات كأس العالم؟ ليس هناك أدنى مشكل، هناك فقط كثير من الدعاء بحب السينما لدى البعض، ورواده يكونون عادة من ضمن أولئك الذين لا يدفعون سنتا مقابل الحصول على تذكرة السينما. مع ذلك تعثر عليهم، يعبرون عن استيائهم على الشبكات غير الاجتماعية. حتى في إيران المتشددة بهذا الخصوص، منظمة السينما لا تجد حرجا في التصريح للقاعات بعرض المباريات، وإن كانت شرطة الأماكن العامة تعرقل هذا الأمر. أعطيت المثال بأكثر البلدان تشددا، أما في البلدان الأخرى فكلها خصصت قاعات بأسعار تلائم جيوب العباد من جهة، وتنقذ القاعات من خسارة كبيرة خلال المساحة الزمنية للمونديال من جهة ثانية. أعطيت فقط رأيي في هذا الموضوع ولا أدافع عن أحد. شخصياً أشاهد المباريات في غرفة صغيرة جداً لأني أتوتر، لا يمكنني أن أشاهد مرتاحاً مقابلة في مقهى أو في قاعة سينمائية. أشاهد وحيداً وأصرخ وحيداً، ويحدث أن أشتم وحيداً وأقهقه وحيداً ثم أهدأ. نعم علي أن أهدأ لأسباب كثيرة لا يتسع المجال لسردها الآن. والسلام، إلى الملتقى.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منصات مهرجان موازين تتحول إلى فضاء للمشجعين يومي 19 و24 يونيو. انضموا إلينا واستمتعوا بمباريات المنتخب الوطني التي ستبت على جميع منصات موازين، وشاركونا أجواء الحماس وشغف كرة القدم. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
2: Leïla, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares déjà les cartons? On vient à peine de visiter la maison qu'on veut acheter.
3: Justement, avec Crédit du Maroc, on a une réponse définitive en deux jours et le déblocage du crédit en deux semaines. Donc je ferais mieux de prendre de l'avance sur les affaires des enfants. Il y a beaucoup à faire.
2: Tu as raison. Je commence par mes affaires ou la télé?
4: Avec le crédit immobilier de Crédit du Maroc, vous êtes déjà chez vous. Votre accord définitif en deux jours, le déblocage en seulement deux semaines.
5: Crédit du Maroc, vous d'abord.

0: Major Lazer pour refermer cette édition de Sport Matin. Merci d'être avec nous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 6h30. D'ici là, je vous laisse en compagnie de Nordine Elhoti pour la synthèse. Bonjour Nordine.
1: Alain Bekeiva. أهلا بكم. يعود الوفد الإيراني الذي شارك في محادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا الأحد بواسطة باكستان وقطر يعود إلى طهران الاثنين بعد 18 ساعة من المحادثات المكثفة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وذكرت الوكالة أن الوفد الإيراني الذي ترأسه رئيس مجلس الشورى محمد باقر قالباف وضم أيضا وزير الخارجية عباس عرقجي غادر المبنى الذي كانت تعقد فيه المحادثات في وقت مبكر من صباح الاثنين، مضيفة أن المشاورات الفنية ستستمر طيلة الأسبوع الجاري في سويسرا. تزامنا مع مفاوضات سويسرا، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيد الأحد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك، وما رد عليه على الفور الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي جدد التعبير عن رفض الحزب وجود أي منطقة أمنية إسرائيلية في لبنان. في شأن المغربي، ترأس الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية والطبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية الطبوريدة في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى سلم الأمير مولاي رشيد الميداليات لمقدمي السربات الفائزة في مختلف الفئات المشاركة. تحتضن مدينة طنجة من اليوم إلى غاية 25 من الشهر الجاري أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة. هذا الحدث يلتئم تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، وهو يعد من أبرز المواعيد الدولية المرتبطة بالحكمة المحلية والتنمية الترابية، حيث ينتظر أن يستقطب أكثر من 3000 مشارك من مختلف أنحاء العالم. في بريطانيا، يسود ترقب يوم الاثنين مع تزايد المؤشرات على أن يعلن رئيس الوزراء كير ستارمر جدولا زمنيا لتنحيه بعد أن أصر طويلا على أنه لن يستقيل وسيخوض أي معركة على القيادة. المزاج العام في البلاد تغير جذريا خلال الساعات الأخيرة، فقد طالبه عشرات النواب من حزب العمال بالرحيل، بل انضم سرا وزراء كبار إلى هذه الأصوات وهم باقون في مناصبهم في دلالة على تآكل شعبيتي وكذلك سلطة كير ستارمر رئيس الحكومة البريطانية الحالية. في إثيوبيا، حقق حزب الازدهار الحاكم والذي يتزعم رئيس الوزراء أبي أحمد فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الأول من يونيو، حاصدا نحو 90% من مقاعد مجلس نواب الشعب. يتولى أبي أحمد السلطة في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي منذ العام 2018، لكن يواجه انتقادات متزايدة واتهامات باتباع نهج سلطوي وبالتضييق على المعارضين. تستعد أوروبا هذا الأسبوع لموجة حر جديدة متصاعدة الشدة، ما دفع دول كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، منها إغلاق مدارس على غرار فرنسا وإلغاء رحلات قطارات كما هو الشأن في بلجيكا. الموجة الحالية من الحرارة التي يتوقع أن تشمل عددا من دول منطقة البلقان هي ثاني موجة حر تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر واحد. في المجال الرياضي، وفي منافسات كأس العالم المتواصلة تجرى اليوم لقاءات عن المجموعة الثامنة منتخب الأرجنتين يواجه النمسا، وعن المجموعة التاسعة المنتخب العراقي، وفي ثاني ظهور له بهذه المسابقة يواجه المنتخب الفرنسي. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من بوديوم.
2: مع اتصالات المغرب، فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجله المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
4: سلام، عندي بروجي مي البيدجي ان بو سيري.
5: الا عندك طموح عندنا الحلول. بنك اوف افريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
4: او بور لي زوبيراسيون كورانت.
5: عندك ديزافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
4: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
5: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
6: بور بلوس دانفورماسيون بانك اوف افريكا .ma او 0522 42 15 43.
7: Avec Bank of Africa, كاين الحل.
3: Avec les offres du moment Mercedes-Benz, accordez-vous le privilège de l'excellence. Vivez votre rêve sur route au volant de la classe E suréquipée à partir de 629 000 dirhams. Profitez de l'offre de reprise pour votre véhicule actuel. Rendez-vous dans le réseau Autonejma ou réservez en ligne sur mercedes-benz.ma.
7: في الكوره كيقولوا الفريق فيه 11 لاعب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش كل اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربه وهذا هو الربح.
8: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
9: جيبي جيبي

بذات الهمة، بذات الشجاعة وروح المسؤولية، بذات الآمال العريضة سيجمعون العدة، يحزمون الحقائب إلى الجنوب الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، هناك إلى ولاية جورجيا وبالضبط مدينة أتلانتا التي ستكون مسرحاً لثالث ظهور لهم لأسود الأطلس في المشهد الأول لكأس العالم للدور الأول. هم يبحثون عن وضع بطاقة الترشح للدور الثاني في الجيب بشكل رسمي. هم على مرمى حجر من هذا الإنجاز للمرة الثالثة في تاريخ المشاركات السبع للكرة المغربية في المحفل الكروي العالمي. بدأت الهمة عادت العناصر المغربية لملعب التدريب بجامعة بيجبري وهي واعية مقتنعة مدركة لجسامة المسؤولية الملقاة على الكاهل يوم الأربعاء القادمة، حيث الفوز أو التعادل الأقل، خصوصا البحث عن احتلال الصدارة أمام حيث. في حصة اليوم سنعود أيضا لباقي أبرز النتائج، حيث منتخب الفراعنة أخيرا يحقق أول فوز له في تاريخ مشاركته في المونديال. إسبانيا تستيقظ وتدك شباك العربية السعودية برباعية. بلجيكا لم تعد بلجيكا فاكتفت بتعادل سلبي أمام إيران، ثم الرأس الأخضر رفع رأسه عاليا من جديد بتعادل أمام الأوروغواي لابسا جلباب المفاجأة السارة لهذا الدور الأول لكأس العالم لحد الآن. ثم لا بأس مشاهدينا متابعينا مستمعينا، نعود اليوم لمنافسات البطولة الاحترافية تدخل المراحل الحاسمة، حيث الجيش الملكي خرج كأكبر فائز من هذه الجولة 26 إذ انفرد بالصدارة عقب الفوز على الكوكب المراكشي، واستغل بالتالي سقطة المغرب الفاسي في عقر الدار أمام نادي سبركان المنفرد الآن بما

0: مركز الوصفة. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم مجددا. إذن في برنامجكم اليومي، برنامج بوديوم المونديال، دائما مع أصدقائي نزار نور. سي نزار صباح الخير.
1: خير.
0: صباح الأنوار.
1: بس عليك.
0: سي حسن صباح النور صديقي، كيف الأحوال؟ كيف صباحت أصدقائي؟ ما نتحدث على نهاية أسبوع، لأن مقدرش كنعيش نهاية الأسبوع منذ انطلاق نهائية كأس العالم. ميكا سي نزار دائما يعني العمل منذ دعنا نقول 18 ياك من الشهر هذا الشهر هذا، وبالتالي يوميا عمل
2: 12
0: فبالتالي بالفعل من 12 من هذا الشهر إلى 19 من شهر يوليوز القادم. الأمور تمام سي نزار؟ المقام في مدينة طنجة في المغرب
1: روعة
0: روعة
1: روعة أنا مستمتع جدا طبعا
0: المباراة بمدينة طنجة. ومنذ قلت لي جيتي بكري لمدينة طنجة في سن 18 سنة، وانت كتحكي لي يعني لما جيتي أنت المغرب جيتي في سن نزار؟
1: مبكر جدا يعني
0: 17 سنة، وجيتي لطنجة في سن 18 سنة.
1: أول عام بعد عطلة الربيع جينا هنا، وكان في بيت الشباب استقبل الطلاب.
0: نعم.
1: وتعرف رحلات الجامعية كانت معجبة،
0: رحلات الجامعية كانت جميلة وجميلة جدا. الآن كيف كتشوف طنجة يعني اختلاف كبير وكبير جدا، وتغيير كبير في المدينة
1: الآن، يعني فارق كبير. لما عملنا واحدة من التصوير في الخارج كل الناس ما كانوا بيتكلموا عن المضمون. نعم. كانوا بيتكلموا شو هالمدينة الجميلة وشو هالجو. نعم. الرائع، خاصة. نعم. أن أوروبا الآن درجة الحرارة فوق الأربعين.
0: نعم. نعم.
1: فكل الناس متعجبة في هذا الجو الربيعي. نعم. ما زال في طنجة جو. نعم. جميل جدا.
0: تغيير إذن أيضا أصدقائي حسن وسي نزار، تغيير على مستوى الواجهة ديالنا والديكورات ديالنا بالنسبة لميدي أن تي في على وجه الخصوص. إذ اليوم نطل على المشاهدين في حلة جديدة، في إخراج جديد، جرافيك جديد. أنا جيت هذا الصباح غير جيت لقيت واحد خلية عمل يعني بتواجد أصدقائي خالد وعماد وفادي وأناس، قلت الله شنو واقع الصباح هذا. تحية لهم جميعا. فبطبيعة الحال انطلاق أو حلة جديدة بالنسبة للابياج ديال القناة ديال ميدي أن تي في، حلة جديدة عصرية. وأنا جيت لابس هذا اللون تقريبا هو نفس اللون اللي في الحلة الجديدة، غير صدفة ماشي هذا اللون الأزرق. وبطبيعة الحال كما دائما هناك عمل كبير ويعني لإعطاء واحد الصورة جميلة للقناة ديالنا الرائدة بطبيعة الحال، قناة ميدي أن تي في وأيضا ميدي أن راديو، وحلة جديدة. إذن نتمنى أن تروقكم مشاهدينا الكرام. بين الأشياء الجميلة أيضا بالأمس حسن نمشي معك مع هذه الصورة، شوفوا هذه الصورة صديقنا نبيل مخرج البرنامج. نبيل، هذه الصورة اللي كانت ترند في العالم، وخصوصا بالنسبة للمتابعين ديال كأس العالم بشكل دقيق وبشكل يومي. هذه الصورة ديال أنا أسميه الجلادياتور، جلادياتور نصير المزراوي اللي كنشوفوه كيفاش بحال هاز ديك جوج ديال الاسكتلنديين. بالنسبة للمستمعين راه يكونوا تعرفوا على الصورة، واللي متابعين بطبيعة الحال كأس العالم. وانا البارح من ما انتهينا البرنامج أصدقائي جا عندي مهندس الصوت صديقنا يوسف التراب، هو اللي قال لي يا سي فؤاد راه كاينه واحد الصوره اللي دايره ترند في جميع المواقع يعني. وانا دخلت ولقيت بالفعل انها ترند، تحدث عليها يعني مختلف وسائل الاعلام، برامج تلفزيونيه شفت في ايطاليا، في اسبانيا، في فرنسا بطبيعه الحال، في دول عربيه. هذه الصوره هذه حسن اللي يعني نحيي، كما كانت الجمله اللي كتعجبك، نرفع القبعه لهذا المصور اللي خذا هذه الصوره هذه ديال نصير المزراوي. هو هاز ديك جوج لاعبين سكوتلانديين بحال هازهم بيديه بحال هكا حسن
2: مع يعني حلق شعر يعني نصير المزراوي بان كانه لاعب كونغ فو وليس لاعب كره قدم، لكن روح قتاليه يعني تعكس الصوره، الروح القتاليه لنصير المزراوي، لاعب مهم في تشكيل المنتخب المغربي، يقدم حلول ويدافع بشده، يدافع يعني بروح قتالية عن قميص المنتخب لتحقيق هذا الهدف. أكيد الصورة مع روح اللاعب وروح المجموعة المغربية أكيد تعكس كثير من الدلالات، وكما كنقولوا دائما صورة واحدة تغنيك عن آلاف النصوص.
0: آلاف النصوص، ولكن هذه راه صورة ولكن كانت آلاف النصوص بالنسبة للتعليقات اللي كانت حول هذه الصورة هذه. كما قلت

0: عندنا الجلادياتور، وربما عندنا افضل نسخه في هذا كاس العالم لحد الان ديال نصير المزراوي، لانه للاسف منذ التالق ديالو في البدايات ديالو مع فريق اجاكس لعنه الاصابات لاحقته كثيرا، لا في اجاكس لا في فريق بايرن ميونخ لا نادي مانشستر يونايتد، ولكن الحمد لله نستعيد صديقنا واللاعب ديالنا الدولي نصير المزراوي المقاتل المحارب في اللقاءات الاولى سواء امام البرازيل او امام سكوتلندا. إذا نزار منتخب المغربي سيستكمل الاستعدادات ديالو نهار اليوم، يتوجه اليوم إلى مدينة أتلانتا هناك بولاية جورجيا حيث يجري آخر لقاء له أمام منتخب هايتي. منتخب المغربي اللي شفنا في التدريب اللي كتوصلنا يوميا من عند الخلية الإعلامية ديال المنتخب هناك في الولايات المتحدة الأمريكية كنشوفوا دائما ديك الاندفاع ديك الابتسامة على محيا اللاعبين، كنحسوا أن هناك واحد الروح من الألفة وكاين كتشوفتها في أعين، لأن كنشوف اللاعبين وكنتذكر أيضا التدريب اللي كنا كنحضروها في بعض المنافسات اللي حضرتها شخصيا مؤخرا خصوصا في كأس إفريقيا الأمم، بعض الأحيان كتشوف اللاعبين هما كيدربوا كاين واحد القلق كاين واحد الآن كنشوفوا ربما صورة مغيرة، كاين كندربوا بروح المسؤولية ومستعدين متأهبين باش نواجهوا هايتي خصوصا بهذه المعنويات المرتفعة، تعادل أمام العملاق البرازيلي وفوز على اسكتلندا. نزار،
1: يعني عندما تشاهد صورة نصير مزراوي تسأل كيف يتدرب هؤلاء اللاعبين، يعني أعتقد بأنهم يتدربوا على القتال
0: وحمل
1: أكثر وحمل الأثقال أكثر ما هو على كرة القدم. يعني وإذا تشاهد من اللاعبين الذين يحملهم هو ماكتومينين وغان أعتقد، فهذا يعني حتى ثقل أسماء اللاعبين هو عبء أكثر من وزنهما، فتدريبات تكون تسير على يعني على ما يرام. إذا الطاقم الفني اكيد راجع الاستاتستيكا الاحصائيات التي اجراها، مثلا انا راجعت الاوبتا شاهدت ان شادي الرياض الاحتكاكات الشخصيه كانت 100% ناجحه، لم يخفق في اي احتكاك.
0: وامام من؟
1: امام اسكتلندا.
0: هذا ليست هايتي، ليست ايران، ليست هذو لاعبين
1: المستوى الثاني ولا المستوى الثالث، هي المستوى الاول يعني يعتبر من الدرجه الاولى يمثل الكره البريطانيه، وايضا في مباراه البرازيل كانت لديه احصائيات خرافيه. عدم الاخطاء، يعني شوف قلب الدفاع وطرفات الدفاع وخط الوسط الأخطاء قليلة جدا، بالإضافة إلى النجاح في التمريرات كانت نسبة التمريرات ناجحة إلى الجميع، الوحيد الذي لم تسجل له نسبة كان سفيان رحيم لأنه دخل 6 دقائق، فوجدنا أن كل يعني النجاح في التمرير كان فوق لل 82%، فهذا الاستاتيستيك يعتبر من التوب ليفل، يعني يرفع مستوى المنتخب المغربي ويبرر كيفية بقاء المنتخب المغربي في المركز السادس عالميا.
0: طيب المركز السادس عالميا، ربما حسن هذه الأخطاء القليلة ديال الدفاع ربما في النهج اللي كيتبناه الناخب المغربي محمد وهبي، لأن كنشوفوا المنتخب المغربي يدافع ككتلة، يعني ماشي مثلا مان تو مان او لا الحراسه اللاصقه، لا هو ان بلوك ديفونسيف، وخصوصا بالنسبه لما كتلعب بجوج لاعبين اللي عندهم ديك لي سنتينيل اللي كنسموا حنا سنتينيل، ديك اللاعب رقم 6 كانوا جوج اللي هما العيناوي وايوب بوعدي، اذا بحال كتلعب 6 ديال المدافعين، ثم كيجيو اللاعبين اللي ايضا في وسط الميدان باش كيازروا كيازروا وسط الميدان اللي هما بلال الخنوس الجهه اليسرى، ابراهيم دياز الجهه اليمنى، ثم في الوسط عز الدين وناحي، اذا هذا كتله واحده كدافع وبالتالي تقل الاخطاء، يعني منتخب نقدر نقولوا متلاحب هذا حسن.
2: بالاكثر من ذلك كنلاحظوا عودت في اكثر من مره يعني ايضا اسماعيل سيباري مهاجم وهمي، لكن هناك حريه هناك تبادل مراكز، لكن
0: هو سيباري هو كيلعب وسط الميدان
2: تماما
0: وكيمشي لما كتكون الهجمه كيتنقل،
2: كاين هناك مركزيه في تبادل الادوار بين اللاعبين، حتى انه منتخب سكوتلندا ما كانش عارف الخطر من اين سياتي، حتى نتحدث عن بلال الخنوس يلعب في مركز غير مركزه، لكن يعني تحس بأنه هذا اللاعب يعطيك أكثر من 100%، فما بالك لو لعب يعني في المركز اللي كيلعب فيه، لأنه ما لقيش لي غوبيغ ديالو فديك الجهة اليسرى. هذا هو الجميل في المنتخب المغربي، حتى كنا نتخوف
0: وكما قالوا لنا قاضي الغرض بلال الخنوس.
2: نتحدث عن خط الدفاع، كان عندنا قلق من ديوب لكن ما لاحظناش هذا الشيء. هذا الشيء جاي لانه المنتخب المغربي كيلعب كمنظومه. لاحظنا ايضا نتحدث عن نيل العناوي وارقامه في المباراه، ارقام خياليه في المباراه، مميزه جدا بشكل كبير، فضلا عن اي بعدي اذا تحدثنا عنه بانه تميز امام منتخب البرازيل، فاللعب من دون كره واعطاء الحلول لزملائه في مباراه اسكتلندا كان مميز ومميز جدا. والحديث ايضا عن نصير مزراوي بالرغم من انه يتحامل على نفسه دير ديمادا على مستوى الكتف، لكن يقدم مستويات جيده، اكيد ما يقدمه المنتخب المغربي امر جيد. يبقى فقط دائما نعود ونتحدث عن مساله الفاعليه، لانه قياسا على المحاولات التي يصنعها المنتخب المغربي يجب ان تكون فاعليه اكبر.
0: نعم، قبل كنتي داير الضمادة، وقيلا هذيك الضمادة هي اللي ساعدته باش يهز هذيك الضمادة، وقيلا مع هذيك لابوماد اللي داير والحزام، فهذا هو اللي ساعدته انه يهز ديك جوج اسكتلنديين بحال هكا، وكانه كيدير رفع الاثقال. ربما حتى العناوي المردود ديالو تحسن، حيث انتقدوا بشكل كبير نزار في المباراة الأولى، وقال لك بأن بوعدي سرق منه النجومية، ما عجبوش الحال يعني نايل العناوي، بالتالي قدم صورة أفضل من المواجهة الأولى. وأيضا حتى بالنسبة لعز الدين أناحي اللي قدم صورة أفضل، لأنه الانتقادات يعني جاءت من كل حدا بوصوب، وما كيتبعوا يعني وسائل هذا التواصل الاجتماعي، حتى أنا ربما الانتقاد كانوا بلغوا أيضا في الندوة الصحفية، فشفنا نسخة أفضل من عز الدين أناحي في اللقاء الثاني. مشو نشوفوا قبل ما يوصل المنتخب المغربي اليوم لمدينة أتلانتا، وصلها منذ نهار أو منذ يومين الوفد الإعلامي المغربي، ومن ضمنه زميلنا منصف عدي، منصف عدي اللي بعثنا بهذه المراسلة يعني يحكي لنا كيف هي الآن الأجواء في مدينة أتلانتا، مدينة اللي كانت احتضنت الألعاب الأولمبية من دي قبل، وما زال كتحتفل بهذه الذكرى ديال احتضانها للألعاب الأولمبية في العام 96 900 و1000. لنشاهد ونستمع لهذه المراسلة لموفدنا الخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية الزميل منصف عدي.
3: أهلا بك فؤاد، وأهلا بالمشاهدين المستمعين والمتابعين الكرام من هنا من قلب مدينة أتلانتا، مسرح المباراة المرتقبة للمنتخب المغربي أمام نظيره من هايتي لحساب ثالث جولات المجموعة الثالثة. أكيد انتظارات جماهيرية كبيرة وكبيرة جدا، خصوصا بعد الانتصار الثمين والنقاط الثلاثة الثمينة أمام منتخب اسكتلندا لحساب ثاني الجولات، إذ أضحى المنتخب المغربي منافسا مباشرا للعبور للدور المقبل كمتزاعم للمجموعة. بالنسبة لبرنامج أو مستجدات المنتخب المغربي، فالبعثة اتجهت أو عادت صوب نيوجيرسي مباشرة بعد نهاية مباراة اسكتلندا في بوسطن في رحلة جوية مباشرة، إذ خاضت اليوم حصة تدريبية صباحية أو يوم بعد المباراة اقتصرت فقط على مشاركة اللاعبين الاحتياطيين والبدلاء، فيما ظلت الأسماء الرسمية في مقر الإقامة أو فندق الإقامة، واكتفت بحصة تدريبية على مستوى الصالة الرياضية حفاظا على الطراوة البدنية. بالنسبة للأجواء هنا في أتلانتا، فأجواء مونديالية بامتياز، وقد تكون أفضل شيئا ما من بوسطن وكذلك نيوجيرسي. هناك تواجد جماهير ومشجعين من مختلف الجنسيات، من بينها المنتخب السعودي كذلك الإسباني في مباراة مرتقبة كذلك في ملعب أتلانتا، بداية من الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي على مستوى المجموعة الثامنة. كذلك كان هناك حضور جماهيري غفير وغفير جدا لمتابعة مباراة الكوت ديفوار أمام ألمانيا لحساب المجموعة الخامسة هنا على مستوى منطقة المشجعين. كما قلت وكخلاصة، أجواء مونديالية بامتياز هنا في أتلانتا في انتظار وصول الجماهير المغربية وبداية تقاطر أنصار أسود الأطلس. أما بالنسبة لبعثة أسود الأطلس، فستتجه صوب أتلانتا يومان قبل المباراة، أي بالتحديد يوم الاثنين المقبل.
0: شكرا لك صديقنا منصف عدي هناك في مدينة أتلانتا. هذوما الأجواء الجميلة ديال مباراة كرة القدم. مباريات كرة قدم خصوصا في كأس العالم ليس هي المباراة فقط، هي ماشي 90 دقيقة، بل هي يعني زارو تاع الشيء نهائيات كأس العالم، وإن شاء الله حسن تعيش أجواء نهائيات كأس العالم مستقبلا. هي هاد الأجواء اللي كنشوفوها في الصور اللي وراء صديقنا منصف، هاد المشجعين اللي كيتجولوا في المدينة، مشجعين مختلف الدول كتلقى مشجعين من كما شفنا كولومبيا من العربيه السعوديه من اسبانيا المدن يعني اللي غتحتضن مثلا مدينه اتلانتا اللي غتحتضن مثلا مباراه المنتخب المغربي هاد اليومين غتستعيش على ايقاع مشجعين المغاربه ومشجعي هايتي. وهاد

0: شيء جميل، وهذا هو اللي كي يجعل نهائيات كأس العالم عندها واحد الصبغة خاصة وواحد الطابع متميز.
1: هو حقيقة كأس العالم فؤاد هو العرس الكروي الكبير. لماذا نسميه العرس الكروي الكبير؟ لأنه يجمع كل الأطياف. الميزة الأساسية في أنك تجد شعوب وأناس لم تراهم من قبل، وخاصة لاتين أمريكا هم الذين يعطوا أكثر حيوية للتشجيع وللتجمعات، تجمعاتهم منظمة بصورة غير عادية.
0: الله ودسينيزا والمغاربة والأفارقة والمغاربة
1: تقول يا
0: واسينيزا
1: هم الفيرس كلاس.
0: دعنا نقول إنه لا بالنسبة لك أنا ما نسوكم سوكم، وإحنا الجمهور المغربي
1: حتى هو يسمح لي جميع العالم.
0: اسمح لي، كاين الجمهور أيضا المغربي وجمهور دول أخرى بلا ما نسيتي وبلا ما نقولوها اللي كيصنعوا أيضا الفرجة والاحتفالية، وشفناهم في قطر. أنت كنتي في قطر يا نزار،
1: وشكون يسمع شكون؟ نعم في البرازيل في ألمانيا وفي روسيا وفي قطر كانت جماهير اللاتين أمريكا هي الطب. أنا أكلمك بس كله صدق، يعني أنا لست هناك يعني عشان أعطيك إحصائية خاطئة. يعني لماذا اللاتين أمريكا لديهم، يعني مثلا عندما وصلت الأرجنتين إلى نصف النهائي كان هناك 100,000 مشجع في سوق واقف. تعرف سوق واقف يعني تقريبا
0: أيوة ضروري لأنه وصلت في النهاية
1: نصف النهائي.
0: لا ليش أنا أقول لك علاش،
1: وكانت هناك 7 طائرات
0: تصل علاش
1: من المغرب، تصل 7 طائرات
0: نزار
1: في ليلة واحدة.
0: اسمح لي نزار
1: من المغرب
0: نقول لك علاش، لأن المنتخب الأرجنتيني ما حدو كيمشي والجمهور كيجي. هذا حيت حنا بحالنا، حتى حنا المغرب لما في كأس العالم مشينا ربما مشاو في البداية واحد 2000 ولا 3000، ولكن ما حد المغرب كيدوز دور بعد دور والعدد الجماهير كيتزاد.
1: فوج طائرات من
0: اي الارجنتين علاش وصلوا ل 100,000؟ لانهم مشاو نهاية. لو انهم لما كنظنش انهم في بدايه كاس العالم في قطر غيكونوا 100,000، غيمشي واحد 10,000 مثلا، ولكن بمرور الادوار واحد شي كنعرفوا. وحنا عشنا كاس عالم 98 وكاس عالم 2002، مع مرور المباريات الجمهور يتزاحف. اول مباراه كيكون عدد، ثاني مباراة الفريق يدوس دور ثاني كيتضاعف العدد، إلى غير إلى المنتقى ذلك.
1: فؤاد القصد بأنه أن الجماهير الأرجنتينية لديها مجموعات معروفة، مجموعات تنظيمية معروفة، وهناك تسهيل لإجراءات السفر بالنسبة لهذه المجموعات. الآن بالنسبة للتأشيرات
0: في لاتين أمريكا المغرب عندنا المغرب عندنا مجموعة ديال المشجعين اللي كيرافقوا المنتخب،
1: حتى في أوروبا حتى في فرنسا هناك مجموعات تتابع.
0: أنا ما كنظنش
1: ما كنظنش شخصيا
0: أن الجمهور الألماني غيكون أحسن من الجمهور المغربي في
1: التشجيع. أنا ما قلت الجمهور الألماني،
0: الجمهور المغربي أيضا ولا حاضر، والجمهور ديال بلا ما نسيتي وبلا ما نقولوا شي دول، جمهور آخر أيضا ديال دول أخرى، ولا الجمهور الإفريقي أيضا حاضر مثلا بعد جنوب إفريقيا مثلا، أو نقول بلا ما نقولوا الدول
1: أقل،
0: ولا حاضر بقوة. وذاك الرأي ديالك وهذا الرأي ديالي.
1: لازم يكون في
0: أنا متفق معك أنه هادوك عندهم الخصوصية، ولكن حنا هاد السنة وهاد الدورات لما المغرب كيكون حاضر، تصور معي كون كانت تسهيلات ديال الفيزا والتأشيرة بالنسبة للجمهور المغربي، تأكد أن الجمهور المغربي كان غيكون في الولايات المتحدة الأمريكية ضعف الأضعاف.
1: هناك تسهيلات للتأشيرات يا فؤاد بالنسبة للاتين أمريكا أكثر من أفريقيا. أفريقيا تقريبا
0: هذا رفض،
1: رفض كثير من
0: هذا عامل،
1: عامل
0: لأنهم عندهم
1: الإحصائيات مصلحة أمريكا
0: سهولة أنهم
1: هذا لا يظلم، هذا لا يظلم الجمهور المغربي ولا الجمهور الأفريقي.
0: أنا أقولها لك صراحة،
1: لا يظلم الجمهور المغربي.
0: لو كان الجمهور المغربي يأخذ تأشيرة في الولايات المتحدة الأمريكية كنا غادي يكون عندنا ضعف أضعاف، ولا الناس كتر. أنا غير في طنجة،
1: أنا تحدثت لك عن إحصائيات.
0: طيب نزار، طيب سنعود بعد قليل للحديث، وطبعاً الحال نزار يبخس الجمهور المغربي تشجيعاته والاحتفالية اللي صنعها في الولايات المتحدة الأمريكية. سنعود بعد الجزء الثاني برنامج بوديوم المونديال، الحديث ومفاصلة الحديث هذه المرة عن باقي المباريات التي أجريت بالأمس. سنعود أيضاً الحديث عن منافسات البطولة المغربية، سنعود بعد قليل بعد الانسجام.

0: ما أتمنى لكم بداية أسبوع طيبة، ونحن نعيش هذه الأجواء، أجواء كأس العالم تأتينا مرة كل 4 سنوات، أجواء خاصة استثنائية مع مباريات كرة القدم هكذا بشكل متلاحق، ومع التشويق ومع الإثارة ومع بروز منتخبات هنا وهناك، منتخبات تخلق المفاجأة، منتخبات أخرى تخيب أمال جماهيرها، دموع الفرحة تدرف هنا، دموع حزن وحسرة تدرف هناك. حقيقة كأس العالم وكرة القدم بشكل عام مليئة، بغض النظر عن الطابع الرياضي، مليئة بالأحاسيس على بمختلف تشعباتها. طيب، نواصل في بشكل قصير، نرجع حسن لمباراة يوم الأربعاء القادم، يعني مباراة اللي ما تكون هامة وهامة جدا بالنسبة للمنتخب المغربي أمام هايتي، وهايتي يعني منتخب يشارك لثاني مرة فقط في كأس العالم، حلو حال الكونغو الديمقراطية من 74 ما شاركوش في كأس العالم، ولكن منتخب بقدرة محترمة، لكن المنطق إذا احترمنا المنطق المنتخب المغربي يعني مؤهل فوق أي كل اعتبار أنه يحقق انتصار يوم الأربعاء.
1: تماما فؤاد، لكن يجب أن نستفيد من الدروس اللي شاهدناها حتى الآن في مباريات كنا نقول بأنه أطرافها قوى كبرى، لكن في نهاية المطاف وجدت صعوبات. نتحدث عن منتخب البرتغال، نتحدث عن إسبانيا أمام الكاب فير، المنتخب المغربي يجب عليه
0: نتحدث عن كوراساو أمام الإكواتور،
1: تماما أمام الإكواتور، بلجيكا أمام منتخب إيران، المصري أمام إيران أيضا. يجب أن نستفيد من الدروس، لكن أن نسير المباراة بذكاء، أننا نحسمه في النتيجة، ومن بعد ذلك تكون يعني تدبير المجهود البدني، وأيضا أن نخرج من دون إصابات، على غرار أن نفعل ما فعله المنتخب البرازيلي، نلعب بذكاء باقتصاد كبير، لكن بذات الروح بذات النج. وأكيد صحيح المنتخب هايتي سيسعى لتحقيق إنجاز، على الأقل الخروج بنقطة أمام المنتخب المغربي، لكن يجب أن نخوض دائما المباريات بذات الروح، لأنه نلعب برهان الصدارة. صحيح لا نفكر في الدور القادم أو خصمنا في الدور القادم بقدر ما أننا نبحث عن تجانس أكبر، لأن القادم هو الأصعب.
0: خصماني أمرهما أحلاهما مر يا نزار، لما تشاهد الخصوم هناك الذين ينتظرونك، يا إما هولندا يا إما اليابان، خصمان أحلاهما مر. فبالتالي المنتخب المغربي خصو يلعب يوم الأربعاء بدون حسابات، يلعب أولا من أجل تنمية وتطوير وبلورة الميكانيزمات ما بين مختلف الخطوط، ما بين وسط الدفاع لشارنياغ سونترال، وأيضا ما بين الدفاع وسط الميدان، ثم العمل دائما مع هذه الطريقة اللي اختارها محمد وهبي، اللعب في ظهر مدافعي الخصم، وعدم تفكير في لا الحصة لا الطريقة، الفوز أولا، واستغلال أكثر عدد من الفرص لزرع لدى اللاعبين.
2: يعني أعتقد البحث عن المركز الأول هو يعني حيكون تفكير المدرب محمد وهبي، لأن أنت لديك فرصة أن تحتل المركز الأول بتسجيل أكثر من 3 أهداف، يعني بتسجيلك لأكثر من 3 أهداف دون النظر إلى مباراة البرازيل واسكتلندا، أنت متصدر.
0: ولكن راه غننتظروا عاوتاني شنو دارت البرازيل في اللقاء ديالها مع اسكتلندا عاوتاني،
2: بطبيعة الحال
0: لأن تقدر أنت تفوز 3 فارق 3 أهداف،
2: هو يفوز
0: البرازيل فارق 5 أهداف،
2: أنت الأول أو الثاني وخصمان تتحدث عن هولندا والسويد.
0: هذه هي الحاجه اللي انت ما تعرفش، ما تعرفش شحال خصك تفوز، فهمتي هذا؟ لان ربما يلعبوا في نفس الوقت،
1: يعني في نفس التوقيت،
0: كل مباراه البرازيل غتربح بواحد وتقدر تربح بجوج وبثلاثه، فانت ديك الساعه ما تقدرش تربح بسته.
2: يجب وضع غير المركز الاول والثاني، بامكانك تحتل المركز الثالث. في حاله احتلال المركز الثالث، وهنا التساؤل، من مع من ستلعب؟ ستلعب اما مع المكسيك او مع المانيا، ومن سيتصدر مجموعة فرنسا؟ يعني أنت لديك خصمان الآن معروفان، وهناك 3 خصوم قد يكونوا غير معلومين حتى الآن. ثالث المجموعة التي يحتلها، التي يلعب فيها المغرب، قد يلعب مع المكسيك، لأن المكسيك هو تصدر المجموعة، ألمانيا تصدرت المجموعة، ومجموعة فرنسا اليوم سنتعرف على من سيكون أقرب لتصدر المجموعة. إذا انتصرت فرنسا أو النرويج سيكون يا إما فرنسا أو النرويج.
0: طيب، إذن ربما بقي عندنا الحلقات ديال يوم الغد وديال يوم الأربعاء إن شاء الله باش نزيدو نتحدثو. غادي نكلفك نزار باش تشد الكالكولاتريس وتشوف لنا هاد الاحتمالات.
2: صح، يجب شرح القواعد قواعد الاتحاد الدولي.
0: ما عندك ما يدار اليوم بعد برا تكلف هذه المهمه، وغنكلفك ايضا المهمه ديال تشوفنا لك انت جبتي لي هذيك

0: القانون ديال التأهل وشنا هي احتمالات القانون الجديد النسبة العامة ما بقاش هي اللي ولات الآن يعني يتم العمل بها بدل النسبة الخاصة إلى غير ذلك. إذن كل الشروط الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا باش نكونوا على يعني يكون الأمور تكون واضحة ويعني باش نعرفوا كيفاش الأمور تقدر تمشي بالنسبة للمنتخب المغربي. شو بعجالة نتحدثوا أيضا على بعد لقاءات الأمس حسن، بداية المنتخب المصري، منتخب المصري أخيرا يحقق أول فوز له في نهائيات كأس العالم بعد المشاركات ديالو الثلاث السابقة، يعني عاد فاز. يعني كتشوف مصر، أنا بعد شخصيا ديك المشاركة ديال 34 ما كنعترفش بها، وهذا أمر يهمني أنا شخصيا، ما كنعترفش بها، كنعترف بهم شاركوا في كأس العالم 90 نهزموا جوج مرات ونهزموا، وثم ايضا في 2018 لما كتشوف مصر اللي كيعتبروا نفسهم هم الساده وهم الرائدون يلا شاركوا جوج مرات كاس العالم اول انتصار في كاس العالم، مع العلم ان منتخبات اخرى شاركت، احنا مثلا سبعه، تونس سبعه، الجزائر كندور خمس مرات لم تخني الذاكره، ناهيك عن الكوت ديفوار ونيجيريا وغانا.
1: فؤاد عنده مصر واحد المشاركه موقوفه التنفيذ يعني
0: انا بعراتي
1: صحيح فؤاد اكيد المنتخب المصري بقوه شخصيته افريقيا، لكن تواضعه اكيد في المونديال يطرح اكثر من علامه استفهام. تاخر هذا الفوز حتى في مشاركاته السابقه كان يمكن نقول بان المنتخب المصري كان بامكانه يبحث على اول فوز، الان تاتى الفوز وما كانش يلقى فرصه اكثر من امام منتخب نيوزيلندا، منتخب لا يتوفر ليس بالمنتخب الكبير، وبالرغم من انه بدايته كانت صعبه، انهى الشوط الاول متخلف بهدف لكن ردت فعله في الشوط الثاني. ان لم يفوز في هذه المباراه وهو يتوفر على محمد صلاح، يتوفر على مرموش، والحسن حظه انه ايضا حارس شوبير،
0: خصوصا منتخب زي نيوزيلندا الجديده راه
1: تماما، ولكن الى ما تفوق بهذه الاسماء ما عرفش امتى غيفوز باول مباراه. ردت فعله صحيح كانت جيده، خصوصا الشوط الثاني كان مميز جدا، وايضا الفضل يعود لحارس المرمى شوبير اللي انقذ مرماه من محاولات محققه، لانه ايضا الاندفاع البدني ما نقوله على منتخب اسكتلندا نوعيا ينطبق على منتخب نيوزيلندا، دفاع بدني صحيح لا نقارن جودة اللاعبين لأن اسكتلندا أفضل من نيوزيلندا، لكن تدبير منتخب المصري أكيد كان جيد، يحسب له هذا الفوز، وحسام حسن أكيد سيدخل أيضا تاريخ المنتخب المصري باعتباره أول مدرب يقود مصر لهذا الفوز.
0: الفوز فوز كما قلنا ما غاديش نقصوا من القيمه ديالو، ولكن راه امام نيوزيلندا الجديده، يعني ماشي منتخب، يعني منتخب متواضع جدا اللي هو في ديك المنطقه راه يبقى ديما يشارك في كاس العالم، لانه كيلعب تما غير مع جزر فيجي كندون وشي منتخبات صغيره وصغيره جدا، فبالتالي غيبقى
1: ديما اوكلاند سيتي ومنتخب نيوزيلندا
0: هذا الشيء اللي كاين. طيب نيزار نمشيو نشوفوا منتخب عربي اخر الذي دكت شباكه ايضا برباعيه امس، العربيه السعوديه بعد منتخبات الجزائر أمام الأرجنتين، تونس 10 أهداف أو
2: تسعة
0: أهداف لحد الآن، شوية ضعيف الحساب نظام ديش عليا، تسعة أهداف لحد الآن، الأردن أيضا هزمت بثلاثة، إذا قطر بستة، العربية السعودية الآن تسقط بالرباعية أمام المنتخب الإسباني.
2: صحيح، يعني وتعلق يمين يمال في هذه المباراة، و العديد من اللاعبين في المنتخب الإسباني كانوا في يومهم، فأعتقد بأن فتح الملعب أمام المنتخب الإسباني هذه يعني سلبية كبيرة جدا.
0: انتحار
2: هو انتحار، هو المدرب حاول أن يجعل الند للند، ولكن هو نسى أن هذا المنتخب الإسباني هو بطل أوروبا وهو مرشح لكأس العالم، فلذلك تلقى 4 أهداف، كل هدف يحكي قصة مختلفة. حتى التغييرات حاول المدرب أن يريح اللاعبين حتى لم يكمل المباراة كلها، يعني لامين يامال أخرجه في الدقيقة، يعني بعد فترة طويلة هو يعود من إصابة ومع ذلك كان متعلق.
1: ياريزابال
2: أيضا كان متعلق،
0: والشكوك كانت تحوم حول مشاركته يا نزار، لأنه كان الإصابة
2: ما زال هو عين، يعني تردد ما بين 100%، كل المواقع الإلكترونية والقنوات الإسبانية كانت تتحدث عن أن يمين يامال حتى الآن ليس في يومه.
0: إيه هو كان جوج احتمالات، يا إما غيدخل في البداية ويخرج، يا إما غيدخل يعني في المباراة جارية
2: يسخن المباراة ويجلس، وهذا ما فعله المدرب لافونتي، يعرف

0: تقريبا يعرف جيدا لاعبيه، وعلى ما يبدو ان المنتخب الاسباني اصبح احد المرشحين بعد مشاهده.
1: لا هو ديما مرشح لنزار
0: يعني، لا لا اكثر اكثر يعني المباراه الاولى لم تكن جيده،
1: لم تكن جيده امام منتخبات نزار تنهزم في فدو في اسبانيا لما فازت بكاس العالم 2010 انهزمت في المباراه الاولى امام سويسرا. الارجنتين لما فازت بكاس العالم 2022
0: ما قلت حاجه مختلفه عن كلامك، بس قلت غير كلامك بطريقه اخرى.
1: لا يعني هو المنتخب الاسباني دائما مرشح، خصوصا انه جاي كبطل لليورو، فتعثر امام الراس اخضر مجرد
0: خفت عليه جدا في المباراه.
1: الحارس صديقنا دافوزينيو ياك سميتو هو اللي صنع الحدث، نتحدث عن الراس الاخضر حسن ينقلنا لهذا المنتخب اللي منتخب اللي مره اخرى يفاجئ الجميع بهذا التعادل الجديد امام الاوروغواي. الراس الاخضر اللي بامكانها انها تمشي للدور الثاني امام المباراه الاخيره امام منتخب العربيه السعوديه، كل حدود يعني متاحه لها باش تمشي لدور ثاني.
2: الجميل في هذه النسخه انه منتخبات الافريقيه ادخلت قوه شخصيه، لكن منتخب الراس الاخضر يبقى المفاجاه الساره ما قدمه امام منتخب اسبانيا، يؤكده الان بانه لم يكن محض صدفه. الفريق اكيد يلعب كره قدم قتاليه، يؤمن بحظوظه. ان تسجل على منتخب اوروغواي هدفين ليس بالامر السهل، ان تمتلك تلك الشخصيه حتى ان تبحث عن الفوز. كان بامكان منتخب الراس الاخضر انه يخرج فائز، لم ترهبه لا اسماء منتخب الاوروغواي بقياده فالفيردي. اكيد امر مميز بالنسبه للمنتخب الراس الاخضر وبالنسبه للمنتخبات الافريقيه اللي مستواها يتطور دائما في كل نسخه، ونتوقع ان يصل اكبر عدد من المنتخبات الافريقيه للدور الثاني في هذه النسخه.
1: انا اللي كيعجبني مثلا في هذه المنتخبات وهي اول مشاركه، هذا هو الشيء الجميل. بغض النظر على مصر تقدر تفوز في هكا في اول مباراه لها لان شاركت في فيما قابل، تقدر تونس تنتصر ولكن سبق لها شاركت. يعني منتخبات بحال هكا اللي كتفوز في اول ظهور ديالها في كاس العالم، هذا هو الشيء الجميل، هذه القصه الجميله اللي خصنا نحكيوها، ان منتخبات هكا كتجي بدون دعنا نقول بدون تجربه بدون خبره. انا كاس العالم خصك خبره وخصك تجربه، لكن هاد اللاعبين كيجيو هكا بكل طلاقه بكل شجاعه انهم يواجهوا الاوروغواي كما ذكرتي بالنجوم ديالها، كيواجهوا اسبانيا. اسبانيا المدججه بهاد الترسانه وهاد الارمادا اسبانيول ديال لا روخا، وكيحققوا التعادل. هذا شيء جميل وقصه جميله اللي كنعجبوا اللي كان يعني نعجبوا او كيعجبنا اننا نحكيوها للناس.
2: وتماما نتذكر بانه هاد الكاس الافريقيه راه كتغيب عندها الكاميرون، تغيب عنها نيجيريا، اللي الراس الاخضر يحضر. يعني لما كتقصي هاد في طريق كاد منتخبات غانا ايضا وكتحضر وكتاكد ذلك في مباراتين، يكفي فقط البناء على هاد النتيجه باش ما تكونش يعني هذا الحضور متقطع. هذا هو الامر اللي خص تعمل عليه المنتخبات الافريقيه.
1: وهذا يؤكد حسن انه منتخب الراس الاخضر مثلا ما سرقش هاد التاهل
2: ديالو. صيف اخضر لا يدبل. صيف اخضر ما يدبل.
1: وبلاد صغير، انا كنت مشيت للراس الاخضر العاصمه ديالها برايا لما لعب المنتخب المغربي هناك، كان اول لقاء مع ايرفي غونار، كنا حققنا الفوز هناك في برايا مع ايرفي غونار، اول ظهور منتخب الراس الاخضر. شعب الراس الاخضر كافير اللي كيعشق كره القدم، كاين بلد صغير وصغير جدا، وهذا اللي كيجعل من هذه القصه جميله اننا نحكيوها، ونتمنوا لهم بطبيعه الحال يكون عندهم مسار طيب. طيب نزار، تقدر انت تمشي دابا نخليك معنا كنضحك.
0: تقدر غدوه ما تجيش؟
1: لا لا لا، لان غنمشيو نهضروا على كره القدم المغربيه، ما كنظنش، لان بغينا نهضروا شويه، لان الامور مرغمين، لان البطوله دخلت مراحل حاسمه يا نزار، واكيد انك سام تبع ما وقع.
0: كنا غنمشي المباراه بالامس.
1: كنا غنمشيو، ما
0: كان عندنا دعوه ولكن ما رحنا.
1: كتحدث الدعوه ديال لا عرفتي شنو، غنمشيو حتى للقاء كيكون كبير، لقاء الرجاء ربما بعد دورتين نمشيو.
0: نروح
1: نديو معنا تحسن ان شاء الله، اذا كان في طنجه نمشيو نتفرجوا في اتحاد طنجه مع الرجاء. نمشيو بعدا نهضروا على المتصدر حسن الجيش الملكي اللي فاز على حساب الكوكب المراكشي، الجيش اللي عاد الانتصارات، واللي كان اكبر مستفيد من هذه الجوله الجيش فاز وانفرد بالصداره لانه استفاد من التعثر المفاجئ ديال الماس في العقر الدار ديالو امام نادي نادي بركان.
2: لما نصل هذه المحطه من المنافسه فؤاد ومع توالي المباريات لاعب المباريات زوالا في الثالثه زوالا لانه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اخذت الموافقه من الفيفا على اساس انها تستأنف البطوله، لكن ان لا تكون مباريات البطولة

0: بطولة متزامنة مع مباريات كأس العالم، صعب أن تخوض مثل هذه المباريات. في نهاية المطاف النتيجة هي الأهم، ما بحث عنه فريق الجيش الملكي تحقق.
1: هل زعما ذاك الرجاوي غادي يخلي الرجاء باش يتفرج كرة صاو مع الرأس الأخضر؟ بس أدخل
0: على العموم، فريق الجيش الملكي خرج أكبر مستفيد، محقق الفوز تدخلوا اللاعبين الأساسيين لأنه حرمات كان على مقاعد البدلاء، حمودان أيضا لما دخلوا عطاو ديك الإضافة. في نهاية المطاف نقول النتيجة هي الأهم، مع تبقي 4-5 جولات. نعم. صحيح الفريق أيضا الجميل فريق الجيش الملكي أنه يواصل أيضا مساره من دون هزيمة هذا الموسم. أمور التتويج بين يديه، يكفيه فقط نعم. الآن تدبير هذه المباريات لأنها غتكون صعبة وصعبة جدا.
1: إذن كما كنقولوا الكرة في بين أرجل الجيش الملكي، هو الآن الأكثر حظا أنه يمشي يفوز بلقب هذا الموسم، تحت تهديد كل من نهضة بركان وربما درجة أقل نسبيا فريق الرجاء. نهضة بركان اللي يعني بسم على يعني كما كنقولوا العودة أو الجزء الثاني من البطولة متميز جدا، ولولا تعثر ديالو مفاجئ يعني في الجولة ما قبل الماضية أمام أو الماضية أمام فريق حسن أكادير لكان الفريق الآن أيضا في المركز الأول، ولكن استدرك وتدارك هذا التعثر بفوزه خارج الميدان امام احد ابرز المنافسين على اللقب اللي هو المغرب الفاسي. حسن
0: تماما، خرج اكبر المستفيدين خصوصا مع منافس مباشر، وهنا كنا نتحدث دائما عن فريق المغرب الفاسي هل هو قادر على يعني مجاراه نسق البطوله، وعنده النفس الطويل ولا دكه بدلاء اللي بامكانها انه يجري بها منافسات البطوله. فريق نهضه بركان بالمقابل يستغل على النحو الأمثل، هو براغماتي في مبارياته. المباراة مرة أخرى بجدل تحكيمي بعد طرد الحارس شهاب، ضربة الجزاء ضاعت وكان فريق نهضة بركان متقدم بهدفين لواحد، لكن على العموم نقول برافو الفريق نهضة بركان لأنه آمن بحظوظه. نعم. وهذه العودة القوية ما تكون إلا عند فريق عنده شخصية.
1: نعم، عنده شخصية وعنده مدرب. أنا كنحترم كثير هذا المدرب معين الشعباني لأنه عرف كيفاش يرد الفريق للمنافسة بعد مروره مرحلة فراغ، لأنه كان كيحارب على وجه سيد أدم. ما نساوش هذه القضية في دوري الأبطال ومشى حتى لدور نصف النهاية في أول مشاركة ديال الفريق البركاني، ثم رجع في المنافسة على اللقب. أخيرا اللقاء الثالث اللي هو ديال الرجاء اللي فاز على النادي المكناسي أيضا، الرجاء اللي حقق الفوز التالي ديالو مع المدرب التونسي النابي. الرجاء اللي باقي توا كيقول لك أنا ما قلتش الكلمة ديالي وكنتظر أي تعثر لا نهضة بركان لا الجيش الملكي باش نرجع ننافس على اللقب في 4 مباريات متبقية.
0: الأربع مباريات غتكون مباريات حاسمة وحاسمة جدا، هامش الخطأ يعني يتقلص بالنسبة لفريق الرجاء، خصوصا وأنه في الجولات الأخيرة تلقى هزائم مفاجئة قلصت الحظوظ ديالو. حتى فريق الرجاء هذا الموسم بغياب ربما كانت رؤية واضحة، مدرب شابي ثم فاضلو الآن النابي، ننتظر ردة فعل الفريق وزملاء أكيد بدر بانون، لأنه الهزيمة أمام الكوكب كلفت الفريق غاليا حتى على المستوى النفسي. الآن يجب أن يدبر هذه الأربع مباريات، لا خيار له إلا الفوز وانتظار عثرة المتصدرين.
1: طيب، إذن ربما كان هذا ما سنقوله بخصوص منافسات
0: الوداد ثلاث.
1: لا وش نقولوا؟ ما وقعش اللي كان ما يتقال، راه قلنا صديقي نزار متبع البطولة نوعا ما بتابعت الحال.
2: شاهدت امبارح أحد التعليق على ضربة الجزاء اللي ديال البركان أنها ليست صحيحة.
1: ليست صحيحة.
2: كان الناس في جدل كبير.
1: جدل، شو هذا هو الزاد اليومي ديالنا في البطولة يا نزار.
2: الوسائط الاجتماعية كلها هكذا.
1: الجدل. وخدرنا الفار
2: وإحنا الآن البرنامج يتعادى بالوسائط الاجتماعية أصبح شد وجذب. الرأي المضاد
1: بالرغم الجدل دائم بخصوص كما قلت وخا جبنا الفار وخا دابا وقيلا خصنا نديروا شتاتات الحكام وسط الميدان بحال الباسكيت باش عاد ربما ما تكونش هناك آخرة. شكرا لك نزار النور. شكرا صديقي حسن الجابري. شكرا اليوم، شكر لكل فريق العمل اللي سهر كما ذكرت على هذه الحلة الجديدة وهذا النوفو ابياج ديال لونتين ديال شاشه ميدي ان تي في. كل اللي سهروا على هذا العمل من قريب او من بعيد، وتحيه نوجه الاصدقاء اللي تلاقيتهم هذا الصباح مره اخرى، اصدقائي خالد عماد فادي وانس، وتمنوا طبعا الحال ان تكون هذه الحله الجديده هذا الابياج الجديد يروق الاعجاب ديال

0: مشاهدينا الكرام اينما كنتم اينما تواجدتم، مساء اليوم بعد دور اليوم برنامج لوت ماتش رفقه الزميل حكيم تميم وحديث مره اخرى عن كاس العالم، بعد ظهر اليوم برنامج اكسترا تايم، ثم ريمونتادا المونديال رفقه الاخ والزميل عبد الله الجعفري تمام الساعه 11 للحديث مجددا عن الحدث الكروي كاس العالم. شكرا على المشاهده، شكرا على الاصغاء، شكرا على الوفاء، إلى اللقاء.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
2: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
3: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
4: الا عندك الطموح عندنا الحلول. بانكو فابريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
3: و بور لي زوبيراسيون كورونت.
4: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
3: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
4: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
5: بور بلوس دانفورماسيون بانكو فابريكا بوان ايما و 0522 42 15 43.
6: افيك بانكو فابريكا كاين الحل.
7: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعه عند كل اشتراك في ويفي فيبر او بوكس 5 جي باش تفوز بشهر من توت باي بين كاس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجوده عاليه وبدون قطع على التلفاز او السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح الى غايه 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
8: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز العاشرة.
1: في موجز العاشرة معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. كما كان متوقعا لنا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته الاثنين من منصبه بعد أقل من عامين فيه في ولاية اتسمت بانتكاسات سياسية وبشعبية متدنية للغاية. وقال ستارمر في كلمة أمام مقر رئاسة الوزراء في داونين ستريت بلندن إن عملية اختيار زعيم جديد لحزب العمال ستنطلق في يوليوز القادم، وإنه سيبقى رئيس للوزراء إلى أن يتم اختيار خلف الله على أن يتولى الأخير منصبه في شهر شتنبر. يعود الوفد الإيراني الذي شارك في محادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا إلى طهران الاثنين بعد 18 ساعة من المحادثات المكثفة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وذكرت الوكالة أن الوفد الإيراني الذي ترأسه رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف وضم أيضا وزير الخارجية عباس عرقجي غادر المبنى الذي كانت تعقد فيه المحادثات في وقت مبكر من صباح الاثنين، مضيفة أن المشاورات الفنية ستستمر طيلة الأسبوع الجاري في سويسرا. تزامنا مع مفاوضات سويسرا، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيد الأحد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك، وهو ما رد عليه على الفور الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مجددا التعبير عن رفض الحزب وجود أي منطقة أمنية إسرائيلية في لبنان. في غضون ذلك أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن فرق التفاوض الإسرائيلية واللبنانية ستجتمع هذا الأسبوع وستحدد مناطق جرى تطهيرها من عناصر حزب الله وتحويل مسؤوليتها للجيش اللبناني. تحتضن الرباط اليوم وغدا حلقة نقاش رفيعة المستوى في موضوع القدس عنوان لسردية عالمية للسلام، تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف بالتعاون مع أكاديمية المملكة المغربية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل. وذكر بلاغ لوكالة بيت مال القدس الشريف أن هذا النقاش المنظم بحضور الوزراء المكلفين بالإعلام بالمملكة المغربية وفلسطين إلى جانب الأمناء العامين المساعدين بمنظمة التعاون الإسلامي وبجامعة الدول العربية وعدد من ممثلي الاتحادات المهنية العربية وخبراء وأكاديميين، يندرج في إطار القرار الصادر في 26 من نوفمبر من السنة المنصرمة عن الدورة 55 لمجلس وزراء الإعلام العرب باعتبار الرباط عاصمة للإعلام العربي للعام 26 و2000. في إثيوبيا حقق حزب الازدهار الحاكم والذي يتزعمه رئيس الوزراء أبي أحمد فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الأول من يونيو حاصدا نحو 90% من مقاعد مجلس نواب الشعب. تستعد أوروبا هذا الأسبوع لموجة حر جديدة متصاعدة الشدة، ما دفع دولا كثيرة لاتخاذ إجراءات احترازية منها إغلاق مدارس في فرنسا وإلغاء رحلات قطارات في بلجيكا. الموجة الحالية من الحرارة التي يتوقع أن تشمل كذلك عددا من دول منطقة البلقان هي ثاني موجة حر تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر واحد. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من صباح الأسرة رفقة سعيدة.
2: في حديث المجتمع لنهار اليوم يبحث موضوع هجرة الكفاءات الطبية المغربية نحو الخارج، فما الذي يدفع بهم للهجرة وما هي الحلول المقترحة؟ حديث المجتمع ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltirignawa.net بشراكة مع ميدي أن راديو.
4: مع عروض رومينج ديال اتصالات المغرب، ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم واستفد من عرض رومينج لجماس 170 15 جيجا 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وفي 152 وجهة عبر العالم. بنفس النمرة ديالك بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك، خليك مكونكتي في المسافرتي مع عروض رومينج نجمة 170 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 أغسطس 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: صباح الخير ومرحبا بكم معنا مستمعينا أينما كنتم في موعد جديد ومتجدد من برنامجكم صباح الأسرة، البرنامج الذي يرافقكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بمواضيع تلامس واقع الأسرة وتجيب عن انشغالاتها اليومية في جو من الفائدة والحوار البناء. فنتمنى بأن تكونوا معنا دائما على ميديا وأكيد لصباح الأسرة.
1: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
0: في حلقة اليوم سنستمتع كعادتنا ببقى من الفقرات المتنوعة. سنفتتح اللقاء مع ألبوم البرنامج الذي اخترنا لكم فيه أجمل المقاطع الموسيقية التي تطفي على صباحكم مزيدا من الدفء والتفاؤل. سيكون لنا أكيد موعد مع فقرة معلومات في دقائق، حيث نقدم مجموعة من المعلومات والنصائح السريعة والمفيدة التي تهم حياتنا اليومية. أما محور حوارنا الرئيسي لهذا الصباح فسيكون حول موضوع يهم العديد من الأسر والشباب، والدراسة خارج المدينة أو الوطن، تحديات الأبناء ودور الأسرة. فأكيد مستمعينا مع تزايد فرص الدراسة والتكوين بعيدا عن مقر السكن أو خارج الوطن، يجد الأبناء أنفسهم أمام تجربة جديدة تحمل الكثير من الطموح والأمل، لكنها لا تخلو من تحديات نفسية واجتماعية وتربوية. فكيف يعيش الأبناء تجربة الاستقلال والابتعاد عن الأسر؟ ما أبرز الصعوبات التي قد تواجههم؟ وكيف يمكن للأسرة أن تواكب أبنائها وتدعيم لتحقيق النجاح والتوازن النفسي؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أكيد يسعدنا أن تكون معنا اليوم الأستاذة سعيدة بن كيران التي ستقدم لنا مجموعة من التوجيهات والنصائح القيمة. فنتمنى لكم متابعينا متابعة وصباحا مليئا بالأمل والطاقة الإيجابية. نرحب بكم معنا ونبدأ بأول اختيار غنائي في هذا اللقاء بصوت الفنانة المغربية سميرة بن سعيد، ساعة عصاري.

أرحب بكم إذن مستمعينا معنا في صباح الأسرة وفقرة معلومات في دقائق، هي عبارة عن جولة سريعة بين حقائق صحية وغذائية قد تساعدنا على تبني عادات أفضل في حياتنا اليومية. نبدأ بهذه المعلومة عن الشعور بالعطش الذي يقل مع التقدم في العمر. فنعم مستمعينا، العطش يقل مع التقدم في العمر. كثير من كبار السن قد لا يشعرون بالحاجة إلى شرب الماء رغم حاجة أجسامهم إليه، لذلك ينصح بشرب الماء بانتظام وعدم انتظار الشعور بالعطش. هل تعلمون أن الدماغ يستهلك نسبة كبيرة من الطاقة التي ينتجها الجسم؟ فلهذا إهمال وجبة الفطور أو الاعتماد على أغذية فقيرة بالعناصر الغذائية قد يؤثر على التركيز والانتباه والقدرة على التعلم. تناول الطعام بسرعة قد يؤدي إلى الإفراط في الأكل. نعم مستمعينا، الدماغ يحتاج إلى حوالي 20 دقيقة تقريبا ليدرك أن المعدة بدأت تمتلئ، لذلك ينصح بتناول الطعام بهدوء ومضغه جيدا. قلة النوم قد تزيد الرغبة في تناول الحلويات، لأن اضطراب النوم يؤثر على الهرمونات المسؤولة عن الجوع والشبع، مما يجعل الشخص أكثر ميلاً لتناول السكريات والوجبات السريعة. ولعلمكم كذلك، تناول الطعام في أوقات متأخرة من الليل بشكل متكرر قد يؤثر على جودة النوم، لأن الجسم يكون منشغلاً بعملية الهضم في الوقت الذي يحتاج فيه إلى الراحة.

نتابع معكم فقرتنا الأولى في صباح الأسرة مستمعينا بهذه المعلومات في دقائق. ونتابع الآن بأن الألياف الغذائية لا تساعد فقط على الهضم بل تساهم كذلك في الشعور بالشبع لفترة أطول وتساعد على تنظيم مستوى السكر والكوليسترول في الدم. وتوجد هذه الألياف في الخضر الفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات. التلامون مستمعين أن الضغوط النفسية قد تؤثر على صحة الجهاز الهضمي لأن التوتر والقلق قد يسببان اضطرابات مثل ألم في المعدة أو فقدان الشهية أو الإفراط في تناول الطعام عند بعض الأشخاص. المشي المنتظم يساعد الدماغ كذلك فهو لا يقوي العضلات والقلب فقط بل يساهم في تحسين المزاج وتنشيط الذاكرة وتقليل التوتر. لون طبق الطعام مهم مستمعينا فكلما تنوعت ألوان الخضر والفواكه في الطبق ازدادت فرص الحصول على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. الضحك يعتبر نشاطا صحيا فالضحك يحفز إفراز مواد طبيعية في الجسم تساعد على تحسين المزاج وتخفيف من التوتر والضغط النفسي. نصيحتنا اليوم مستمعينا لا تحاولوا تغيير كل عاداتكم الصحية دفعة واحدة فالتغيير الناجح يبدأ بخطوات صغيرة ومستمرة كزيادة شرب الماء، المشي 10 دقائق إضافية يوميا، إضافة فاكهة إلى نظامكم الغذائي. فالعادات البسيطة قد تصنع فرقا كبيرا مع مرور الوقت. لازلنا معا في صباح الأسرة وكانت أكيد هذه مجموعة من المعلومات في هذه الفقرة في دقائق. فنتمنى لكم دائما متابعة طيبة معنا في صباح الأسرة على ميديا.

لتذكير مستمعينا، ضيفة صباح الأسرة اليوم الأستاذة سعيدة بن كيران، مختصة ومعالجة نفسانية، ومعها اليوم سنتناول موضوع الدراسة خارج المدينة أو الوطن، تحديات الأبناء ودور الأسرة، فكونوا معنا بعد قليل.

0: مع اتصالات المغرب. فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجله المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

جديد مستمعينا، وأذكر ضيفتنا اليوم في صباح الأسرة الأستاذة سعيدة بن كيران، مختصة ومعالجة نفسانية، ومعها سنتطرق اليوم لموضوع التحديات ديال الأبناء ودور الأسرة عند دراسة خارج المدينة أو الوطن للأبناء. فأكيد مستمعينا، مع تزايد فرص الدراسة والتكوين بعيدا عن مقر السكن أو خارج الوطن، يجد الأبناء أنفسهم أمام تجربة جديدة تحمل الكثير من الطموح والأمل، لكنها لا تخلو من تحديات نفسية واجتماعية وتربوية.

0: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
1: موضوع حوارنا اليوم مستمعينا هو موضوع يلامس واقع آلاف الأسر التي يضطر أبنائها مغادرة المدينة أو الوطن من أجل متابعة الدراسة الجامعية أو حتى التكوين المهني. انتقال يحمل الكثير من الأحلام والطموحات، لكنه كذلك يطرح تحديات نفسية واجتماعية وتربوية مهمة. لمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا مشكورة من مدينة فاس الأستاذة سعيدة بن كيران، مختصة ومعالجة نفسانية. يا صباح الخير سادة بن كيران، أهلا وسهلا ونهارك مبروك.
2: صباح النور للا سعيدة، صباح النور للمستمعين والمستمعات.
1: إذن كما ذكرت أستاذة سعيدة بن كيران، موضوعنا اليوم كي

0: أم كثير من الأسر اللي كيضطر الأولاد ديالها يغادروا المدينة ديالهم أو الوطن ديالهم ويغادروا المنزل أكيد. فهنا كيكون هذا المشكل كيطرح تساؤلات عديدة، وأصبحنا كنلاحظوا بأن عدد كبير ديال الشباب كيغادروا الأسر ديالهم من أجل الدراسة، سواء كما قلت داخل المغرب أو خارج المغرب. فأولا، ما الذي يجعل هذه المرحلة اللي يمكننا أننا تنتحدث عليها اليوم وكيتحدث عليها كثير من الأخصائيين، هذه المرحلة كتكون حساسة نفسية، علاش نفسيا عفوا علاش؟
1: بداية من السعيدة، أنا مصرة باش نشكركم بزاف على اختيار هذا الموضوع، لأنه في غالب الأحيان كنعتبروه موضوع اللي هو مرحلة طبيعية، نجح في الباك، نجحت في الباك، عايب شيء وصافي. يعني كنبسطوا الأمر، هذا ماشي معنى ديالو أننا خصنا نهولوا هذا الموضوع هذا، ولكن نعطيوه الحق ديالو وجوستمون نكونوا الأهمية الكبيرة ديالو من أجل الوقاية أولاً. الوقاية من بزاف الأشياء اللي ممكن أنها توقع سلبية على الأبناء وعلى الأسرة كذلك. فكيف ما سولتيني، يعني هذا الموضوع علاش لابد أنه نعطيه الحق ديالو، لأنه تعتبر مرحلة اللي هي مهمة، لأن بزاف ديال الأشياء فيها ممكن يتبدلوا، ماشي غير في ممكن تكون في النمط ديال الحياة، ممكن تكون في ذاك الرابط اللي كيربط ما بين هذاك الشاب ولا الشاب اللي غادي يمشي يدرس، والوالدين ديالو والمحيط ديالو والمجتمع ديالو. فأشياء كثيرة اللي كتقدر أنها تبدل على المستوى ديال الحياة اليومية، ولكن احنا كنعتبروا غير الحياة اليومية اللي غادي تبدل، مسؤوليات وأشياء كثيرة، ولكن على المستوى النفسي كثير من الأشياء كتوقع أحيانا كتكون خفية ما كنعيقوش بها، وبالتالي ما كتبلنا حتى كيكونوا النتائج سلبية ديالها، وللأسف بعض المرات حتى كيوصل الأمر لواحد المعاناة نفسية كبيرة، إما بالنسبة لهذاك الشاب والشابة اللي مشاو، أو لا بالنسبة للأسر.
0: ما هي هذه الأشياء اللي كتقدر توقع نفسيا أستاذة سعيدة بن كيران؟
1: هنا اللي سعيدة غادي نجاوبك الأمثلة من الواقع،
0: باش نفهم أكثر.
1: أخصائية نفسانية اللي كنتابع الحالات ديال هاد الشبان أو الشابات، سواء عن بعد يعني في مختلف دول العالم، أو لا منين كيوقع المشكل الكبير وكيرجعوا. فهنا إما أن مثلا غناخدو مثال ديال شاب اللي غادي يمشي، وكنشوفوه قبل ما يمشي أنه كان مستقل في البوادر الشخصية ديالو، كاين واحد الإحساس بالمسؤولية، كاين واحد الطموح، كاين واحد
0: الاعتماد على النفس شوية،
1: الاجتهاد والاعتماد على النفس. فهذه المسألة كتكون مطمئنة بالنسبة للوالدين، ولكن بعض المرات كيكون واحد التعلق اللي هو مفرط. فهذا التعلق هذا ممكن يمشي وعاد كيجبر نفسه أنه ابتعد، وابتعد بشكل اللي هو ماشي تدريجي، يعني فتقة واحدة جهد البعد. فهنا يعني كيقعوا مسائل نفسية اللي ما كيقدرش أنه يستحملها، وهنا كيدخل في واحد الإيماء حالة ديال الكآبة ولا أشياء كثيرة أخرى. بعد المرات كيكونوا وليداتنا لالا سعيدة اللي كنفتخروا بهم، واللي هما كيشتهدوا كيقراوا كيسهروا الليالي وهذا الشيء كامل، بين قوسين اللي كنسميوهم الأطفال اللي هما مثاليين، ولكن هذه الكلمة خصنا نزولوها، إن ممكن تكون هشاشة اللي هي مخبعة من وراء هذا الشيء. فمنين كيمشي وكيسافر دائما عنده داك واحد الجزء من نفسيته اللي هو كيعاقبه بزاف، كينتقدوا بزاف، ديال عندك نغلط، عندك نفشل، عندك نضيع الوالدية الفلوس ديالهم، عندك أنني نسقط. وبالتالي يعني هنا كيبدأ الإحساس بالذنب يكبر قبل ما توقع أي حاجة، الإحساس بالذنب والإحساس بالخوف بجوجهم. فبالتالي هادو كيقدروا أنهم يديروا لنا بلوكاج كبير، وهنا البلوكاج اللي سعيدة ما كنهدرش غير على فقط أنه مثلا غيوقعوا صعوبات في الدراسة، ولا ما غيمشيش في الدراسة ديالو كما كان باغي، خصوصا كنهدر على السنة الأولى. السنة الأولى نحضروا منها بزاف، إنما كنهدر على أن الأمر كيقدر أنه يتطور عند البعض، بغض النظر على المشكل النفسي، لأنه غادي يقدر يبدا ياخذ بعض المواد اللي هي غادي تريحه، مخدرة ولا يعني كهروب، غيختار طريق ديال الهروب إذا ما كانش واحد التواصل اللي هو كافي وحقيقي مع الوالدين، باش يقدر يقول أنا راهني ماشي هو هذاك، أنا راني كنعاني، أنا راني مبلوكي، أنا يعني أشياء كثيرة لسائدة اللي ممكن أنها توقع، ماشي باش نخوفوا الأباء والأمهات أبداً. ولكن غير باش ما نكونوا في الوسط، ما نرسموش داك الطريق الورد

0: وما تكونوش عاوتاني في الرأي يعني
1: نعم
0: أن الأمور تكون موزونة ونشوفها بواقعية أكثر.
1: احنا هنا كما ذكرتي أستاذة سعيدة بن كيران ما كنهولوش وما نخلعوش الوالدين، ولكن اللي كامنا هو التوعية ونفهموا الموضوع بالشكل الحقيقي ديالو. فدائما في هذا الإطار ديال التوعية قبل ما ينتقلوا وليداتنا للدراسة خارج المدينة والوطن، يعني واش كاين شي حاجات اللي خصنا نديروها نحن كأسرة؟ يعني الاستعداد مثلا خصو يكون على الصعيد النفسي أكثر منه على الاستعداد المادي، لأن الأغلبية كنكونوا كنحاولوا أن ما أمكن استعدوا ماديا باش نعاونوا وليداتنا.
0: أكيد أكيد، يعني الاستعداد كيكون مادي أكثر كثير من الحالات. هنا اللي سعيدة غادي نتابعوا لبعض الأشياء. هذاك الاستعداد راه ما كيجيش 3 شهور ولا غير في السنة ديال البكالوريا فقط. يعني خاصني نكون عارف ولدي كيفاش داير، واش انا او بنتي يعني كنفهم النمط ديال النفسيه ديالهم الشخصيه ديالهم، نقدر نحس او لا نعرف واش ان ولدي غير كهروب يعني غير جا واختار في التالي، ان المهم غير هاد الحاجه ولا هاد الحاجه، المهم انه يكون تكون دراسه برا المدينه. اذا هنا واش هذا هروب، واش هذه دفاعيه، واش هذه فقط رغبة في التغيير، رغبة في استقلالية، وحنا عارفين أنه في هذاك السن معين يعني رغبة في معانقة الحرية وما يصير معايا حتى شي حد وأنا قاد وكل شيء، يعني راه كأب ولا أم راه كنكون كنلاحظ وكنشوف واش يعني أبسط الأشياء، واش كيعرف يطيب شي حاجة خفيفة اللي يقدر أنه ياكلها بيديه، واش كيعرف انه يجمع الامور ديالو الاساسيه ديال النهار ديالو، ينظم شويه، ما كنهضروش طبعا على المثاليه وانما يعني داك لو مينيموم اللي خاصو يكون باش يقدر يكون عنده تما واحد الحياه اللي ممكن انه يستحملها. واش كيتحمل الاحباط في الحياه اليوميه؟ واش اي حويجه صغيره وقعات ما عجباتوش كينهار ولا كيتعصب ولا كيتبدل المزاج ديالو، ولا لا راه كيعرف يتعامل مع عندنا واحد الملاحظات على انه ملي كتوقع شي حويجات ما كيعجبوش راه كيقدر يتعامل معاهم، كيقدر يتحمل شي حويجات، ماشي لانه غادي يمشي هذيك الحياه ماشي لا في اون روز، انما راها واحد الملل اللي ممكن يجي واخا غتمشي لعالم جديد، خاص القدره على التاقلم. وبزاف ديال الشباب اللي سعيده كيديروا ما يسمى لو تروبل دو لاداتاسيون، يعني واحد الاضطراب ولا مشكل في التأقلم. فبالتالي هذا المشكل طبعا فهاد لي تروبل دو لاداتاسيون كيعطينا واحد الاعراض معينه اللي كتبان اللي فيها ممكن مشاكل في النوم، تغير في المزاج، اشياء كثيره اللي ممكن انها تبان. فالقدرات ديال التأقلم ديالنا راه كتختلف من شخص الى اخر. الا كان ولدي ولا بنتي ما كيقدروش انهم يتأقلموا مع شي حويجات كيوقعوا لنا في الحياه اليوميه، كنا خرجوا ما خرجناش، كنا غنسافروا ما سافرناش، كنت غنجيب واحد النقطه وماشي هي اللي جبت. يعني الا كان ولدي كنشوف انه كل مره كيعيش بعسر هذا الشيء كامل، اذا غنقول واش غادي يقدر، واش غادي يقدر. يعني خاص نطرحوا تساؤلات. وانا اللي سعيده زعما هنا بصراحه يعني كنطلب من الوالدين انهم يديروا استشاره عند اخصائي
1: قبل تقييم، يمكن كتقييم
0: يعني ماشي غادي نديك ولدي ولا بنتي لانك مريض ولا ولكن لان هذه خطوه مهمه جدا
1: غتساعدك.
0: روحنا الوالدين ما نشوفوش شي حويجات، الخوف ديالنا ما غاديش يمنعنا اننا نخليوك ما تصرفش او ما تكملش برا، ولكن احنا شي حويجات نقدروا ما نشوفوهمش، فتقدر انه تشوفهم بشويه بشويه مع اختصاصي وتهضر ونشوفك ونقشوهم. إذا لأن السائدة هذه الخطوة هذه مهمة جدا جدا باش كنعرفوا الطريق اللي احنا ماشيين فيها وما كنكونوش إما في الخوف اللي هو كيبلوكي او لا كنكونوا مرتاحين وفرحانين وداك الشعور بالفخر ولدي وبنتي جابوا نقطة مزيانة دوك غيمشي للخارج غيختار اي احسن حاجة يقراها.
1: نعم طيب اذا هذه تجربه ديال الاستقلال حقيقيه في حياه الكثير من وليداتنا وشبابنا. فهنا غير نعرف واش كتختلف التجربه ديال الدراسه خارج المدينه والدراسه خارج الوطن، لاننا اغلبيه ما تنسمعوا المشاكل تتوقع خارج الوطن.
0: غادي نقول لك السائده خارج المدينه هنا هنا ربما كيكونوا الوالدين أقرب، ربما كيقدروا يعرفوا الأمور اللي كتوقع بشكل اللي هو أسرع، ربما كيبقى داك التواصل حتى بالنسبة مثلا للشباب.

0: البنات والشباب اللي هما كيكون لا سيباراسيون بلو ديفيسيل عليهم ان داك الفراق كيكون اصعب. فبالتالي في المدينه كيكون يقدر يجي في الويكاند, يقدر يتشاف ويقدر يجي يحفظ ويوجد الامتحانات دغيا في المدينه ديالو. ربما هذا مثال من الاشياء اللي كتخفف فاش كيكون هذا المشكل هذا. خارج الوطن ربما المساله كتكون عقد شويه لان الثقافه كتبدل, اللغه كتقدر انها تبدل, الناس مع من غادي يتلاقى, فربما الاشياء كتكون ليها اعقد. وكيكونوا خصوصا بالنسبه للشباب والشابات اللي هما كيكون عندهم واحد الصعوبه في انهم يتواصلوا مع والديهم ويهضروا, فهنا كيكون كيغرقوا في الحاله ديالهم اكثر. ولذلك السعيده يعني ان السنه الاولى يعني يديروها في سنة بحالي تجريبية, ما ناخدوهاش أننا لا رحنا غنفشلو, وما ناخدوهاش على أنها 100% غنفشلو طالما أنا كنت كنقرأ وأنني باغي ندير داك الشي اللي بغيته. يعني ديما نخليو واحد النسبة ديال انسيرتيتود, شوية ديال الشك, احتمالات عندنا واحد هي ما يكونش عندنا الخوف المفرط وما يكونش عندنا اليقين التام. هذه المسألة كتخلينا أننا نديرو شوية ديال الحذر, ولكن أننا نرافقوا وليداتنا وأن عقولنا كنقدروا نشغل لهم ونقدروا أن نحتمل خوفنا كأمهات وأباء, نقدروا أننا شوية نتحكموا فيهم باش ندير لهم واحد الاحتواء في العلاقة وبزاف ديال الحويجات اللي ضروري لازم يكونوا.
1: إذن الآن دور الأسرة كما ذكرت, دور الأسرة بعد السفر يعني ما هو الدور اللي خصهم يستمروا فيه وفي اللعب ديالو, لأن ربما دائما ملي وليداتنا تيخرجوا من الدار وتيسافروا ربما كنحسوا بأن صافي الدور ديالنا راه وقف وانتهى. فما هو الأهمية ديال الاستمرار ديال هذا الدور بالنسبة لوليداتنا ملي كيكون السفر أثناء الدراسة؟
0: ألوغ قبل ما نشوفوا هذا الدور كيفاش داير, الأسرة وخصوصا الوالدين لازم السعيدة يكونوا هما في استقرار نفسي, لأن بعض المرات ما نساوش أنه راك يعني بحلي الحياة وقفات بحلي فريمون راه فوق, ماشي فراق فوق يعني أو لا تغير في أنه غادي يمشي ويقرا بلاصة أخرى, لأنه فقدان يعيشوا على أنه فقدان فقدان ديال دور اللي ما يمكن لي يبدلو حتى شي دور, فقدان ديال داك الإبن أو داك الإبنة وأشياء كثيرة. فكيفاش غتكون هاد الأسرة قادرة على أنها تواكب هذاك الشاب ولا الشابة اللي هما بعاد؟ وهي فهنا للا سعيدة دي دعوة مني الأباء والأمات أنهم إلا شافوا نفسهم أنهم هما ماشي هما هادوك, ربما كاين واحد الحالة من الكآبة أو اكتئاب أشياء أخرى اللي كتبان, فهنا نشوف ونبادر أنني مع اختصاصي نكون أنا مزيان باش نقدر نرافقو ديال اللي هو بعيد. هذا أول كنحاول نزرب لأن الموضوع كبير
1: كبير ومهم للأسف الوقت. نعم تفضلي.
0: فهنا للا سعيدة كيفاش هذا الدور هذا ديما غادي نركز في هاد الفقرة ديالنا اليوم على الوسط, بمعنى ماشي أن الدور ديالي سالا إذا نسافي راه مشى وراه ما بقاش كيعيط, معطيه المساحة ديالو الكافية, بمعنى وخا شهر يدوز وخا جوج سيمانات ثلاثة إوا راه خايد مسكين إوا راه القراية إوا راه لا لا نهائيا. هادشي ما مزيانش للعلاقة لأن كيوقع داك التباعد, وما مزيانش لأنه نطمئنوا بصفة نهائيا لا راه إلا كان واحد الصمت كان ولدي كيبعدني عليه نبدا نطرح تساؤلات, ماشي ولا نبدا ندير فرضية واحدة. إذا ما ندخلش داك القلق الكبير وفي نفس الوقت ماشي بداك الإطمئنان التام, لأن غنفكر أنه بعيد عليا, فداك التواصل يعني ما غنفرضوش عليه ديال كل نهار تعيط لي تعطيني التقرير شنو درتي.
1: كاين أسر للأسف استسمح للمقاطعة, كاين أسر كتصل عدة مرات يوميا بالوليدات ديالها. نعم للأسف
0: وهذا كيحسب لهم أنهم غادي يحميوهم, ولكن هنايا كيوقع واحد النوع من الاختناق, واحد النوع من بزاف ديال الأشياء اللي كيحس بها داك الشاب بدا أنه يبعد الشاب كذلك. إذا هنا اللي غادي يطمئن هو واش قادر أنني نخلي واحد نمط ديال التواصل اللي هو ريغولي كونستان, يعني يكون منتظم ماشي ولا كل نهار ولكن بجوده. انني كنهضر مع ولدي ولا بنتي كنحس انه كيتواصل معايا كيقول لي وماشي كيعيشني في واحد العالم. لا سيده انا كنهضر من التجربه ديالي العمليه ديال كل يوم. بمعنى بزاف ديال الاسر اللي كيبقى يعني طمئنان طمئنان طمئنان في كل شيء, وغير مريره داك المره كيقول لك لا واخا كيغيب عليا جوج سيمانات ثلاثه وكيفاش كيعيط كيقول لي درت ومشيت وهذا وهذا لا يعني داك يعني وما فيها باس اذا كان واحد الامكانيات نقدر انني نتنقل عند ولدي ولا بنتي, ماشي كل مره يلقاني معاه ولكن يعني مريره انه حتى هو يجي. بزاف ديال الاباء والابناء على السعيده اللي هما كيتهربوا من المجيء, علاش؟ وش لأنه في واحد الحالة سيئة, وش لأنه كان

0: راه العائله ديالو مشينا وبدا كيتعاطى لواحد النوع من المخدرات ولا شي حاجه اللي ما خصهاش تكون. هو يعني هارب ما دخلش ما عاودش رجع للمغرب. كيقول لك لا غير خليني نرتاح هنا لا غير هذا. يعني كلنا قادرين أننا نحضروا مع بعضياتنا ولو عن بعد بجودة ويكون داك التواصل ونشوف ونحس أن ولدي ولا بنتي ماشي أنه طايح في نوبة نفسيا وماشي أنه كل شيء مزيان كل شيء
1: جوهر وردية
0: كل شيء معتبر. يعني ممكن أنه يتقاسم معايا صعوبات دياله يفرح نقول أنه الحمد لله قال لي أو قالت لي شنو نقدر ندير وإلا هما باحوا لنا بشنو عندهم ماشي خصك تكون وشنو بغيتي وحنا وفرنا لك احسن حاجه وانت عاد قاعد كتشكى. اذا هنا اما غادي يتعلم انه يسكت ما يهدرش ويمشي للأسوأ حتى اننا نكتشفوا اشياء. اذا لسعيده نكون واحد صدر رحب اللي ممكن يسمع لهم ويرافقهم بلا ما يخنقهم. وحنا كامهات واباء الا كانوا الأشياء اللي هي حسينا بها ماشي هذيك ولا غير قلق ديالنا نقدروا أننا نلجؤوا للأخصائي باش حنا نوضحوا الأمور عند نفسنا.
1: إذن هنا نخليوها أستاذة سعيدة بن كيران أن من الأفضل أن الاستشارة تكون مع أخصائي نفسي باش نطمنوا على وليداتنا ونكونوا كذلك إحنا في أحسن حال. فشكرا جزيلا على كل هذه الإضاءات اليوم. نلقاك في فرصة أخرى إن شاء الله ونارك مبروك. ألف ألف شكرا. شكرا جزيلا.
0: إلى اللقاء إلى فرصة قادمة إن شاء الله.
1: شكرا. إن شاء الله ونلقاكم غدا بإذن الله مستمعينا في نفس الموعد على نفس المحطة وفي برنامجكم صباح الأسرة. إلى اللقاء.

0: العام لمنظمة المدن والحكومات المتحدة تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة. حرب إيران، اختتام الجلسة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، والوسيطان الباكستاني والقطري يتحدثان عن تحقيق تقدم مشجع والتوصل إلى تفاهم على آليات لوقف المواجهات في لبنان وتأمين مضيق هرمز، واتفاق الجانبين على خريطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مما يضع الأساس للبدء الفوري في محادثات فنية تستمر طوال الأسبوع. المواجهات بين إسرائيل وحزب الله تواصلت نهاية الأسبوع الماضي، مع أن البند الأول من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ينص على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد تأكيد أمس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. بريطانيا، رئيس الوزراء كير ستارمر يعلن استقالته بعد أقل من عامين من توليه منصبه في ولايات اتسمت بانتكاسات سياسية وبشعبية متدنية جدا، وأبرز المرشحين لخلافته عمدة مانشستر أندي بورنا. في الميدان الرياضي، كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، المنتخب المصري يحقق أول فوز له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم على حساب نيوزيلندا، استعراض إسباني أمام السعودية ونقطة ثانية لإيران. واليوم الأرجنتين تواجه النمسا، وفرنسا تلعب ضد العراق من أجل حسم التأهل. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظاهرة في منتصف النهار.
1: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
2: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
1: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جلاوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جلاوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltirignawa.net بشراكة مع ميدي أن راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم جميعا أينما كنتم وأينما تواجدتم، من أسعد الناس أن نكون برفقتكم هذه الأثناء، ممتنين لكل من هو وفي للبرنامج وللمحطة ككل، ونتمنى لكم بداية أسبوع موفقة.
5: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
4: سعداء جدا بأن دائما أن نكون معكم كما ذكرت، وطبعا سعداء أيضا بأن نرحب بضيوفنا الكرام الذين سيشرفون هذه الحلقة ويغنونها. من حيث النقاش، تتمحور الحلقة حول وضعية الأطباء المغاربة على إثر هذا التقرير الذي قدمته التحالف النقابي لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتي عنونت تقريرها بأن هناك نزيف للهجرة، هجرة الكفاءات الطبية المغربية نحو الخارج، ودقت فيه ناقوس الخطر وأعطت أيضا حتى مؤشرات مقلقة حول هجرة الأطباء. الأرقام تقول بأن المملكة تفقد سنويا ما يقارب 700 طبيب وطبيبة يهاجرون للاستقرار بالخارج بمعدل طبيب ونصف يوميا إلى الخارج. هذا التوقيت أيضا

0: أو هذا التقرير يرصد أيضا توقيت الهجرة بأنه تتم إما مباشرة بعد التخرج واستكمال التكوين بكليات الطب الوطنية أو بعد سنوات قليلة جدا من بدء الممارسة المهنية. التقرير أيضا يرصد الخصاص الحاد الذي تعاني منه المنظومة الصحية والمقدر بنحو 32 ألف طبيب على المستوى الوطني. يأتي هذا التقرير طبعا والبلد في إصلاح وفي ورش للحماية الاجتماعية وتحقيق التغطية الصحية لكل مواطن مغربي، ورش ملكي هو الآن على الميدان. أمام كل هذه التحديات يسعدني أن أستضيف ضيوف كرام لنستزيد من معارفهم، لنتلمس أيضا الطريق للمستقبل، كيف نحافظ على كفاءاتنا الوطنية التي يشهد لها بالكفاءة، والدليل أنهم يقودون مستشفيات في الخارج في كل بلدان أوروبا والدول حتى في أمريكا. الآن كيف نحافظ على كفاءتنا الوطنية وتظل في الوطن؟ هذا هو سؤال الحلقة. أسعد بنقاشه مع الدكتور محمد سعيد عفيفي، وهو من نقابة أطباء القطاع الحر. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد سعيد.
1: مرحبا.
0: أهلا
1: بك. سعيد عفيف.
0: محمد سعيد عفيف.
1: يا أهلا. مولاي سعيد عفيف.
0: مولاي سعيد
1: مرحبا.
0: عفيف. يا أهلا ومرحبا بك.
1: تبقى الوالدة على خطرة من بدلاش.
0: لا أبدا أبدا، كله إلى الوالدة. والوالدة كونتك ورباتك وشافتك بروفيسور.
1: الله عطاك صحة النار.
0: الله يخليها لك يا دكتور. تعب، وعلى هذا التعب، هذا التعب ديال الوالدين اللي يشوفوا الأبناء وظليتي سنوات عمرك كلك وانت بجنبها لا يقدر بثمن، ليس كذلك؟
1: الحمد لله. الحمد لله، التربية الصالحة هي اللي تنحاولوا نعطيه لأولادنا.
0: ولكن أهم شيء أنك ما هاجرتيش للخارج الدكتور.
1: لا
0: مولاي سعيد.
1: لا القضية ديال الخارج غنقولها لك بالزربة. أنا عندي الوالد الله يرحمه كان في المقاومة مع السي عبد الرحمن اليوسفي والسي الهاشمي الفلالي. إذن فاش ساليت الاختصاص ديالي في نونسي في فرنسا كنت فرحان بارسكو أعطوني بوست وقالوا لي نعطوك الجنسية. دونك فاش عيطت على الوالد الله يرحمه وسع عليه في النار قلت لي بولا برا هل هذا وهذا، قال لي يا وليدي شوف أنا اليوم صدمتيني بارسكو احنا دافعنا باش بلادنا تستقل، وإلا كانوا كاع الكفاءات يمشيوا للخارج على من بهذا العبارة على من عار هذا البلاد هذا. راه وليدي راه حشومة انه اللي قرا وكمل راه خصكم تجيو تخدموا بلادكم والوطن ديالكم. دونك الغد ليه دخلت
0: وظليت الان. انت كم في القطاع الطبي؟ انت كم من سنة؟ انت كد تمارس كم من سنة؟
1: انا جمارس هذه 30 سنة.
0: 30 سنة، طال الله عمرك وعطاك الله الصحة وشكرا جزيلا.
1: بارك الله عليك.
0: على الطرف الآخر دكتور، من أشد وأكفأ الأطباء المغاربة الذين أمضوا 20 سنة في الممارسة المهنية في كل تراب المملكة، اشتغل في الشمال في الجنوب في الوسط وتخصصات متعددة، وإن كان تخصصه الأساسي يعني في قطاع أو في على ما أعتقد الإنعاش لك أن تصحح لي دكتور رشيد. بعد 20 سنة من الممارسة المهنية جاءتك فرصة للذهاب للممارسة في الضفة الأخرى تحديدا بفرنسا. أنت الآن تقيم وتزاول، وإن كان الأمر فيه بعد عن الوطن كما قال الدكتور مولاي سعيد عفيف، لكن سنعرف منك يعني الأسباب. دكتور رشيد أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم أخت هلا، سعيد بتواجد معكم في الحلقة الإطراء النقاش.
0: يا أهلا يا أهلا ومرحبا. هل الزمن الذي تحدث عنه والكلام الذي قاله الدكتور مولاي سعيد عفيف في الزمن على ما أعتقد كان في الثمانينات هذا الأمر أستاذ الدكتور مولاي سعيد عفيف لما حدثك الوالد، في أي فترة
1: حدثني الوالد؟ بالضبط في 1994.
0: 94. طيب هذا الكلام يا دكتور رشيد ألم يسرف داخلك وأنت تقرر الهجرة والإقامة في أوروبا وتمارس الطب في هناك؟
2: لا، هذا المهنة الطبية ماشي كسائر المهن، ماشي كسائر المهن. الطبيب خصو يكون مرتاح باش يمكن له يحس بالجدوى ديال

0: العمل ديالو ديال ديال ديال ديال المجهود ديالو. كما قلتي من بعد 20 سنة ديال الممارسة ما غاديش يجي القرار ديال الهجرة هكاك سهل. يعني 20 يعني 20 سنة راه 20 سنة من الأمل في التحسن، 20 سنة من الأمل في الجودة ديال الخدمات الصحية، 20 سنة من المساهمة في التكفل بالمرضى، في النهوض بالمستشفى العمومي، ودي 20 سنة في العمل في القطاع العمومي ماشي هي القطاع الخاص. إذن القرار
1: علاش ما اشتغلتيش في القطاع؟ احنا لدينا قطاع خاص وفيه مستويات حتى تصل الى 5 نجوم، لماذا لم يجذبك القطاع الخاص دون ان تذهب الى الخارج؟
0: القطاع الخاص عنده واحد شروط اخرى ديال ديال ديال ديال ديال العمل كلتي عارفه لان كاينين اطباء، ما نهضرش على راسي، نهضروا حنا على اطباء مغاربه اللي كيديروا اليدين والرجلين باش يدخلوا المغرب، وكيفاش كيدخلوا كيقتلوهم غير السمطره سمطره وكيرجعوا بحالهم.
1: كيف يعني السمسره ما يعطوكمش راتب؟
0: يعني كاين فاش تلقى مول الطاكسي هو اللي خصو هو اللي كي مهم
1: يعني رؤوس الاموال ماشي طبيب متخصص.
0: يعني كاين مشاكل كثيره في
1: وحنا على هذا يعني الاساس استضفناك يا دكتور فوزي لانه يحس في عفوا دكتور رشيد عفوا
0: جزء اشكال ديال الهجره إن أطباء اللي هما حديثي التخرج
1: تمام
0: وكاين أطباء اللي هما

0: زاولوا كانوا موظفين يا اما في القطاع العام يا اما القطاع الخاص وعاد هاجروا.
1: تمام.
0: دي اطباء حديثي التخرج فاش كيقرر انه يهاجر كيكون من اجل تكوين احسن، يعني تكوين جامعي، يدير واحد الاختصاص مستشفيات جامعيه اللي كتوفر له ظروف العمل احسن. وكاين اللي عنده هاجس مادي لان كيشوف بان ما ان الصالير اللي كيتعطى في المغرب ما كافيش، كيبغي يكون عنده صالير احسن.
1: ولكن دكتور رشيد، ولكن أوروبا ليست دائما الحلم الوردي. إحنا يعني كسياح نذهب إلى أوروبا، تمام؟ وأعلم أنه إذا أردت أن ترى اليوم طبيب في فرنسا تنتظر في لائحة الانتظار قرابة شهرين 3 أشهر. منظومة أيضا صحية فيها لا مجال للمقارنة طبعا، ولكن فيها أيضا ما يسيء. وكنقولوا الحمد لله إحنا بعدها في المغرب فوق ما بغيتي تشوف الطبيب إلا كنت عندك طبيعة الفلوس راه غتمشي تخلص وتاخذ وتشوف كونسلتاسيون.
0: لا لا لا، كاين تغير. هذه من بعد ما جاوا المؤسسات الخاصة الكبيرة الآن اللي كاينة في المغرب، الأمور تحسنت بشكل كبير. مابقاش المستشفى العمومي بوحدو عليه الدرك ديال المرضى. كاين تحسن كبير الان. يعني انا من الناس اللي كان الناس مساكن المتقاعدين اللي في الخارج اللي كانوا قبل تيخافوا يدخلوا المغرب، تيكون متقاعد ما عنده مسكين ما يدير في بلاد المهجر، كان تيخاف يدخل على ود الصحه. الان ما عندهمش علاش يخافوا. المغرب كاينه واحد الوفرة ديال الخدمات الصحيه في القطاع الخاص،
1: ولكن احنا بغيناكم نتوما ترجعوا تخدموا. انت شحال يعني الطبيب المزاول الان في اوروبا شحال كيتقاضاو تقريبا؟
0: شحال كيتقاضاو؟ كيتقاضاو 5 مرات الصالير ديال المغرب
1: بالنظر ايضا الى مستوى المعيشه هناك. يعني في اوروبا مستوى المعيشه اكبر بكثير.
0: الاطباء المغاربه، غنهضر على اطباء المغاربه، لان المغرب الحمد لله الصالير في المغرب راه احسن من دول الجوار. باش نكونوا واضحين، المغرب الصالير ديالو مزيان،
1: صاليرو للطبيب احسن من جيراننا.
0: لا حنا المغرب احسن من جيراننا، ولكن راه الطبيب المغربي راه اللي كيكون موظف، ما كنهضرش دابا على حد التخرج، اللي كيكون وتا حد التخرج كيكون شاف العمل في المستشفيات كيف داير، يكون هو كيخاف ما كيقدرش يجي يخدم في ذاك الظروف. راه صعيب، راه نقدروا نزوروا غير واحد، شنو هي مرآة المستشفى؟ هي المستعجلات. نزوروا اي مستعجلات عندنا ما غاديش تعجبنا. اذا الطبيب المغربي كيسافر على ود اسباب مهنيه.
1: طيب الدكتور مولاي سعيد عفيف، لو سمحت لي دكتور رشيد نعطو المساحة لأني استفرت بالحديث معك حتى نشوفوا علاش هاجر الطبيب المغربي. الدكتور مولاي سعيد عفيف، ثم في النقابة ديالكم دقيتوا نقص الخطر، هذا الأمر ليس المرة الأولى. لماذا يتكرر الحديث عن هذا الوضع وجرس الخطر الآن؟
2: أولا بعد تنحيي
1: الدكتور رشيد
2: وكل ما جا به فكاين ماشي ما كاينش، ولكن احنا بالنسبة للحلقة اللي درتو اليوم اشنو هو الحل؟
1: تماما.
2: المهم عندنا هو اشنو هو الحل. احنا تنعرفوا وقلتيها في التقديم ديالك بانه المغرب تيشهد واحد الهيكلة ديال قطاع الصحة، إعادة هيكلة ماشي ترميم، إعادة هيكلة ديال قطاع الصحة.
1: هو تاريخي، ورش تاريخي ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
2: 06/22. المشروع ديال الحماية الاجتماعية كما قال ما إلا قارنا راسنا بجيراننا رحنا متقدمين بزاف. لحقاش تعميم الصحة راه الدول المتقدمة الكبار ما قدروش عليها. لخديتي مثلا أمريكا لوباما كير شحال كان ديال المشاكل باش يمكن تستفد من هاد الشيء. لحقاش شنا في الإطار ديال الجائحة ديال كوفيد بأنه فاش توقف الصحة توقف كل شيء. إذا الصحة فهو ماشي غير قطاع استهلاكي، ولكن قطاع اجتماعي وإنتاجي. الواحد خصو يكون بصحته. إذا إلا بغينا نديرو هاد التعميم ديال التأمين الشامل فخصنا الموارد البشرية.

0: أول حاجة هي الموارد البشرية. إذن القضية اللي عندنا في المغرب هي أننا تندير قوانين اللي مزيانة وداك الشيء ولكن اللي ما تنطبقوهاش. عندنا خصنا تكون عندنا لا بون غوفيرنونس، الحكامة الجيدة.
1: شنو درنا باش يقعد طبيبنا؟
0: أنا اللي درنا مثلا الأخ هضر على القطاع الصحة في القطاع العام، دابا كاين القانون ديال الوظيفة الصحية باش الناس يمكن يتخلصوا مزيان ويقدروا يوصلوا لواحد على حساب الخدمه اللي تيدير في القطاع العام، يقدر يوصل لواحد المبلغ اللي هو كبير وكبير جدا على حساب الخدمه اللي تيدير، لا اطقم طبيه ولا اطقم شبه طبيه. ولكن باش نسرعوا بالتنزيل ديال هذا القانون ديال الوظيفه الصحيه مازال ما درناهاش. ثانيا خاص التحفيز يكون معنوي وتحفيز مادي. معنوي قبل فاش كنا حنا صغار راه الطبيب هو الحكيم، كاين واحد الاحترام ديال الطبيب، ما يمكنش نبقاو نعتو الطبيب باسكو كاينين شي وحدين اللي كما في جميع المهن اللي ماشي هما هذوك نعتوه بواحد النعات اللي ماشي هي هذيك. اذا الواحد فاش يشوف هاد عدم الاعتبار المعنوي وتيشوف كذلك سميتو ما كاينش تحفيزات ماليه، فهاد الشيء تيشجع على الهجره. واحد الانسان اللي كل شيء خصو يعرف واللي سولتيه الاكثريه ديال الناس ولادهم اذا كانوا متفوقين اش بغيتي يدير ولدك ولا بنتك، تيقول لك بغيتو يكون طبيب. وكاين واحد المباراه ديال الولوج، وكاين على الاقل لو بغيتي تكون طبيب ديال الطب العام خصك 9 ديال السنوات فوق البكالوريا، بغيتي تكون اختصاصي خصك اما 4 سنين فوق هذه 9 سنين الا بغيتي دير اختصاص في الاختصاص في الميديكال، ولا بغيتي دير في الجراحه خصك 5 سنين. اذا كاين واحد الوقت اللي هو كبير مورا البكالوريا، فخاص هذا الوقت يكون بالموازاة معه، يكون الواحد أنه تتقاضى واحد الأجر. إذا كان خدام طبيب في القطاع العمومي قد هذا الشيء اللي ديال السنوات اللي مضى، وأنه تؤدي واحد الحاجة اللي مهمة، يكون في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، راح تمول القطاع الخاص راه تيدير سيرفيس باسكو تيداوي المغاربة. إذن هاد بغينا باش طبيب يحس بواحد الأريح كما قال الدكتور راشيد، واحد الأريح هي في الخدمة دياله، واحد الأريح هي بالنسبة من ناحية المالية. هادشي هو اللي تيجعل لا الشباب يهاجروا ولا كاع اللي خدم تيشوف راسو أنه ما مرش راسو وتيمشي في حاله. طيب. احنا طالبنا دابا باش التعريفة المرجعية تبدل، رغم تبدلتش من 2006، والتعريفة المرجعية في صالح من؟ هي في صالح المريض، باسكو راه الطبيب راه تيتقاضى الأجر ديالو، ولكن يتم الاسترجاع بالنسبة للطبيب ديال الاستشارة الطبية بالنسبة للطبيب العام ب 80 درهم، وتتم الاسترجاع بالنسبة للطبيب الخاص ديال 150 درهم. طيب دكتور، طبيب في القطاع العام اذا تتخلي هذاك المريض الله يكون في العوان انه ما يقدرش يولج للتطبيب، والباب الاول في التطبيب هو الاستشاره الطبيه.
1: وهو الى ارتاح الطبيب وكان في ظروف جيده ومعيشته ومستواه المعيشي حسن من وضعيته المعيشيه، اكيد غادي يظل يمارس هنا، وما كاينش اللي يبغي يمشي من بلاده. يعني الظروف كلنا الاحظ معي الجاليه المغربيه كلها لما تبقى بعد سنوات الكل يعمل بيته في هذا ويرجع، يقول لك في نهايه المطاف انا ساعود لبلدي، ساستثمر في بلدي، يعني البلاد تظل دائما هي السند. من اجل ذلك شباب اليوم شباب بعقلية أخرى مختلفة، تحدثت عن دكتور مولاي سعيد عفيفي، تحدثت عن الأمور اللي يجب انشغال وانكباب عليها حالا. هل يا دكتور التحق بنا مشكور جزيلا الخبير في الدراسات الصحية الدكتور طيب الحمضي بعجالة، كيف يمكن أن نجعل من أطبائنا يظلون هنا، نحن نكونهم ويكونون من نصيب دول أخرى؟ تفضل أستاذي. ما الذي يجب الاشتغال عليه؟ هل مضاعفة أجورهم سيحسن من الوضع؟
0: عليه هو بعد، شوف، أولا خص التطبيق ديال الوظيفة الصحية، ثانيا خصهم يكونوا تحفيزات.
1: سؤالي موجه لك الدكتور حمدي، يا سمح لي مولاي سعيد أستاذي، حتى أضمن نصيب كل واحد. دكتور
2: طيب، الأسرة المغربية كتقرر وليداتها وكتصرف عليها الفلوس وكتدخلها باش تجيب نقطة مزيانة وتدوز كونكور الطب باش في الآخر غادي هاجر. المشروع ديال الأسرة المغربية كله كتصرف على وليداتها باش يتخرجوا أطباء ويبقوا في بلادهم. إذا الخروج ديالهم هو واحد الحادث مع الأسف اللي كيقيس لنا اليوم 14 طبيب مغربي خارج المغرب. هذه النقطة الأولى. الحاجة الثانية رقلها الدكتور عفيف التدخل ديالو، كيخصنا واحد في المغرب كيخصنا نوفروا الظروف، بمعنى يكون عندنا مشروع. أنا ما غنتكلمش على كيفاش فقط المغاربة ما يهاجروش، جوج الأطباء في المغرب يوميا يهاجرون. أنا كنتكلم مثلا ملي بغينا الرياضة المغربية تقدم وجدنا واحد رؤية ملكية، وجدات ملاعب أكاديمية، ومن بعد منها مشاو المغاربة المسؤولين كيقلبوا على الكفاءات الخارج ويرجعوهم. إذا هاد الكفاءات المغربية الطبية في الخارج ماشي فقط ما تبقاش الهجرة، بل كيمكن لنا نديروا هجرة معاكسة وعودة الأطور المغربية اللي في الخارج ترجع للمغرب. هذا ممكن، ممكن أنه يكون عندنا واحد البرنامج ديال الإصلاح ديال المنظومة الصحية في المغرب. نعطي مثال ديال تركيا. تركيا في سنة 2010 كانوا 60 طبيب فقط يهاجرون تركيا نحو أوروبا. في 2020 أصبحوا أكثر بالآلاف يهاجرون. لماذا؟ لأن الوضعية الاجتماعية ديالهم، الاعتداءات عليهم، هذه فقط مسائل رمزية. ولذلك اليوم إذا بغينا أطباء المغاربة يبقوا في المغرب، بل أكثر من هذا يرجعوا للمغرب، بل أكثر من هذا اليوم مع الطب عن بعد يمكن لنا أطباء المغاربة اللي في الخارج يعاونونا وهما في المكان ديالهم ويعاونونا بالخبرات ويرجعوا للمغرب بصفة نهائية. خصنا أولا واحد البنية التحتية ديالنا كنطوروها، ها هي كتطور. كيخص الظروف المادية ديال الأطباء خصها تحسن. راه ما كاينش شي حد اللي كيهرب غير هكاك، كيهرب لأنه كاين ظروف فظيعة يعني من أطباء في القطاع العام في القطاع الخاص اللي كتدفعهم للهجرة.
1: ولكن زدنا لهم أجورهم. قد يقول لك مواطن أنا سمعت الحكومة زادت لهم الفلوس، وش بغاو؟
2: سيداتي، الأطباء الطب العام كيتخلص 7000 درهم في الشهر، زادوا 3000 درهم. الحاجة الثانية يزادوا 3000 درهم. الحاجة الثانية إلا شفنا الأجور ديال الأطباء وإلا شفنا في القطاع الخاص كذلك كنلقاو واحد المعدل ضعيف جدا. هذا المعدل هذا ما كيسمح لنا لا نحافظوا بالأطباء ديالنا ولا نستقطبوا شي أطباء أخرين يجيو عندنا المغرب. لنكون واضحين، الحاجة الثانية الأمر لا يتعلق فقط بالأجور والدخل المادي. هناك ما يسمى بظروف العمل، سواء داخل المستشفى سواء داخل القطاع الخاص. الحاجه الثالثه راه ذكرها مولاي سعيد عفيف، راه ملي كنتكلم على التعريف المرجعيه، الطبيب كيمشي يدوز عن الطبيب العام في المغرب يخلص 150 درهم ولا 200، على الطبيب الاختصاصي يخلص 300 درهم، كيردوا له 60 درهم ولا كيردوا له 120 درهم. اذا المرضى كتلقى اطباء مثلا في القطاع الخاص عياده كيشوف 3 4 الناس في النهار، وفي الحومه عنده الاف الناس مرضين. علاش ما قدرش يجي يدوزوا؟ حيت ما عندوش باش يدوزوا، حيت ما عندوش باش يشري الدواء،
1: كيسمحوا بعض المرات في الأمراض ثقيلة لأنه ما عندوش كلفة مادية.
2: إذن أستاذة شنو عندنا؟ عندنا أولا نقص في عدد الأطباء، عندنا أطباء يهاجرون، عندنا أطباء اليوم في المغرب وكاينين وموجودين لا يشتغلون بالطاقة المثلى ديالهم. فإذا أنا أعطيت مثال الأول ديال كرة القدم، نعطيك في الهند كيفاش تطورت الإلكترونيات، مشاو لأمريكا هاجروا ساعدوهم، قدموا بدلوا قوانين ديال الاستثمار في ديال مساعده الشباب في الاعلاميات وفي الالكترونيك، ودارت ثوره في التكنولوجيا في الهند واصبحت رائده. فاذا هذا الهجره الاطباء عندنا والضعف ديال الموارد البشريه هي ليست قدرا لا يمكن تجاوزه، يمكن تجاوزه اذا كانت عندنا اراده. وكنا كنعرفوا بان ديوم الصحه راه جلاله الملك واضح فيها الصحة، السياسة ديال جلالة الملك الرؤية ديالو الصحة ماشي واحد مجال اجتماعي كنضيعوا فيه فلوس. الصحة واحد مجال الاستثمار المالي، لأنه ما كيمكنناش نزيدوا في الناتج الداخلي للمغرب، ما يمكنناش نديروا تقدم، ما يمكنناش نديروا تنمية بدون صحة. فإذا اليوم أي درهم كنصرفوه في الصحة ما نعتبروش واحد

0: en toute fin de journal. Voilà pour les titres. On se retrouve dans moins d'une heure pour développer tous ces titres. À tout à l'heure.
1: كأس العالم ليست مجرد بطولة بل قصص تكتب مشاعر تعاش ولحظات يتابعها العالم بأسره مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين مراسلات في فقراتنا الإخبارية كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات من 11 يونيو إلى 19 يوليو تابعوا مونديال 2026 على ميدي 1 وجميع منصاتنا الرقمية.

0: بيير. الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: معنا دائما في متابعة لمحطة مدئة إلى أحوال الطقس.
2: في المغرب الطقس بعد زوال يوم الاثنين مشمس مع سحب غير مستقرة بمناطق المملكة الممتدة شمال خط فيجيج طاطا وعلى الساحل شمال العيون، صاف في بقية الأنحاء. الحرارة مستقرة على العموم، 25 درجة تسجل بالصويرة، 26 بالدار البيضاء، 27 درجة بكل من الرباط طنجة وأكادير، 29 بالناظور، 31 درجة بالعيون، 37 تسجل بمراكش، 38 بالراشيدية، و41 بوجدة. بالجزائر الأجواء بعد زوال اليوم مشمسة مع سحب عابرة بمرتفعات الشمال وجنوب تامراس. السماء زرقاء صافية فيما سوى ذلك. الحرارة مرتفعة في كافة الولايات، 30 درجة بالجزائر العاصمة، 31 ببجاية، 32 تسجل بوهران، 33 بعنابة، 37 درجة بقسنطينة، 39 بتامراس، و44 بأدرار. تونس الطقس بعد زوال الاثنين مشمس وصحو في كافة الولايات. الحرارة فوق 30 مئوية، 31 درجة تسجل بالجربة والمنستير، 32 درجة بجابس ومدنين، 33 ببنزارت، 34 درجة تسجل بطبرقة، 35 بتونس العاصمة والقصرين، و39 بتوزر.
1: استديوهات إذاعة مدئة الدولية، نشرة مفصلة بأهم وأخر الأنباء يستعرض كل التفاصيل فيها الأستاذ إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا بك أستاذ إبراهيم.
3: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظاهرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. طنجة تحتضن ابتداء من اليوم وإلى غاية 25 من الشهر الجاري أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة. حرب إيران، اختتام الجلسة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، والوسيطان الباكستاني والقطري يتحدثان عن تحقيق تقدم مشجع والتوصل إلى تفاهم على آليات لوقف المواجهات في لبنان وتأمين مضيق هرمز واتفاق الجانبين.

0: على خريطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مما يضع الأساس للبدء الفوري في محادثات فنية تستمر طوال الأسبوع. المواجهات بين إسرائيل وحزب الله تواصلت نهاية الأسبوع الماضي، مع أن البند الأول من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ينص على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد التأكيد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. بريطانيا، رئيس الوزراء كير ستارمر يعلن استقالته بعد أقل من 2 عامين من توليه منصبه في ولاية اتسمت بانتكاسات سياسية وبشعبية متدنية جدا، وأبرز المرشحين لخلافته عمدة مانشستر أندي بورنام. ميدان الرياضي، كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، المنتخب المصري يحقق أول فوز له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم على حساب نيوزيلندا، وصراد إسباني أمام السعودية، ونقطة ثانية لإيران. واليوم الأرجنتين تواجه النمسا، وفرنسا تلعب ضد العراق من أجل حسم التأهل مبكراً. نبدأ إذن من طنجة، التي تحتضن ابتداء من اليوم وإلى غاية 25 من الشارجة لأشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة. هذا الحدث الذي يعد من أبرز المواعيد الدولية المرتبطة بالحكامة المحلية والتنمية الترابية يستقطب أكثر من 3000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، من بينهم وزراء وعمداء مدن وخبراء ومسؤولون دوليون وممثلون عن مؤسسات اقتصادية وأعلامية. نور الدين غاجان.
1: نافذة جديدة للتفكير في التدبير الترابي يفتحها المغرب أمام العالم من خلال احتضانه المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في نسخته 8، بحضور ما يزيد عن 3000 مشارك من وزراء مكلفين باللامركزية والجماعات المحلية عبر العالم. مؤتمر يبحث سبل الوصول إلى تكريس جيل جديد من المرافق العمومية المحلية من خلال أيام يتداول فيها عمداء مدن وعواصم العالم ورجال أعمال، نقاط مختلفة في مقدمتها أدوار الحكومات المحلية في مواجهة التحديات التنموية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة. وضمن أشغال المؤتمر كذلك جلسات رفيعة المستوى تتمحور حول قضايا التحول الحضاري المستدام والمرونة المناخية والابتكار في تدبير المرافق العمومية المحلية والتمويل الترابي والتحول الرقمي وتعزيز المشاركة المواطنة. كما لن تقتصر الأشغال على التداول في مواضيع التنمية، بل تمتد إلى تجديد الأجهزة والهيئات القيادية، فضلا عن اعتماد استراتيجية جديدة لسنة 2030، وذلك بغرض تعزيز أسس الميثاق الاجتماعي المحلي وتقوية حضور الحكومات المحلية وتأثيرها في مسارات صنع القرار على المستوى الدولي. مؤتمر ينضاف إليه الأسبوع المقبل أشغال الجمع العام للجمعية العالمية للمدن الكبرى المرتقب تنظيمه في المغرب أيضا، وسيخصص لتدارس التوجهات الاستراتيجية للمنظمة وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتضامن بين الحواضر الكبرى في مجال التنمية المستدامة والابتكار الحضري.
0: قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن أنتاج النفط الخام وصل إلى 1,440,000 برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ العام 2013. وذكرت المؤسسة أنها بذلك اقتربت من تحقيق استراتيجيتها التي أعلنتها في وقت سابق والهادفة إلى إنتاج 1,500,000 برميل يوميا من النفط الخام. يعود الوفد الإيراني الذي شارك في محادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا أمس بوساطة باكستان وقطر، يعود اليوم إلى طهران بعد 18 ساعة من المحادثات المكثفة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا. فيما اعتبرت سويسرا أن الظروف مهيئة للبدء في المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بينهما، التي حققت تقدما مشجعا وفق ما أعلن الوسيطان الباكستاني والقطري. نور الدين الحوتي.
2: ما تم الاتفاق عليه في اليوم الأول من المحادثات الأمريكية الإيرانية في منتجع بورنشتوك بسويسرا

0: حمله بيان قطري باكستاني مشترك. البيان وكد في مستهله أن أعمال القمة جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن إحراز تقدم مشجع، مما أحصاه البيان من وجوه التقدم المحرز تفعيلا لمذكرة التفاهم للثامن عشر من يونيو، إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين الأطراف، إحداث لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة وقيادة مجموعات عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات، إنشاء مجموعة عمل للمتابعة وتسوية النزاعات، وإنشاء قناة اتصال لتفادي سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وفيما يتعلق بلبنان، اتفق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد. بعد الاجتماع الأول بين الفريقين، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى منصة إكس. على صفحته كتب يقول: إن الاختبار الحقيقي الأول يتمثل في خلية منع الاحتكاك في لبنان. ربط التسوية طويلة الأمد بالساحة اللبنانية رهينة التصعيد، وتشعب مخرجات القمة السويسرية يبقيان الاتفاق الأمريكي الإيراني هشا. هذا ما يرجحه عشق بن محمد بن سعدان، الكاتب والمحلل السياسي السعودي.
1: نقاط الالتقاء تكاد أن تكون صعبة حتى هذه اللحظة، 60 يوم، جميع الأطراف هم بحاجة ماسة لهذا الأمر، وأيضا النظام الإيراني يريد فترة إنعاش ليلتقط أنفاسه من بعد الضربات الموجعة والقاسية.
0: المحادثات الفنية بين وفدي التفاوض عن واشنطن وطهران في بورنغشتوك السويسرية تتواصل طيلة الأسبوع الجاري، وفي الجدول قضايا يختلف حولها الطرفان بشكل كبير.
2: المواجهات بين إسرائيل وحزب الله استمرت يومي الجمعة والسبت الماضيين، مع أن البند الأول من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ينص على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وردا على ذلك، أعلنت إيران السبت إعادة إغلاق مضيق هرمز، وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس التأكيد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. وفي وقت سابق أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تواجه أي قيود حيال إزالة التهديدات، وستبقى في المنطقة الأمنية التي أقامتها بعد اجتياحها مساحات واسعة من الجنوب اللبناني. روبورتاج مراسلنا في لبنان خلدون زين الدين.
3: انطلقت جولات التفاوض الإيرانية الأمريكية في سويسرا وكان لبنان على الطاولة، ملف تحرص إيران على ضمه لأوراقها بخلاف المساعي اللبنانية الرسمية المدعومة أمريكيا للفصل بين مساري واشنطن وسويسرا. لبنان ينتظر جولة تفاوض جديدة.
4: اليوم على لبنان أن يستغل ويستثمر أي فرصة من أي جهة كانت لوقف الحرب الدائرة في جنوب وعلى كل الأراضي اللبنانية.
3: الصحفي اللبناني محمود فقيه متحدثا لميديا:
4: إيران تتمسك بالورقة اللبنانية وكأنها ورقة بيدها، في وقت تسعى الدولة اللبنانية لحصر هذه الورقة بيد المفاوضين المتوجهين أيضا إلى واشنطن.
3: التفاوض لا يرتبط بخفض التصعيد، التصعيد استكمال للسياسة بلغة الحديد والنار. إسرائيل رفعت القيود المرتبطة بالحرب على لبنان، التصعيد مستمر.
4: تحاول إسرائيل على فرض واقع احتلالي جديد توسعي، وهذا ما قاله المسؤولون الإسرائيليون عندما قالوا بأننا لن ننسحب.
3: لا ضمانات أعطيت للبنان بتثبيت وقف إطلاق النار. وحدها الضاحية الجنوبية لبيروت حيدت نسبيا عن الغارات الإسرائيلية. الجنوب اللبناني كما البقاع يعيشان الحرب، وكأن لا هدنة ولا من يهادنون ولا تفاوض ولا من يفاوضون. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
2: بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، كل على حدة، مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث رحب عبد العاطي بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التهدئة وخفض التوترات في المنطقة بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم استقالته بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، ممهدا الطريق أمام اختيار خلف له سيصبح سابع رئيس وزراء في بريطانيا خلال عقد. وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت، أقر ستارمر الذي يتولى منصبه منذ يوليوز 2024 بأنه فقد دعم النواب حزبه العمال، وقال أنه أبلغ الملك تشارلز

0: الثالث بقراره الاستقالة من منصبه بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال وبالتالي رئيس جديد للوزراء. وتراجعت سلطة ستارمر منذ منح حزب العمال بهزيمة قاسية في انتخابات محلية وأقليمية في مايو الماضي. معنا مباشرة من لندن مراسلنا حميد الأزهري. مرحبا حميد الأزهري.
1: مرحبا إبراهيم.
0: إذن كما كان منتظرا خلال الساعات الماضية أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من زعامة الحزب العمالي وبالتالي من رئاسة الحكومة بعد أقل من عامين من توليه منصبه.
1: نعم، بطبيعة الحال بريطانيا الآن تستعد لاستقبال سابع رئيس وزراء خلال 10 سنوات منذ البريكسيت في عام 2016. أنظار البريطانيين هذا الصباح توجهت إلى 10 داونين ستريت، أطل رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر ليقول إنه استمع إلى الأسئلة التي تطرح داخل حزبه بخصوص أهليته لقيادة هذا الحزب في الانتخابات العامة المقبلة. كل القصة انطلقت من الانتخابات البلدية السابقة التي تفوق فيها حزب الإصلاح اليميني في الكثير من المناطق في بريطانيا، وبالتالي كان هناك تخوف من أن هذا الحزب قد يبسط جناحه ليتمكن من الظفر بقلوب وعقول الناخبين في الانتخابات المقبلة العامة المقررة في عام 2029. لذلك حزب العمال قال لماذا نستبق الأمر ونزيح كير ستارمر، لأنه على حد ما يقول كثير من النواب داخل هذا الحزب لا يتمتع بشعبية كافية لكي يظفر بالكثير من الفرص في الانتخابات المقبلة. فبالتالي كانت هناك وكان هناك مرشح لكي يخلف كير ستارمر وهو أندي بيرنام. أندي بيرنام لسوء الحظ لم يكن له أي مقعد برلماني، ولذلك اضطر أحد النواب للاستقالة لكي يجعل له المنصب شاغرا. كانت هناك انتخابات يوم الجمعة وكان فيها أندي بيرنام فائزا، وبالتالي أصبح فوزه ضاغطا بشكل كبير على كير ستارمر، وبالتالي فكير ستارمر اضطر في غضون 48 ساعة، خصوصا أن هناك وزراء داخل حكومته ضغطوا عليه ليقدم استقالته. هي مسألة شهرين إبراهيم باختصار قبل أن نرى اسما جديدا لرئاسة وزراء بريطانيا وزعامة حزب العمال. المشكلة كما قال زعيم الديمقراطيين الليبراليين مؤخرا، المشكلة ليست فقط في هذا، لأن البريطانيين سئموا تكرار أسماء كثيرة في غضون سنوات قليلة للتداول على رئاسة الوزراء. المشكلة ربما في النظام السياسي هنا، وربما يجب إعادة النظر في كثير من الأشياء خصوصا بعد البريكسيت لضمان حسم ملفات عالقة مثل الهجرة، الطاقة، التضخم وغير ذلك.
0: شكرا حميد الأزهري، كنت مباشرة معنا من لندن. تستعد أوروبا هذا الأسبوع لموجة حار جديدة متصاعدة الشدة، ما دفع دولا كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، منها أغلاق مدارس في فرنسا وألغاء رحلات قطارات في بلجيكا. وهذه ثاني موجة حر تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر، في وقت يجمع العلماء على أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدة الظواهر المناخية المتطرفة ولا سيما موجات الحر. أخيرا في الميدان الرياضي، كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. المنتخب المصري يحقق أول فوز له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم على حساب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وإسبانيا تتفوق برباعي على السعودية، فيما خرج المنتخب الإيراني متعادلا للمرة الثانية أمام بلجيكا. حسن جابري.
2: لم يكن المنتخب المصري ليجد فرصة لتحقيق فوزه المونديالي الأول في مشاركته الرابعة في كأس العالم أفضل من المواجهة أمام نيوزيلندا برسم الجولة الثانية من دور المجموعات. التعادل الافتتاحي أمام بلجيكا كان محفزا لمنتخب الفراعنة، وأمام نيوزيلندا لم تكن البداية مثالية. المصريون أنهوا الشوط الأول متخلفين في النتيجة قبل أن ينتفضوا في الشوط الثاني، وقعوا ثلاثة أهداف بدأها مصطفى زيكو، أتبعها محمد صلاح بالهدف الثاني، وختمها تريزيجيه. حسام حسن دون اسمه أول مدرب يمنح مصر انتصارها الأول.

0: في المونديال، بل وأول مدرب قد يعبر بها إلى الدور الثاني بعدما رفع المنتخب المصري نقاطه في صدارة المجموعة إلى 4 نقاط متقدما بنقطتين عن خصمه القادم منتخب إيران الذي فرض التعادل على منتخب بلجيكا. أما بالمجموعة الثامنة فمنتخب إسبانيا استعاد توازنه إثر التعادل الافتتاحي الصعب أمام الكاب فير. أطلق العنان لقوته الهجومية واكتسح المنتخب السعودي ب4 أهداف دون رد ليعلن منتخب لاروخا دخوله الحقيقي في أجواء المونديال، يتصدر مجموعته ب4 نقاط، مجموعة شهدت تعادلا مثيرا بين الرأس الأخضر والأوروغواي بهدفين لمثلهما.
1: واليوم الحسن جابري، المنتخب الأرجنتيني يواجه النمسا، وفرنسا تلعب ضد العراق في الجولة الثانية من دور المجموعات من أجل حسم التأهل مبكرا.
0: في مسال مبارياتهما في النسخة الحالية من المونديال، بدا طرف نهائي النسخة الماضية الأرجنتين حاملة اللقب ووصيفتها فرنسا الأكثر توهجا، واليوم يبحثان عن حسم العبور إلى الدور الثاني مبكرا. ففي المجموعة 10 ستكون الأرجنتين في مواجهة النمسا في قمة مبكرة من أجل حسم بطاقة التأهل. أبطال العالم بدأوا حملة الدفاع عن لقبهم بثقة كبيرة مدعومين بتألق وخبرة ليونيل ميسي الذي بات على بعد هدف واحد فقط للانفراد بالرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ المونديال. لكن النمسا القادمة من سلسلة نتائج مبشرة تبدو اختبارا حقيقيا لمنتخب التانجو. وفي فيلادلفيا تبحث فرنسا من جهتها عن مواصلة التوهج بعدما قادها كيليان مبابي للفوز الافتتاحي أمام السنغال، تواجه في الجولة الثانية طموح منتخب العراق. أسود الرافدين بعد الهزيمة في اللقاء الأول أمام زملاء النرويجي إيرلينغ هالاند يسعون لخلق المفاجأة. يجب عليهم أن يكونوا في أعلى درجات التركيز أمام منتخب فرنسي أظهر أنه أحد أبرز المرشحين لتتويج باللقب وبتشكيلة من بين الأبرز في هذا المونديال الذي سيكون آخر محطة تدريبية لمنتخب الديوك تحت قيادة ديدييه ديشان.
1: في الولايات المتحدة دائما وفي رياضة الغولف على مسألة الغولف، شينيكوك بولاية نيويورك توج الأمريكي ويندهام كلارك بلقب النسخة 26% من بطولة أمريكا المفتوحة US Open، ثالث البطولات الأربعة الكبرى في الموسم. كلارك الذي لم يتنازل عن الصدارة منذ اليوم الأول ورغم دخوله الجولة الأخيرة متقدما بفارق 6 ضربات عن أقرب مطارديه، عاش جولة أخيرة صعبة تحت ضغط المنافسة بعدما تقلص الفارق إلى ضربة واحدة أمام مواطنه سامبرنز، لكن خبرته حضرت في اللحظات الحاسمة خاصة بضربة بيردي رائعة في الحفرة 16 وأنهى البطولة بصدارة ب4 ضربات تحت المعدل ليدون اسمه في سجل المتوجين باللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد تتويجه الأول عام 2023 في محل الكوري الجنوبي توم كيم، ثالثا أم المصنف الأول عالميا الأمريكي سكوتي شيفلر اكتفى بالمركز الرابع. بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
3: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: والآن إلى ضيف المنتصف. صدق مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. ونظام الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب هو برنامج وطني يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر الأكثر هشاشة، يقدم إعانات شهرية متفاوتة بناء على تركيبة الأسرة تبدأ من 500 درهم ويشترط الاستفادة منها التسجيل المسبق في السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان. وأفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في آخر تقاريرها أن حوالي 3.9 مليون أسرة تستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

0: أي أكثر من 12.5 مليون مواطن. للحديث في الموضوع معنا ضيف منتصف الاثنين عبد الخالق التهامي، مستشار ميديا الاقتصادي. مرحبا أستاذ عبد الخالق التهامي.
1: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: إذن ما هو نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقه المغرب، وما هي نتائجه بعد أكثر من سنتين من التطبيق؟
1: يعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر كما أشرتم أستاذ إبراهيم أحد أكبر الأورش الاجتماعية الحقيقة التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة في إطار مشروع تأمين الحماية الاجتماعية، ودخل هذا البرنامج حيز التنفيذ في أواخر سنة 2023، ويهدف إلى دعم الأسر الفقيرة والهشة التي لا تستفيد من التعويضات العائلية أو من برامج مماثلة، ويستفيد منها اليوم كما أشرتم أيضا إلى حوالي 4 ملايين أسرة وتضم أكثر من 5 ملايين طفل ونحو 1,700,000 مسن، كما تجاوزت الاعتمادات المرصودة له خلال هذه السنتين وأكثر 50 مليار درهم حتى نهاية 2025. ورغم أن تقييمه ما زال مبكر نسبيا لحد الساعة، فالظاهر أن البرنامج ساهم في تحسين القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر، وخفف من آثار الفقر والهشاشة خصوصا في العالم القروي الذي يمثل حوالي 60% من المستفيدين. إذن فهو برنامج يعني مهم جدا في بلادنا ومفتوح لمجموعة من الأسر، والغاية هو يعني تحسين القدرة الشرائية للأسر.
0: لماذا قررت الحكومة تعديل هذا النظام اليوم، وما هي الاختلالات التي كشفتها التجربة الميدانية؟
1: نعم، فبعد أكثر من سنتين الآن من التطبيق ظهرت بعض الاختلالات الحقيقة كانت متوقعة إلى حد ما في نظري، أبرزها أن عدد من المستفيدين أصبحوا يترددون في قبول فرص الشغل أو التسريح بأنشطتهم الاقتصادية خوفا بالضبط من فقدان ذلك الدعم، وهكذا تحول هذا الدعم بالنسبة لبعض الأسر من وسيلة للمساعدة على الخروج من الهشاشة إلى عامل قد يخفض فرص الاندماج في سوق الشغل. وقد أثيرت أيضا نقاشات كثيرة حول دقة بعض معايير الاستهداف خاصة بالنسبة لبعض الأسر التي تعاني أوضاع اجتماعية خاصة أو تضم أشخاص في أوضاعية إعاقة إلى غير ذلك. لذلك جاء هذا التعديل بالضبط لتحسين فعالية النظام، تصحيح هذه الاختلالات بطبيعة الحال مع المحاولة دون المساس بحقوق الفئات المستهدفة. إذن يعني المعادلة المطروحة هي أن تستفيد الأسر الذي يجب أن تستفيد، ومساعدة بعض الأفراد إلى الدخول إلى سوق الشغل، هذا هو الهدف من هذا التصحيح.
0: ما هي أهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، وكيف سيساعد على تشجيع المستفيدين على الولوج إلى سوق الشغل؟
1: وأهم رسالة يعني يحملها القانون الجديد هو أن الحصول على عمل لن يعني فقدان الدعم بشكل فوري، هذا الأساس، والمستفيد الذي يلتحق بسوق الشغل سيتمكن من الاستفادة من منحة انتقالية تعادل مبدئيا قيمة الدعم الذي كان سيتقاضى من خلال الدعم، وتستمر هذه المرحلة الانتقالية إلى سنة كاملة، كما ينص القانون على أن استرجاع الحق في الدعم تلقائي إذا فقد الشخص عمله لأسباب خارج عن إرادته، أي أنه يعود إلى الوضعية التي كان فيها قبل الدخول إلى سوق الشغل. والهدف من هذه الإجراءات هو طمأنة الأسر وتشجيعها على التصريح بالعمل، أولا الدخول سوق الشغل والتصريح بالعمل والانخراط في الاقتصاد المنظم والمهيكل، حتى يصبح هذا الدعم وسيلة لاندماج الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي وليس مجرد إعانة مالية دائمة تعطى للأسر.
0: هل ستنهي هذه الإصلاحات إشكالات الاستهداف والفقر والهشاشة، وما هي التحديات التي ما تزال مطروحة أمام هذا الورش الاجتماعي الكبير؟
1: في نظري يشكل الإصلاح خطوة مهمة، لكنه لا يمثل الحل النهائي لكل الإشكاليات أو الإشكالات المطروحة، فهذه الإصلاحات تمثل خطوة مهمة لكنها ليست حلا نهائيا للإشكاليات، فلازال هناك نقاش حول دقة المعايير والاستهداف، ضمان وصول الدعم إلى جميع المستحقين، مع ضرورة مراجعة بعض المؤشرات المعتمدة حاليا. كما أن بعض أعتقد أن بالنسبة لهذه النقطة أولا الحكومة قالت أنها مستعدة لذلك، كما أن بعض الفئات الهشة تحتاج إلى مواكبة أخرى وخدمات اجتماعية ليس فقط إلى تحويلات مالية. ويبقى التحدي الأكبر هو خلق فرص شغل كافية حتى تمكن الأسر من الخروج فعلا من وضعية الهشاشة بشكل دائم. إلى جانب ذلك هناك تحدي استدامة تمويل هذا الورش لأن تكاليفه كبيرة، وضرورة التنسيق بين الدعم الاجتماعي والتكوين والتشغيل والتنمية على الأقل على المستوى المحلي. ففي النهاية

الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média 1 vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média 1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial sur nos antennes et sur nos plateformes digitales.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز ثانية.
3: أيمن الأحمد في موجز الثانية، أهلا بكم. اختتمت في سويسرا جولة مكثفة من المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، والتي استمرت على مدار 18 ساعة متواصلة من النقاشات الفنية والسياسية الرامية لإيجاد مخرج نهائي للتوترات في الشرق الأوسط. وفي تصريحات أعقبت انتهاء جولة المفاوضات التي رعتها كل من باكستان وقطر، أشاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بالنتائج التي تم التوصل إليها، مؤكدا أن هذه المحادثات المشتركة أرست أساسا جيدا جدا لاتفاق نهائي ناجح بحسب قوله. نائب الرئيس الأمريكي كشف عن مستجد يتعلق بالملف النووي، معلنا أن إيران وافقت رسميا على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أراضيها، مما يمثل خطوة بناءة في بناء الثقة بين الطرفين. وأضاف فانس أن الرئيس دونالد ترامب طلب من الوفد فتح صفحة جديدة لتحويل وتغيير طبيعة العلاقات مع الشعب الإيراني. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة ستضمن عدم استخدام أي أصول إيرانية قد يفرج عنها مستقبلا في تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قدم مقترحا لآلية رقابة على هذه الأموال لضمان استفادة الشعب الإيراني منها. وأوضح فانس أن قضية الأصول لم تكن أولوية كبرى خلال المحادثة الأخيرة بين واشنطن وطهران في سويسرا. تترقب الأوساط الدبلوماسية انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن غدا، الرامية إلى وضع حد نهائي للحرب وتحديد مستقبل العلاقات الحدودية. وتأتي هذه المحادثات مدفوعة بزخم الاتصال المشترك الذي تلقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ومستشاره جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري لتثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل خلية إدارة نزاعات متفق عليها بين واشنطن وطهران كآلية رقابية لضمان الالتزام الميداني. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من زعامة حزب العمال الحاكم ومغادرته الحكومة فور انتخاب خلف الله، وذلك بعد أسابيع من الضغوط السياسية المتواصلة. وسيتولى ستارمر تصريف الأعمال حتى فتح باب الترشح في يوليوز المقبل بهدف اختيار زعيم جديد قبل استئناف أعمال البرلمان في شتنبر للضمان انتقال المنظم للسلطة. وفور صدور الإعلان أكد النائب أندي برنام ترشحه رسميا للمنصب، داعيا إلى عملية انتقال منظمة ومسؤولة. في المغرب، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن موجة تقلبات جوية تضرب عدة مناطق بالمملكة بدءا من اليوم وحتى يوم الأربعاء، حيث تتوقع المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل طقس حار وموجة حر شديدة تهيمن على المناطق الوسطى الشرقية الجنوبية والجنوبية الشرقية. وأضافت المديرية في نشرتها الإنذارية أن هذه الأجواء الحارة ستتزامن مع تسجيل زخات رعدية محلية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة اليوم في المناطق الوسطى والمرتفعات الجبلية. الثانية ودقيقة الرابعة بميديا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
5: Brian Adams.
4: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi 1. One presents The Brian Adams Radio Show.
5: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
4: Exclusively on Medi One.
6: The Brian Adams Radio Show à partir de 17h30 sur Medi 1.
7: Accédez directement au quai et voyagez l'esprit léger. Faites comme ceux qui ont déjà adopté le bon réflexe. Passez au digital et achetez votre billet de train en ligne et bénéficiez de moins 10% du 8 au 25 juin. Rendez-vous sur le site www.oncf-voyage.ma ou sur notre application mobile ONCF Voyage pour acheter vos billets en toute sécurité.

0: جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. ونخصص حلقة اليوم لاقتصاد الصحة، ولماذا يعتبر هذا القطاع أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية للدول.
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: المغرب يشهد اليوم واحدا من أكبر الأوراش الإصلاحية في تاريخه الاجتماعي والاقتصادي. ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الرأسمال البشري. الصحة طبعا لم تعد خدمة اجتماعية، بل أصبحت استثمارا استراتيجيا ينعكس مباشرة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي وجاذبية الاستثمار والأكيد الاستقرار الاجتماعي. وفي ظل التحولات الديمغرافية وحتى الوبائية وارتفاع كلفة العلاجات والأدوية، يطرح هذا الورش أسئلة مهمة حول قدرته على تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان جودة الخدمات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. كما يبرز اقتصاد الدواء كأحد المحاور الحاسمة في تحقيق السيادة الصحية وتقليص التبعية الخارجية. في هذه الحلقة من الاقتصاد للجميع نناقش اقتصاد الصحة بالمغرب من خلال قراءة شاملة لورش الحماية الاجتماعية وكذلك العوائد الاقتصادية المنتظرة من إصلاح المنظومة الصحية، ولماذا طبعا تعتبر الصحة اليوم أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية للدول. معنا حول هذا الموضوع الأستاذ يوسف تام الكوتان، أستاذ باحث بجامعة الحسن الأول بسطات وعضو مؤسس بالمنتدى المغربي لاقتصاد الصحة وخبير كذلك في قانون الصحة. أستاذ يوسف تام الكوتان، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذ الفاضلة، وتحية طيبة لمستمعي راديو ميديا.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ تام الكوتان. أولا نبدأ باقتصاد الصحة، ماذا نعني بهذا المصطلح اليوم وإلى أي مدى بات ضروريا؟
2: أستاذ الكريمة، سؤالكم وجيه ومهم، لأنه يصب في صلب الموضوع البرامج. طبعاً الحال عندما نتحدث عن اقتصاد الصحة هو مباشرة حلون على أساس أنه أحد فروع علم الاقتصاد الذي يهتم بدراسة كيفية توزيع الموارد المحدودة مثل الأموال، الموارد البشرية وكذلك المعدات الطبية، طبعاً الحال لتحقيق أفضل النتائج الصحية الممكنة للمجتمع. ببساطة هو العلم الذي يربط بين الطب لتحقيق الصحة والاقتصاد، كذلك تحقيق الكفاءة والاستدامة. وبالتالي الهدف الأساسي من اقتصاد الصحة هو الإجابة عن أسئلة رئيسية، كيف طبعا الحل من بين هذه الأسئلة الرئيسية، كيف يمكننا تقديم رعاية صحية عالية الجودة بأقل التكاليف. وكذلك يجيبنا على سؤال رئيسي آخر، وهو يجيب على مجموعة من الأسئلة، هذه مجرد أسئلة على سبيل المثال. وبالتالي يجب على سؤال رئيسي آخر، هو ما هو النظام التأميني الأفضل الذي يضمنه ويضمن وصول الخدمة للجميع دون إرهاق ميزانية الدولة. بالتالي هو فرع من فروع علم الاقتصاد.
0: طيب بالنسبة للحالة المغربية أستاذ تام الكوتان اليوم، وبعد مرور سنوات على إطلاق ورش الحماية الاجتماعية، كيف يمكن قياس العائد الاقتصادي الحقيقي لهذا الاستثمار الضخم على النمو، على التشغيل، على الإنتاجية، وليس فقط على المؤشرات الاجتماعية؟
2: طبعا الحال كما نعلم الجميع أن المغرب انخرط اليوم في توسيع وتعميم تغطية الصحية الشاملة. وبالتالي واكب المغرب مجموعة من الإصلاحات في هذا الإطار، وواكب كذلك إصلاح منظومة صحية. وبالتالي يعد تعميم تغطية الصحية مشروع مجتمعي استراتيجي غير مسبوق، ويندرج ضمن الرؤية الملكية السامية لتوطية دعائم الدولة الاجتماعية. كذلك هذا الأمر تطلب من الدولة التحول نحو صياغة هندسة قانونية جديدة وإطلاق إصلاحات هيكلية متزامنة تشمل أنظمة التأمين والعرض الصحي بما يحقق عوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة. وبالتالي انتقل المغرب في هذه المرحلة من نظام تشتتت فيه تغطية صحية، كما نعلم كان هناك نظام مساعدة طبية رميد، وأصبحنا اليوم أمام تأمين إجباري عن المرض، وأصبحنا أمام تأمين موحد يديره صندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جانب صندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. واليوم أصبحنا أو أصبح المغرب يحقق نتائج مهمة في هذا الإطار، حقق طفرة في نسبة التغطية بحيث أن ارتفعت الساكنة المشمولة بالتأمين الصحي من 60% سنة 2020 إلى حوالي 86.48% بحلول سبتمبر 2024 حسب دراسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2024. وبالتالي بلغ عدد المسجلين أزيد من 31.8 مليون شخص، هذا بالإضافة إلى إدماج الفئات الهشة داخل نظام تأمين إجباري أساسي على المرض، ونقصد هنا نظام تأمين إجباري أساسي على المرض الخاص بالأشخاص غير قادرين على أداء واجبات الشهر. بالتالي كنا أمام نظام رميد، أصبحنا أمام نظام آمو. بالتالي هؤلاء تم منحهم نفس العلاجات الذين أو التي كان يتبتع بها وزراء القطاع الخاص، مع طبيعة الحال الدولة هي من تتكلف أو تتولى دفع الشراكات هؤلاء. بالإضافة إلى توسيع التغطية الصحية ليشمل كذلك الفئات العمال غير أجراء المسمى بأموتينيس. وبالتالي يحتاج هذا النظام ليشمل هؤلاء لتوسيع التغطية الصحية في هذا الإطار. وكذا أكثر من ذلك تم إحداث نظام أمو الشامل، يخصص هذا النظام لفائدة الأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراك. وبهذا التوجه يمكن القول أن المغرب توجه نحو ضمان عدم استثناء أي مواطن من استفادة من التغطية الصحية. بطبيعة الحال وتبع هذا الإصلاح مجموعة من الأمور من أجل إرساء دعائم الحكمة الجديدة أو جيدة، وكذلك تثمين الموارد البشرية وتأهيل البنية التحتية، وكذلك إرساء الرقمنة المندمجة. وبالتالي عندما نطلع على مجموعة من الإصلاحات في هذا الإطار نجد أن المغرب أقر قانون الإطار رقم 6622 الذي يركز على دعامات أساسية، من بينها كما قلت إحداث الهيئة العليا للصحة للتأطير التقني لنظام التأمين الإجباري أساسي للمرض وتقييم جودة الخدمات الطبية، وكذلك إرساء المجموعة الصحية الترابية GST لضمان تدبير

0: رئوي مندمج، وكذلك إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والدم والشقات. وبطبيعة الحال كل هذا يندرج ضمن إرساء الحكامة جديدة وجيدة في هذا الإطار، بالإضافة كما قلت إلى تثمين الموارد البشرية، وبالتالي تم وضع نظام الوظيفة الصحية بموجب القانون 29 لتحفيز الأطر الطبية عبر نظام أجور مرتبط بالأداء، وبالتالي رفع كثافة المهنيين للوصول إلى 4.5 لكل 1000 نسمة بحلول سنة 2030، 4.5 من كثافة المهنيين الصحيين في هذا الإطار. بالإضافة كذلك كما قلت تأهيل البنية التحتية والرقمنة المندمجة. بطبيعة الحال كل هذه الأمور تصب لنا في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية من خلال هذا الإصلاح. وبالتالي عندما اليوم في مجال اقتصاد الصحة نصبح نتحدث فقط عن إرساء أو تمكين المواطن من الحق في الصحة والعلاج، بل تجاوزنا الأمر وتجاوز هذا الورق.
1: يعني أستاذ تامر الكوتان، هل كانت هناك تقديرات بخصوص حجم الخسائر الاقتصادية التي كان يتكبدها الاقتصاد المغربي بسبب ضعف الولوج إلى العلاج وحتى الخدمات الصحية؟
0: بالفعل هناك ليس لدي أي أرقام حالية مضبوطة في هذا الإطار، لكن الدراسات ومختلف الأبحاث وكذلك مختلف تقارير المؤسسات الرسمية تؤكد على أن كانت هناك مجموعة من الإكراهات ومجموعة من الصعوبات في هذا الإطار، وبطبيعة الحال تعود سلبا على الميزانية الأسرة كذلك حتى على ميزانية الدولة. لكن كما قلت أن العمل الآن هو تجاوز هذه الإكراهات وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية من خلال هذا الإصلاح. بالتالي كما قلت قبل قليل أن أصبحنا أمام تجاوز هذه الإكراهات وكذلك تحقيق مجموعة من الطموحات. كيف ذلك؟ من خلال تحفيز النمو. عندما نتحدث عن تحفيز النمو، بالتالي أن زيادة التغطية الصحية تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي.
1: في هذا السياق أستاذ تامر الكوتان، يعني في ظل يعني التوسع الكبير في التغطية الصحية بالمغرب، كيف يمكن أيضا تحقيق التوازن بين الحق في العلاج وفي نفس الوقت ضمان الاستدامة المالية لهذه المنظومة دون أن تتحول إلى يعني خاصة فيما يتعلق بكلفة التمويل أن تتحول إلى عبء على الميزانية على المالية العمومية؟
0: فعلا أستاذ الكريمة، عندما نتحدث عن الاستدامة المالية هنا نتحدث عن أبرز التحديات التي يواجهها ورش التغطية الصحية ببلادنا. بالتالي بلادنا تواجه منظومة الصحية ضغوطا بنيوية، وهذا أمر لا يمكن إنكاره. بطبيعة الحال هذه الضغوطات ناتجة عن تسارع وتيرة النفقات مقارنة بالموارد المتاحة. وبالتالي بالرغم من المنجزات المحققة في توسيع قاعدة المنخرطين، إلا أن المؤشرات المالية الحالية تظهر صعوبات بنيوية تهدد ديمومة الخدمات لبعض الفئات. وبالتالي بالرجوع إلى الواقع الصحي في هذا الإطار قبل الإصلاح، نجد أن وهذا الأمر تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر بالفعل أن هذا الأمر تطرقت إليه مجموعة من التقارير الرسمية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذلك المجلس الأعلى للحسابات، خاصة عام 2020-2023 ومن التقارير كانت تحذر أو تعطينا مجموعة من البيانات ومجموعة من الأمور التي تؤكد اختلال الاستدامة المالية. وبالتالي تتبث لنا هذه الاختلالات بالفعل أن هناك مجموعة من أنظمة تأمين إجباري أساس العمر كما ذكر، هناك نظام تأمين إجباري للقطاع العام، قطاع خاص، وكذلك باقي القطاعات الأخرى. بالتالي كل هذه الأنظمة هي مستقلة عن بعضها البعض، لكن حتى الإشكالات هي مستقلة عن بعضها البعض فيما يخص الاختلالات أو الاستدامة المالية لهذه الأنظمة. نجد أن هناك أنظمة متوازنة مثل نظام تأمين إجباري الخاص بأجراء القطاع الخاص، وكذلك نظام المتضامن يعرف وضعية مالية متوازنة حاليا، كذلك نجد على عكس ذلك

0: الأنظمة في وضعها عز كما هو بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث أن يواجه هذا الصندوق عزا ماليا تقنيا منذ سنة 2021. وبالتالي اضطر الصندوق هنا لتابعة 1.6 ديال مليار درهم من احتياطاته في سنة 2023. طبعا الحال الوفاء بالتزاماته، لكن يتوقع للأسف أنه سيتم أو سيقع نفاذ لهذه الاحتياطات بحلول سنة 2026 إذا استمر المنح الحالي. وهذا الأمر أورده المجلس الحزبي، كذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. هناك أيضا تحديات تعرفها استدامة المالية لمختلف الأنظمة الأخرى، من لا نظام آمو ديال العمال غير الأجراء تينيس، وبالتالي هذا النظام كذلك يعاني من عجز مالي تقني يعزى لصعوبات في تحصيل الاشتراكات.
1: إذن في هذه الحالة أستاذ تامر الكوتال، وفي ظل هذه الإكراهات وهذه التحديات المستمرة، ما هي الإصلاحات يعني الهيكلية والأكثر إلحاحا اليوم لضمان انتقال المنظومة الصحية طبعا من منطقة تدبير المرض إلى منطقة الاستثمار في الوقاية في الصحة العامة، بما يحقق يعني مردودية اقتصادية واجتماعية أكبر على المدى الطويل وضمان صحة جيدة أيضا للمواطن؟
0: طبعا الحال في هذا الإطار نجد مجموعة من التوصيات استراتيجية هي صدرت عن مؤسسات رسمية في هذا الإطار كاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك مجلس الأعلى والحسابات. بالتالي يقترح هذا المجلس عدة مداخل لإصلاح اقتصاد تأمين إجباري أسس المرض، ولا سيما منه اقتصاد الدواء، على اعتبار أن الدواء يعرف مجموعة من في منظومة التأمين الصحي مجموعة من الإكراهات، على اعتبار أن هناك ثقل في فاتورة هذه النفقات فيما يخص نفقات نظام التأمين الإجباري أساسي عمر بخصوص الأدوية، بحيث تمثل نسبة كبيرة من نفقات النظام، كذلك فوارق الأسعار وارتفاعها في هذا الإطار، وكذلك هيمنة الأدوية المتكرة على الأدوية الجنسة. طبعا الحال هناك مجموعة من التوصيات على مستوى السياسة الوطنية الدوائية، ويوصي المجلس على وضع استراتيجية تمنح الأولوية لتخفيض أسعار الأدوية المبتكرة وتشريع التصنيع المحلي للأدوية الجديدة. وبالتالي هنا الأمر يدعو إلى تخفيض تكلفة تخفيض الأسعار الأدوية لكي تكون متاحة لجميع فئات المواطنين، جميع الفئات المؤمنة بمختلف الأنظمة. كذلك على مستوى التقييم الطبي والاقتصادي، يوصي المجلس كذلك على تعزيز قبول الأدوية بناء على تقييم دقيق لفائدة الطبية المحققة مقابل تكلفة. هذا من جانب. من جانب آخر على مستوى البروتوكولات العلاجية، بالتالي يوصي كذلك المجلس على جعل أو ضرورة جعل البروتوكولات العلاجية ملزمة لهيئات تدبير ومهني الصحة للتوحيد مسارات العلاج والتحكم في التكلفة. هذا بالإضافة إلى إصلاح منظومة الحكامة في إطار مؤسسات جديد. طبعا الحال هذا كله لمواجهة الاختلالات، وبالتالي في هذا الإطار لا يمكن إنكار المجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات العمومية التزاما بمقتضيات القانون الإطار 21. بالتالي اعتمدت السلطات العمومية هنا ترسانة قانونية جديدة على رأسها كما قلت قانون الإطار 23 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. وبطبعا الحال هذا الإطار القانوني وهذا الإصلاح يهدف إلى إصلاح حكمة جديدة تقوم على مستويين، لا على مستوى الوطني أو مستوى على مستوى الترابي. على المستوى الوطني نجد هناك مجموعة من المجهودات في مجال تحسين منظومة حكمة لتجاوز الاختلالات، نجد منها إحداث الهيئة العليا للصحة التي تتولى وستتولى التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن طرف، كذلك تقييم جودة الخدمات، إضافة إلى أحداث مجموعة من المؤسسات الاستراتيجية في هذا الإطار، أخص بذكر الوكالة الوطنية أو الوكالة المغربية للأدوية، وكذلك الوكالة المغربية للدم ومشتقاته. هذا على المستوى الوطني. على المستوى الترابي نجد أن هناك مجموعة من المجهودات تتركز في هذا الإطار عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية CST أو ما يسمى اختصارا CST، التي تدمج المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية في مؤسسة مستقلة لضمان حكمة جهوية وتوزيع عادل للعرض الصحي. طبيعة الحال هذه الإصلاحات المتعلقة بالحكامة المؤسساتية بالضرورة تحيلنا على أنها نستنتج من خلالها أنها تواجه أو وضعت لمواجهة الاختلالات أو كذلك ضمان ولوج عادل أو إصلاح شمولي بنيوي للمنظومة الصحية. وبالتالي اليوم نحن أمام رهان التكامل. التكامل لماذا نقصد برهان التكامل؟ التكامل بين تعميم الترقية الصحية وكذلك إصلاح ورفع من جودة العرض الصحي. طبعا الحال هذا التنسيق يشكل
1: نعم
0: حد مزدوج.
1: طيب برأيك وفق هذه المعطيات اليوم أستاذ تامل كوتان وكخلاصة، هل يملك المغرب اليوم المقومات فعلا ليصبح منصة إقليمية، أولا فيما يتعلق بإنتاج وتصدير الأدوية، وأيضا يعني مؤهل للاستثمار في الوقاية والصحة بشكل يعني جيد في مقبل المراحل؟
0: بطبيعة الحال كل هذه المجهودات هي مجهودات كبيرة جدا. لماذا؟ لتحقيق سيادة دوائية أولا. دائما نحن اليوم أمام تحقيق اكتفاء الذاتي وتجاوز الاختلالات وتصحيح الصعوبات التي يعاني منها المغرب. هذا بطبيعة الحال هو التحدي الأول والهدف الأول. ولماذا؟ كما قلت الطموح وكذلك الرسم الطموحات أكبر من ذلك إلى طير وتسويق على مستوى الخارجي الأدوية وكذلك الخدمات الصحية. بطبيعة الحال المغرب اليوم له مجهودات جبارة على مستوى المؤسساتي، على مستوى الموارد البشرية، على مستوى القانوني، على مستوى تأهيل المستشفيات العمومية. وفي هذا الإطار جعل تأهيل المستشفيات العمومية وكذلك تطوير القطاع وكذلك تطوير الصناعة الدوائية في هذا الإطار. وبالتالي المغرب اليوم إنما نقول هو رسم طريقا كبير في مجال تحقيق سيادته الدوائية وكذلك تحقيق جودة تقديم الخدمات في هذا الإطار. وبالتالي لابد اليوم من إرساء خريطة صحية كذلك على مستوى الجهوي وعلى مستوى الجهات. وبالتالي اليوم الهدف الأسمى كما قلت هو ضمان أمن مالي للمواطنين ومنع لجوئهم إلى العدول عن العلاج لأسباب مادية. وبالتالي في هذا الإطار المغرب يمكن القول أنه يمضي بخطوة ثابتة في هذا المجال والقطع مع انتكاسات الماضي في هذا المجال الصحي.
1: أشكرك جزيلا أستاذ يوسف تامل كوتان، أستاذ باحث بجامعة الحسن الأول بسطات، عضو مؤسس بالمنتدى المغربي لاقتصاد الصحة وخبير أيضا في قانون الصحة. شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة وعلى كل هذه التوضيحات.
0: شكرا لكم أستاذة فاضلة وشكرا على استضافتكم الكريم. شكرا جزيلا.
2: بالمبسط
1: إذن الإنفاق على الصحة يعد أحد أهم الأولويات في الحكومات في العالم، لما له من دور أساسي في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاجية الاقتصادية وتقليل معدلات الوفاة والأمراض. وفق تقديرات عالمية يبلغ الإنفاق الصحي العالمي أكثر من 10 تريليونات دولار سنويا، أي ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تنفق الدول ذات الدخل المرتفع ما يزيد على 80% من إجمالي الإنفاق الصحي العالمي، رغم أن سكانها يمثلون نسبة أقل من سكان العالم. تعد منظمة الصحة العالمية من أبرز الجهات التي تتابع مؤشرات الإنفاق الصحي وتوصي بزيادة الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية. كما تشير الدراسات إلى أن كل دولار يستثمر في الوقاية الصحية وفي التطعيمات يحقق عائدا اقتصاديا مضاعفا من خلال خفض تكاليف العلاج وزيادة الإنتاجية. أكبر الدول إنفاقا على الصحة الولايات المتحدة تتصدر العالم من حيث حجم الإنفاق الصحي ويتجاوز فيها 4 تريليونات دولار سنويا. كما تخصص العديد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ما بين 10 إلى 12% من ناتج المحلية الإجمالي للقطاع الصحي. بهذا نصل إلى الأثر الاقتصادي للصحة، فلا ينظر إلى الإنفاق الصحي باعتباره تكلفة فقط، بل استثمار في رأس المال البشري، والمجتمعات الأكثر صحة تتمتع بقوة عاملة أكثر إنتاجية ونسب غياب أقل ومعدلات نمو اقتصادي أعلى. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
1: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضا.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.

0: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. كنقولوا بزاف بأنه بفضل العالم الرقمي أصبحت المعلومة متوفرة وبكثرة وبغزارة، لكن بالرغم من توفر المعلومة مازال بزاف ديال الشباب كيضيعوا كثير من الفرص اللي تقدر تغير حياتهم. علاش؟ غير لأنهم ما كيعرفوش هاد المعلومات. منحة دراسية، تدريب دولي، مسابقة عالمية، فرصة تطوع أو تكوين، كلها فرص تقدر تصنع مستقبل مختلف للعديد من الشباب اللي هي كتبقى للأسف حكر على من؟ على الناس اللي كيعرفوا يقلبوا ويبحثوا في العالم الرقمي. ضيفنا اليوم ما بقاش كيتسنى الأمور تغير، وإنما هو صارع وقرر أن يغيرها بنفسه. هو مازال طالب جامعي لكن أسس منصة رقمية اللي أصبحت اليوم جسرا يربط عشرات الآلاف من الشباب المغربي بفرص محلية ودولية، ويقرب المجتمع المدني من التحول الرقمي الذي ينشد المغرب. وهذه المنصة اسمها منصة سيفيكا. سعيدة جدا أنني نستقبل اليوم الشاب ياسين الطالبي اللي هو طالب ومؤسس منصة سيفيكا. ياسين مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
1: الله يبارك فيك، شكرا بزاف على الاستضافة وشكرا للطاقم على الدعوة.
0: مرحبا بك. طبعا أنت يا طالب في السنة الثانية ماجستير في طاقات متجددة والنجاعة الطاقية بكلية العلوم عين الشق بجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، ومؤسس رفقة صديق لمنصة سميتها منصة سيفيكا، وهي تصرون على أنه أو تصر أنت شخصين على أنك تسميهاش منصة، تسميها بنية تحتية رقمية. كيف جات فكرة دي إنشاء منصة رقمية؟ في الغالب ما كتكون أي فكرة من مورها شي حاجة شخصية.
1: طبيعة الحال، دونك البدايات كانت في زعما ملي خديت الباك ديالي، وانا اون فوا خديت الباك ديالي بعدت على المدينه اللي ساكن فيها، مشيت لجهه اخرى. دونك كنت كنقرا وميم طون كيعجبني هذا نشارك في البرامج، نشارك في التدريب، نشارك في زعما في لي زيفيمون اللي نتلاقى مع ناس، تعرف على ناس جداد، نطور المهارات ديالي. كنت كنلقى صعوبه في الاول، يعني بحكم اول تجربه في الاول ما كانش عندي تجربه كبيره، يعني ما كنتش كنعرف فين نلقى هاد الفرص. كنشوف صحابي حتى هما كيشاركوا ما كنعرفش كيفاش نلقى الفرصه،
0: كيفاش داروا لها ما نعرف.
1: منين جابوا المعلومه ما عرفتش. صافي بحكم زعما السنوات بديت كنتعرف على ناس، بديت كنعرف على مصادر. نفس القضيه اللي طرات لي طرات لصحابي، يعني حتى هما في الاول بداو كيتواصلوا معايا، ياسين فاش تكون شي حاجه صيفطها لينا، فاش تكون شي معلومه قولها لينا. فالفكره بدات كمجموعه واتساب فيها في الاول غير الاصدقاء ديالي، يعني الاصدقاء ديالي بلاص ما كل واحد كاين اللي كيقرا القانون، كاين اللي مهتم بالسياسه، كاين اللي مهتم شي حاجه ديال الفلك، يعني كل واحد والتخصص ديالو. فكان صعيب عليا انا نبقى عاقل على كل واحد وشنو محتاج. ففكره قلت انا ندير جروب واتساب نجمع فيه صحابي، اي ايفيمون بان ليا نبارطاجي معاهم، يعني الا ما فاتش هذا غيفيد الاخر، وهكا المعلومات توصل لهم في الوقت المناسب. في زعما بديت هكا غير بصحابي، فمن بعد الجروب بدا كيكبر.

0: عداش مبادرات لا الصعيد الوطني والصعيد الدولي، تلاقينا انا وياه قلنا علاش لا ما نديروش شي حاجه اللي تكون منظمه بشكل اكثر. فتما بدات الفكره، صيبنا المنصه، بقينا محتفظين على لي ريزو سوسيو.
1: فوقاش
0: انا الجروب واتساب بديت في 2023 يمكن، هذا غير جروب، مي المنصه زعما امتى بديناها؟ في 2025 تما لونسيناها بشكل رسمي.
1: ودابا بزاف حنا كنقولوا يعني شحال هذه كانت فعلا المعلومات ما كايناش، اولا المعلومه باش تقلب عليها كان صعب، كان بعد مرات خصك تنقل باش تلقى المعلومه. الان يعني بفضل المنصات الرقميه وبفضل العالم الرقمي والانترنت ولات المعلومات متوفره، وهذيك الوفره
0: هي
1: دارت مشكل باش انك تريق. فانت درتي هذه المساله او انتم درتوا هذه المساله انكم كتقلبوا المعلومه وكتريوها.
0: اكزاكتوم، يعني كما قلتي بان دابا شحال هادي زعما ماشي غير الفرص، زعما بشكل عام كان صعوب الوصول للمعلومه. حاليا في ظل العصر ديال التكنولوجيا والرقمنه ولات المعلومه متوفره بشكل كبير، فالصعوبه ما بقاتش في انك توصل لها ولكن باش تعرف المعلومه الصحيحه في الوقت المناسب. صح. يعني هنا فين ولاش كتكمل الصعوبه ديالها. فحنايا في المنصه اللي ما كانش في جروب واتساب كتلقى بزاف ديال الميساجات. في المنصه لا كيقدر يدخل الشاب دابا كيقدر يفلتري على حسب الاهتمامات ديالو، على حسب المدينه ديالو، على حسب النوع ديال الفرصه اللي كيقلب عليها. فهكا كنسهلوا عليه الوقت وكيربح بزاف ديال الوقت، وفي نفس الوقت انه كيلقى المعلومه دقيقه بلي ديطاي ديالهم كاملين، وهكا كيقدر يتسجل ويستافد من الفرص.
1: نقدروا نقولوا بانكم انتم هذا بعد، اولا قبل ما نهضروا على المجتمع الرقمي اللي جمعته، لان انتم عندكم مجتمع رقمي في هذاك شحال وصلتوا لكذا 40,000
0: تقريبا 50,000 مستخدم
1: للمنصه. 50,000 مستخدم للمنصه كلهم شباب، كلهم باحثين على الفرص، كلهم شباب.
0: كاينين شباب وكاينين
1: مغاربه، كلهم مغاربه.
0: بيان سور، احنا حاليا زعما كنركزوا على المغرب حاليا، وكلهم شباب مغاربه.
1: وحنا عندنا ما كان تما من غير شباب
0: بطبيعه الحال، الفرص ما عندهمش السين.
1: شنو اللي كيخليكم انكم تقولوا حنا هذه ماشي منصه وانما بنيه تحتيه رقميه؟ شنو الفرق؟ علاش ما تصرون على هذه المساله ديال البنيه التحتيه الرقميه؟
0: حيتاش الفرص كاينين، دونك ماشي حنا اللي كنجيبوهم، حنا غير كنوفروا لهم المكان فين يكونوا بواحد الشكل اللي هو منظم، باش هكا كيكون الوصول لهم سلس، وواحد الطريقه اللي ما ضيعش الشاب الوقت ديالو، وميم طون كيتوصل بالمعلومه في الوقت المناسب. وكاينين مجموعه ديال المسائل اللي في المنصه اللي كتساعد الشباب، يعني حاليا ما بقيناش في المنصه غير كنوفروا المعلومه، وانما ولينا حتى كنساعدوا الشباب انه كيفاش يستافدوا من هذه الفرص عن طريق مجموعه ديال لي فورماسيون اللي حاطين في المنصه، اللي كنعاونوا فيهم الشباب كيفاش يقادوا السيفي ديالهم، كيفاش يوجدوا لي زونتروتيا. يعني دزنا من ليطاب ديال ان كنوفروا هالمعلومه وسير تسجل، اننا بدينا كنعاونهم كيفاش يتسجلوا. سورتو كاينين واحد البرامج اللي بخصوص في العالم زعما في الدولي في الخارج كيطلبوا مثلا دي كونديسيون سبيسيفيك، يعني واحد النوع ديال سي في خاص، يعني ماشي اي سي في، واحد لي تاعهم ستوندار، يعني خصو يكون عارفهم لو جون، عارف هذاك سي في كيفاش يكون. دونك حنا في المنصه موفرين ليه هادو، هو كيتادابط عليهم وكيتسجل.
1: يعني نتوما ماشي كديروا، حنا نقدروا نقولوا بانه المنصه كدير التوجيه والمواكبه كذلك، لانه ماشي غير كتنقلوا فين كاين الفرصه، وانما كتساعدوهم على كيفاش داك الفرصه تولي حقيقيه، يعني ان يستفد منها. شحال واحد كدوز حدا فرصه ماشي كلشي كيعرف يستغلها ولا يعرف يستفد منها ولا يكون يعني كيقدر انه يتوفر فيه الشروط اللي كتكون مطلوبه. انتم كتساعدوهم على هذه المساله هذه؟
0: هذا الشيء اللي خدامين عليه حاليا، انه الشاب من الاول فاش يلا يلقى الفرصه من عندنا نبقاو متابعينو المسار ديالو حتى يتقبل فيها وحتى كيمشي. يعني من لو ديبار ديالو حتى غيتقبل فيها، ولا الا ما تقبلش كاينين فرص اخرين انه يتقبل. دونك هذا هو التشالنج اللي خدامين عليه، يعني اي شاب مغربي فيما كان، يعني سواء في مدينه كبيره ولا مدينه صغيره، انه توصل ليه المعلومه. حيتاش من قبل كانوا المعلومات حكر على المدن الكبرى، وسيرتو فاش كنمشي لمجموعه من البرامج
1: حتى الفرص كانوا حكر على المدن الكبرى. من غير المعلومه
0: حتى الفرص
1: راه كاينه.
0: يعني تادو من بين التحديات اللي خدامين عليهم ان ديموكراتيزيو لاكسي لانفورماسيون لي جون من طنجه حتى للكويره.
1: تبارك الله عليكم. ولكن كاين واحد مسألة اخرى، انه كيفاش كتخدموا على الموثوقيه، انه هذا الشيء اللي كتقلبوا عليه والفرص او المعلومات اللي كتقدموها انها موثوقه؟
0: كاين جوج حوايج. الحاجه الاولى هو اننا كنجيبوها من المصدر ديالها، يعني ما كنلقاوهاش في اي بلاصه، كنمشيو من المصدر. يعني مثلا نعطي سبيل المثال على المنح الدراسيه، يعني راه كنجيبوها من الموقع

0: القاع الرسمي ديال ديك المنحه. تما كناخذوا كاع المعلومات وكنحطوهم في المنصه هذه من جهه. من جهه ثانيه عندنا شراكات مع جمعيات ومنظمات اللي موثوقه وهما كيحطوا المعلومات ديالهم والفرص ديالهم في المنصه باش هكا حنا كنقلبوا وميمطوا باش ننوعوا من المصادر ديال الفرص. كنديروا شراكات مع جمعيات ومنظمات اللي كنوفروا لهم واحد الخدمات وتيجيو حتى هما كيحطوا الفرص ديالهم عند
1: فرص ديالهم عندكم نتوما في المنصه. هادشي واش مجاني؟
0: طبيعة الحال دونك المنصة مجانية 100%، لا بالنسبة للشباب باش أنه يستافدوا، لا بالنسبة للجمعيات اللي باغين كيقلبوا على شباب طموح واللي يجي يستافد من البرامج ديالهم، حتى هما كيحطوا المنصة الفرص ديالهم في المنصة بشكل مجاني، وحتى الفرص اللي محطوطين في المنصة كيكونوا مجانيين. يعني
1: يعني العملية كلها مجانية، المواكبة كذلك مجانية ولا هنا كتدخل مسألة؟
0: المواكبة حاليا مازال ما لونسيناهاش 100%، حاطين كما قلت سبق لي ذكرش حاطين دورات تكوينية مجانية، مي ديك المواكبة الفردية لكل واحد حاليا مازال
1: الفردية صح، ولكن صعبة. احنا ملي كنهضروا على هذه المسألة وانتم كتقولوا مشاركة أكثر من 1000 فرصة في أكثر من 45 دولة حول العالم، هذا الشيء طبعا كيطلب واحد الجهد كبير، كيطلب واحد الفريق ديال البحث ديال التدقيق ديال نشر المعلومة ديال شحال بكم خدامين؟ ما تفاجئنيش
0: رقم قليل تقريبا كنا 4 الأشخاص، كنا 5، حاليا بقينا غير 4. كاين أنا والصديق ديالي حاتم المؤسس، مؤسسين معنا أشرف اللي هو المكلف بالمنصة، يعني بجانب التقني ديالها، يعني هو اللي ديفلوبا المنصة هو اللي زعما كيجيريها، ومعنا واحد صديق آخر اللي الاسم ديالو نوردي اللي كاين حاليا كيقرا الدكتوراه ديالو في هولندا، يعني واخا في هولندا وكيقرا الدكتوراه ديالو مازال مهتم أنه يعاون الشباب المغربي اللي كاين هنا في المغرب. دونك تقريبا حنا حاليا في الفريق 4 أشخاص.
1: دابا انتم منصه مجانيه، نقولوا حنا دي متطوعين في هذه المساله هذه، شنو رابحين؟ حيت اي حاجه في الحياه فيها هاك وراء، شنو رابحين؟
0: هو في الاول المنصه بدات بشكل تطوعي، يعني بالرغبه والاراده. زعما حاليا ما عندناش زعما واحد دخل زعما من هذه المنصه ولا شي حاجه، من غير فاش كيكونوا شي جوائز اللي كنتقدموا لهم باش انه تعاوننا في الاستمراريه ديال المنصه. ومؤخرا كنا ربحنا جائزه المغرب للشباب فئه التطوع اللي جينا الرتبه الاولى، والحمد لله زعما المجهود ديال سنوات عطى الثمار ديالو والحمد لله خدينا واحد
1: هذه الجائزه هذه اللي كانت يعني مقدمه من طرف وزاره الشباب والثقافه والتواصل من غير القيمه الماديه ديالها، شنو القيمه المعنويه ديالها عندكم؟ لان ملي كنقول خذوا اراء ماشي دائما يعني
0: الجانب المادي
1: هو اللي يكون حاضر ويكون طاغي، شنو كتمثل لكم من غير انا كما قلت الجانب المادي؟
0: هو من غير كاين الجانب المعنوي اللي هو واحد الحافز كبير واللي يخلينا نزيدو نستمروا ونزيدو نطوروا من المنصه ونزيدو نطوروا من الخدمات ديالها. وكاين حاجه اخرى اللي كنستافدوها من عند الشباب، حتى الشباب واخا كنعطيو ما كنستافدو واحد الحاجه اللي هي الدعوات ديالهم، يعني شحال من ميساجات بزاف كيوصلوني لانا للفريق، الدعوات ديالهم شكرا ياسين، شكرا للفريق ديالكم على الفرص اللي شحال من شباب غيرات لهم المسار ديالهم. يعني كاينين شباب اللي حاليا كاين واحد شابه كاين في امريكان استافدت من واحد المنحه اللي لقاتها في المنصه اللي ما كانتش كتعرفها من قبل، مي فاش تقبلات ومشات لتما وتواصلت معنا قلت لنا راني تقبلت واش بصح، قلنا لا راه داكشي بصح وموثوق، حتى كاين اللي واخا كيتسجل كيبقى شك، تواصلوا معنا الوالدين ديالها واش هادشي بصح، اكدنا لهم داكشي المعلومه، بقينا زعما متابعين مع الاجراءات زعما الاداريه باش تدفع دوك الوراق. حاليا زعما راه في امريكان، كاينين شباب اخرين اللي ما مشاوش على برا ولكن لقاو فرص هنا في المغرب اللي حلوا لهم بيبان كبار ولقاو فرص اللي ممكن يقدروا يغيروا لهم حياتهم. ففاش كتلقى مع هاد الشباب وكتشوف داك التاثير الكبير اللي غيرهم في حياتهم، فهذا بحد ذاته زعما شيء ما عندوش قيمه ماديه.
1: صح، وهذه مساله انا كنشوف انت كتهضر وكنشوف اللمعه اللي في عينيك، لانه الشخص ملي كيساعد الاخر هذه ما غيعرفها غير الناس اللي داروا التطوع واللي ملي كتقدم يد المساعده فانت كتقدم راسك هو الاول لانك كتعمر بزاف ديال الاحاسيس وبزاف ديال المشاعر عندك ربما اللي ما غتكونش ما تحش بها الا ما قدمتيش يد المساعده للاخر. شنو ابرز الاشياء اللي نتوم كتقدموها في المنصه؟ هضرتي انت على المنح، هضرتي على شنو يعني الشاب اللي ربما اليوم كيتابعنا او لا كيتصنت لنا واول مره كيسمع باللي كاين نخلق او كنقدموا لكم فرص اللي نتوم ما كتعرفوهاش، شنو شنو شنو كتقدموا لهم
0: في المنصة؟ كنوفروا مجموعة من الفرص، على سبيل المثال المنح الدراسية، لي زوفر دو ستاج، حاليا خدامين على انهم يكونوا تشاد دي زوفر دو امبلوا، يكونوا عندنا شراكات مع شركات اللي حتى هما يحطوا هاد لي دوموند عندنا. كنحطوا دورات تدريبيه، مشاريع ديال مثلا الشاب الا كان مثلا عنده شي فكره ديال مشروع محتاج دعم، محتاج اللي يواكبوا في البروجي ديالو، كيكونوا مجموعه من الفرص اللي كيعاونوا هاد الشباب، يعني يقدر يدخل المنصه يلقى شي برنامج اللي يستفد منه من المواكبه ومن الدعم المادي حتى هو، يعني ما يقدرش مثلا الا ما كانش باغي انه ياخذ كريدي ولا شي حاجه، كاينين برامج اللي كيعطيو دعم مادي زعما بدون مقابل، يعني غير خص غير تكون الفكره
1: برامج ديال الدوله
0: ديال الدوله اللي يكون زعما كدعم
1: كتساعد الشباب. صح، هاد هاد هاد المساله هادي ديال نقدروا نقولوا بانكم انتم كديروا التوجيه، لكن احنا كنهضروا دائما على التوجيه المدرسي. الناس كيسمعوا التوجيه المدرسي عندنا نقص، وبزاف كنسمعوا بانه عندنا نقص في هذه المساله، نقولوا بان انتم كديروا واحد التوجيه اللي هو شامل للشباب المغربي
0: نوعا ما نقدروا نقولوها، حيت كما قلتي التوجيه الدراسي اللي كنهضروا عليه، مي في المنصه نقدروا نقولوا كنديروا التوجيه ديال المسار، مسار الشخصي والمهني بجوجهم، يعني كنعاونوا الشباب في المسار ينمي المهارات ديالو الشخصيه، وفي جهه اخرى كنوفروا ليه فرص اللي يقدروا ينمي المسار ديالو المهني. دونك وطبيعه الحال التوجيه نوعا ما من خلال هذه المنح الدراسيه والفرص.
1: مسألة مهمة التوجيه، هضرت على ينمي المهارات الشخصية ديالو. انت شاب وصاحب منصة وتتعامل مع الشباب، شنو هي أبرز المهارات اللي خص اليوم سوقتهم؟ اللي كنهضروا على الذكاء الاصطناعي، كنهضروا على أنه مخاوف ديال الشباب من أنه ربما الذكاء الاصطناعي غادي يمحي بزاف ديال الوظائف، في حين أنه غادي يفتح مجال الوظائف جديدة. شنو أبرز المهارات الشخصية اللي خص يخدم عليها الشاب تكون توفر عنده، أو لا راها عنده ما عارفهاش خصو غير ينميها،
0: خصو يسلط عليها
1: يسلط عليها الضوء.
0: كاينين زعما مجموعه من المهارات الاساسيه اللي يكونوا ما عندهمش علاقه زعما بالجانب الرقمي والتكنولوجي، بحال يثق في راسو، حيت كيكونوا عندهم مهارات وما كيكونش عارفهم ما يثقش في راسو، يعني ما يقدرش يبينهم. الثقه في النفس، انه تكون عنده الجرأة زعما ما يحشمش بهذا المصطلح. ولا رجعنا مثلا الجانب الرقمي، كاينين مجموعه من المهارات اللي حاليا من بينهم ادوات ديال الذكاء الاصطناعي اللي خصهم يتعلم منهم. وحاجه اخرى، الذكاء الاصطناعي كنشوف كيقولوا بانه غادي يمحي بعض المهن، ولكن دوك المهن اللي غيخلي الفرق ما بين واحد وواحد، اللي واحد اللي كيميتريزي هاد الادوات غيعرف كيفاش يستخدمهم في ديك المهنه. يعني تما فين غيبان الفرق ما بين واحد ما كيعرفش يستعملهم، وواحد عنده غير مثلا غير واحد المهاره معينه، مي الا زاد عليها الادوات ديال الرقم
1: الذكاء
0: الاصطناعي غتعاونو بزاف انه تربحوا الوقت، يقدر يدير منتوج اكثر وبفعاليه اكبر.
1: صح، وهذه النقطه دائما كنهضروا عليها احنا في حياه اونلاين، هو انه ما بقيناش نقولوا واش نخاف، مثلا انا كصحفيه غنخاف انه واش الذكاء الاصطناعي غادي يدي لي بلاصتي ولا لا، وانما خصني أنا نعرف نوظف أدوات الذكاء الاصطناعي في المهنة ديالي. وكذلك حتى المهارات اللي انت هضرت عليهم واللي قلتي قبيلة، بعيدا على المهارات الرقمية، هذوك المهارات الإنسانية ولات حتى هي مهمة جدا في زمن ديال الذكاء الاصطناعي اللي ولا هو يقدر يدير أي حاجة، فولات التركيز وتسليط الضوء على المهارات الإنسانية هي اللي غتكون سامية، واللي غيتوفر على مهارة التواصل، ويتوفر على أنه يكون تايق في نفسه ويعرف أنه كيفاش يحل المشاكل، مهارة ديال أنه يحل المشاكل والحس النقدي، هذو كله مهارات اللي
0: أساسية
1: ومطلوبة الآن. خصوص مطلوب الان وبكثره وبقوه في زمن الذكاء الاصطناعي. فايت نتوما تعاملتوا مثلا مع بيسوغ تعاملوا مع شباب مع حالات خاصه من الشباب اللي كيقول لك انه لانه في الغالب كنسمعوا دائما الشباب كيقول لك وانا ما جبتش مزيان في البكالوريا وبالتالي فالمدارس اللي مثلا بحال الطب بحال هذا ما الهندسه يعني المهن نقولوا حنايا اللي هي كلاسيكيه وكيبغيو يمشيو لها بزاف ديال الطلبه ما ما ما قدرتش نتوفق ندخل لهم في انا مشيت غير لافاك. جاكم نتوما حالات بحال هكا اللي كيعتبروا انهم صافي ما عندهمش فرصه وانما نتوما قدرتوا توجههم فرص يعني لان الفرص دائما كاينه
0: بطبيعة الحال. ومجموعة من الشباب كيعانوا من هذه الإشكالية كيقول ما جبش نقطة مزيانة في الباك يعني صافي سالة الكارير ديالي. لا بالطبع ما سالش حيتاش الحياة من بعد البكالوريا مجرد البداية المسار مازال طويل. وزعما اللي كان بغي نقول للشباب أنه إلا كنتي حاط واحد لوبجيكتيف وكنتي باغي دير واحد المهنة معينة واحد تخصص معين وما يسرش لك فيه الله وجبتي واحد النقطة باش أنك تخليه من بعد الباك مباشره انه كاينين بزاف ديال الطرق. وهادشي اللي تعلمته من خلال التجربه ديالي من مورا ما خديت البكالوريا انه ما كاينش غير طريقه وحده لذاك التخصص كاينين بزاف ديال الطرق خاص غير الواحد يقلب ويعرف جرب شي هاد الطريق ما صدقش ليك راه تقدر دير لافاك. وانا شخصيا زعما قريت في لافاك 4 سنين دابا وانا في لافاك والحمد لله زعما تجربه ممتازه وكنعرف مجموعه من الاصدقاء اللي دازوا من الجامعه وراهم في المدارس نجوم حياتهم وكانوا انهم كانوا كانوا باغيين يديروا واحد التخصص في البدايه وما تيسرش لهم ديك الوقيته داروا الجامعه ومن بعد عاودوا رجعوا للطريق يعني ما مشاوش داك الطريق في الاول مي مع الوقت قدر يقرا عامين يشد الدبلوم في لافا.
1: عطينا مثال يعني بالنسبه للشباب عطينا مثال اللي بغى يدير الهندسه مثلا وما قدرش انه انا كنعطيك غير مثال وكنت تقدر تصلحو تعطي مثال اخر باش نقربوا للناس ملي كنقولوا باغي توصل واحد التخصص من البكالوريا ما يصلكش لك فيه الله ممكن انك تدخل نفس التخصص ولكن عن طريق الجامعه. أعطينا مثال باش نقربوا للشباب اكثر.
0: مخاوف زعما في مجال ديال الرقمنه والتكنولوجيا مثلا الشباب اللي كيبغيو يمشيو في هذه البرمجه وهادشي اللي عنده علاقه بالانفورماتيك كاينين مدارس اللي كيقبلوا من الباك مباشره لانسا كاين مجموعه من المدارس
1: اقسام تحضيريه وكيدوز
0: كتقدرش تمشي لهم نيشان
1: خصك اون بون نوت
0: طبيعة الحال يعني ضروري خص نقطة زعما تكون مزيانة في الباك مي ما جبتيش نقطة زعما مزيانة ماشي مشكل. زعما كنعرف أصدقاء ديالي اللي ماشي سراتش اليوم مشاو قراو في الجامعة قراو عامين يعني بحال دوك العامين بريباراسيون اللي كيقراو في ديك ليكول دانجينيور قراوها في لافاك من بعد رجعوا دفعوا كيدوزوا كونكور كيمشيو للتخوازيام اني ديال ديك ليكول يعني مشاو ورجعوا لديك المدرسه اللي كانوا باغينا في الاول. كاين اللي ما كتبش ليه في العام الثاني كيشد الاجازه ديالو كيمشي للسيكل دانجينيور كاينين زعما كيدوز دي كونكور باش يدخل للسيكل دانجينيور يعني خص الواحد غير يبقى يحاول وما يستسلمش.
1: هذه نقطه زوينه ديال يحاول وما يستسلمش ويقلب لان دائما المعلومه متوفره. وهذه انا كنحييكم على المساله لانه نتوما بيان سور ملي كتلقاو المعلومه لانه كيف ما قلت وكيف ما تأكدتي انه المعلومه متوفره دابا الان دابا وليتي الجهد الكبير هو في داك البحث على المعلومه اللي هي موثوقه واللي هي تفيد واللي هي هذا العام شحال كياخذ منكم ديال الوقت البحث
0: صح ما
1: ولا بتجربه ولا داكشي ساهل
0: ما عنديش واحد الوقت محدد حيتاش هادشي زعما كنديرو بالتطوع يعني فيما كيكون عندي وقت فراغ كندخل كنقول ضروري خصني نحط شي حاجه في المنصه وسيرتو زعما انا في هذا المجال ديال العمل الجمعوي وهاد الفرص يعني حتى مثلا منصات ديال التواصل الرقمي ديالي فيهم غير هادشي يعني كنكون مثلا داخل غير مثلا انستغرام كطلع لي فرصه ولا جوج كنقول خصني نشاركها. وحاجه اخرى زعما اللي بغي نقول ان هذا المجال فاش كتدخل ليه كما كنقولوا باب كيفتح لك بيبان اخرين كتلقى بناس اخرين هما كيعرفوك فرص اخرين يعني مع الوقت ما تحتاج انك تبدا تقلب على المعلومه وانما المعلومه هي تجي حتى لعندك خاص غير الواحد يبدا ويثق في راسه ويستمر واحد النهار غادي يوصل للحلم ديالك.
1: انا عجبني النبره التفاؤليه اللي انت كتهضر بها على الشباب بصفه عامه وعلى الفرص المتوفره بصفه عامه وكذلك على الدور ديالكم في انت ولا الزملاء اللي هما معاك في المنصه. لكن بالاكيد ما كاينش شي عمل او شي مشروع او شي مبادره ما كتمرش بتحديات. انا خليتها هي الاخره. شنو ابرز التحديات اللي واجهتكم واللي ربما مازال

0: تواجهوها لحد الآن؟
1: أبرز التحديات، التحديات راه كاين فين ما مشيتي كاينين.
0: طبعا
1: ما جاش في بالي صراحة شي تحدي
0: إذا
1: معين.
0: إذا أنتم خدامين، الأمور عندكم ميسرة،
1: الحمد لله. داكشي زعما غادي مزيان حيتاش كنديرو بحب. دونك شي بحال شي دري صغير ديالك، هذيك كنت قلتها في واحد البلاصه، انه ولدك الصغير واخا يدير شي غلط ما كتشوفهاش غلط، ما كتشوفوش تحدي، بالعكس كتكون كتبغيه. اي حاجه كيديرها بداك الحب ديالك ليه زعما كتعاونو وكتبقى غادي مستمر.
0: هذه نقطة زوينة ونبيها باش نبغي نختم، لأنه ما بقاش الوقت. هذه النظرة التفاؤلية، ونبغي رسالة من شاب للشباب اللي كيتابعونا واللي كيقول لك بأنه الحياة ما وسخطو الدراسة اللي دابا كيشوفوا بزاف ديال النماذج على منصات التواصل الاجتماعي، بزاف ديال نماذج النجاح الافتراضي على منصات التواصل الاجتماعي، ويقول لك الدراسة ما بقى عندنا ما نديرو فيها. شنو تقول لهم؟
1: الدراسة مهمة بزاف، بطبيعة الحال كيشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي ان مجموعة من الاشخاص ناجحين في حياتهم بدون دراسة، ولكن الدراسة واحد العمود اساسي اللي ضروري غتحتاجو. يمكن ما تحتاجوش في الخدمة ديالك بشكل مباشر، ولكن غتحتاجو في الشخصية ديالك، في الذات ديالك، انك تقدر بزاف ديال الحوايج انك توصل لهم بالقراية. وكنصح الشباب انهم زعما يقراو لو ماكسيموم، حيتاش الدراسة شي حاجة مهمة، ومش بالضرورة الدراسة الأكاديمية. يقدر يقرأ الإنسان حتى يدير الدراسة الذاتية وفي حوايج أخرى.
0: تبارك الله عليك ياسين طالبي، طالب ومؤسس منصة سيفيكا، شكرا أنك أنت معنا اليوم.
1: شكرا على الاستضافة ومع السلامة.
0: شكرا لك. شكرا لكم متابعينا الكرام، أراكم وألقاكم في حلقة جديدة من حياة أونلاين، في أمان الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: أيمن الأحمد في موجز الثالثة، أهلا بكم. والبداية من قطر، حيث أعلنت السلطات القطرية اليوم أن الانفجار الفني الذي وقع في منشأة بارزان المحلية للغاز التابعة لشركة قطر للطاقة بمنطقة رأس الفان الصناعية شمال البلاد أسفر عن مقتل 13 عاملا من الجنسيتين الباكستانية والهندية، إضافة إلى 66 آخرين مصابين بجروح. وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة أن الحادث عرضي تماما ولن يؤثر على صادرات الغاز المسال العالمية. الحادث كان وقع أمس أثناء عملية إعادة تشغيل المنشأة بعدما كانت توقفت سابقا عن العمل بعد تعرضها لأضرار بالغة جراء ضربات صاروخية إيرانية في شهر مارس الماضي. اختتمت في سويسرا جولة مكثفة من المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، التي استمرت على مدار 18 ساعة متواصلة من النقاشات. وفي تصريحات أعقبت انتهاء جولة المفاوضات التي رعتها كل من باكستان وقطر، أشاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بالنتائج التي تم التوصل إليها، مؤكدا أن هذه المحادثات المشتركة أرست أساسا جيدا جدا لاتفاق نهائي ناجح بحسب قوله. هذا وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية إعفاء رسميا بتعليق عقوباتها على صادرات النفط الإيراني حتى 21 من غشت المقبل كجزء من مستودة تفاهم شاملة لتسوية النزاعات الإقليمية. ارتباطا بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة ستضمن عدم استخدام أي أصول إيرانية قد يفرج عنها مستقبلا في تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن جاريد كوشنر قدم مقترحا لآلية رقابة هذه الأموال لضمان استفادة الشعب الإيراني منها. تترقب الأوساط الدبلوماسية انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن غدا، الرامية إلى وضع حد نهائي للحرب وتحديد مستقبل العلاقات. وتأتي هذه المحادثات مدفوعة بزخم الاتصال المشترك الذي تلقاه الرئيس اللبناني من نائب الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري لتثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل خلية إدارة النزاعات

0: المتفق عليها بين واشنطن وطهران. تمام، 3:03 بميديان، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: عشر سنين، 10 دورات ديال القرب والفرص اللي كتجمعنا عام ورا عام. مع العمران شحال من حلم ولا حقيقة، حيت كيجمعنا بكم الصح والثقة. من 2 حتى 5 يوليوز معرض العمران إكسبو كيرجع في دورته العشرة بفرص كتر، عروض استثنائية ومواكبة خاصة لكل باغي يشري يستثمر ويعطي الانطلاقة لمشروع العمر. زورونا بفضاء المعارض إي سي أو سي عين سبعة الدار بيضاء من 2 حتى 5 يوليوز. معرض العمران للعقار للمستقبل بأحسن قرار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 0800 1516 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.alomran.gov.ma.

0: السلام عليكم، مساء النغم الجميل. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعدكم الجديد مع برنامج فنون في بلادي.
1: ميدي آن، الفنون في بلادي منتصر.
0: وبرنامجكم اللي تتعرفوا لكي يسافر بكم عبر ربوع المغرب وتقربكم من أصوات ومن ألوان وإبداعات الفنانين في مختلف المجالات. على بركة الله نبدأ معكم مع حاتم إدار. ما منك جوج، أنت واحد.

ضيفي اليوم إن شاء الله يكون معنا الفنان المغربي عادل إشبي بالجديد دياله في حلقة اليوم من برنامج الفنون في بلادي. الجديد دياله هي قطعة الدنيا معك، نتكلموا معاه بعد هذا الغياب الطويل. إذن أرحب بكم وغادي نواصلوا النوعات الغنائية وغنستمعوا لخالد.

ضيفي اليوم يعود بالجديد ديالو عادي الإشبي على ميدي آن وغنأخذ السيارة في هذه الأجواء الباردة ديكابوتال مع زهير بهاوي.

مستمعينا الكرام تنوصلوا معكم الفنون في بلادي، وكما تتعرفوا في كل حلقة من حلقات برنامجكم الفنون في بلادي تنفتحوا نوافذ على تجارب فنية ملهمة، تنكتشفوا مواهب جديدة وتنحتفيوا أكيد بأسماء اللي صنعت مجد الساحة الفنية المغربية في كل المجالات، لأن الفن راه تبقى دائما لغة تجمعنا وتتعبر عن هويتنا وكذلك روح المغرب الأصيل. غنستمعوا لجديد نانسي عجرم ابتدت ليالينا.

مستمعينا الكرام، الفنون في بلادي متواصل بعد قليل. ضيفي عادي الإشبي غيكون معنا باش يكلمنا على الجديد ديالو. صحاكي شو فاضل شاكر.

0: notamment la plantation d'arbres et la création d'espaces verts au sein des établissements scolaires. C'est la fin de cette synthèse. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Bonne suite et programme sur les antennes de Médias.
1: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من تود باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: مع اتصالات المغرب فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليو.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: 1 الفنون في بلادي منتصر.
1: إذا ضيف اليوم اختار أنه يسلك طريق الفن بشغف كبير، فكانت أغانيه مرآة لمشاعر جيل كامل ما بين الحب والحلم والتحدي. بصوته أسلوبه المميز استطاع أنه يكسب قلوب الجمهور ويصنع لنفسه واحد مكانة خاصة بين نجوم الأغنية المغربية. اليوم احنا سعداء انه يجي يتكلم لينا على الجديد ديالو، غيدينا الجديد ديالو. الدنيا معاك عادي ليشبي، مرحبا بك.
2: مرحبا خويا منتصر، شكرا بزاف على الاستضافه، شكرا ميديان على الدعم ديال ديما الاعمال الفنيه ديال الشباب المغربي. وانا من الناس اللي كنعترف بهذه القضيه بانه ميديان وتخويا منتصر من اكثر الناس اللي يدعمونا في المغرب.
1: مرحبا
2: وشكرا بزاف. نعرضك ليا
1: يعني من بديتهم دو فايف
2: بديتي
1: بهضر على الاول، باقي تتلاقاو باقي تتهضروا بعضياتكم تتبعوا الاعمال بيناتكم ولا كل واحد شاف طريقه بوحدو؟
2: الموسيقى ماشي كلهم داروا بقاو في الموسيقى صراحه. انا اكثر واحد هو اللي باقي في الموسيقى. العلاقه ديالي كنهضر مع اغلبيه ديال الشباب سيرتو احمد المصري ولي اللي عندهم كلشي عام كيستشرني تيقول لي راه غنخرج اغنيه وكازيم وسعيد حتى هو الجزائري اكثر من
1: نعم. اليوم انت تبارك الله عليك تتشق الطريق ديالك، تتنزل لي سينجل كما تنقولوا، تتقاتل باش توصل الاغنيه ديالك، توصل الرساله ديالك. يعني المشوار طويل وصعيب، شنو اللي خلاك باقي شاد؟ ما حطيتيش السلاح؟
2: انا نقول لك علاش. الحوايج الحمد لله اللي معاونيني هي يمكن هذه هي اللي الميزه يمكن اللي عندي على بالنسبه للدراري الاخرين اللي كانوا معايا في الجروب، هو اني كنكتب وكنلحن. حتى في الاغاني ديال الفايف لا بزاف اني كتبهم ملحنه قلت انا. فعندي ديك يعني ماشي كنغني فقط، يعني كنكتب حتى الاغاني ديالي ديني معك الكلمات والالحان ديالي، الكلمات والالحان المتواضعه بيسير ديالي. وهذا الشيء كيخليك بانك عندك واحد السلاسه في انك تقد اغنيه، كتمشي استوديو مثلا كتجلس مع البروديوسر ولا الموزع، فما كاينش ديك القضيه، ما كنحتاجوش بزاف ديال العناصر معنا. بيسو انا منفتح للناس الاخرين، خدمت مع شباب كولابوراسيون في الكتابه والتلحين، ولكن احسن تكون كدير كل تتفهم في الكتابه وفي التلحين، تكون فنان شامل كيسهل عليك اكثر.
1: ومزيان ان الواحد يكتب لان باش توصل داك الاحساس. واخا تجي عندي انا كاتب كلمات تقول له اكزامبل كتب لي اغنيه على الفراق بين حبيب وحبيبة، ماشي بحال أنا غنون نكسب لأن طلبتيني كوموند، ولكن إلا عشتيها أنت يمكن تبدع فيها أكثر.
2: اي اكزاكتومون. حتى في الكتابه مثلا فاش كنقاد اون شونسون مثلا بحال كنقاد بحال قلت كنبدا كل مره كنقيس فيها شويه، كل مره كندير كنقاد كوبلي الرفرا مثلا كتكون عندي ميلودي، مره اخرى كنبدلها كندير ميلودي اخرى. ما كيكونش عندي، ما كنكون ستاك بواحد ميلودي كلام جيبوا لك اون بيرسون خاصك تتبعهم، واحد الكاتب ملحن خاصك تتبعهم. ومزيان كاين بزاف، والاغلبيه ديال تنظن بانه اغلبيه ديال الفنانين المغاربه اللي الدراري اللي مستمرين كيكتبوا كيلحنوا. يمكن هذا هو السر.
1: هو معلوم
2: هذه ماشي ذا فايف، يعني اون جينيرال اغلبيه الدراري اللي تيكتبوا كيلحنوا كيبقاو عندهم انتاج.

0: ان غادي جاي في اغنيه اللي فيها شويه خفيفه لحن بسيط ولكن كيكون كاتشي ما عنديش مشكل يعني منفت على جميع كنسمع الغربي حيت الباك جراوند الموسيقيه ديالي كنسمع الغربي كنسمع الشرقي كنسمع طرب كنسمع كل شيء الموسيقى ما عندهاش حدود اي حاجه
1: تلاحظ كاين تطور يعني في واضح في اختياراتك الفنيه وحتى في الاسلوب الغنائي ديالك كيفاش تتوصف هذا التحول في المسيره ديالك واش انت ما بغيتيش تبقى في نمط واحد اللي يكونوا تيتسناوك الناس يقول لك صافي سي لا ميم شوز ولا انت واخد على عاتقك انك خاصك كل مره تبدع وتسمع شنو جاري وما تمشيش مع الموجه الا باقا موجه
0: ما بقاتش موجه كما قلت باقا موجه ما بقاتش موجه ويا لا قبل شنو جاري وشنو كنتبع بالعكس انا بحال مثلا ديني معاك هي هو ستيل المفضل عندي انا هو ديني معاك تشبه الاغنيه لا ولا ديالي ديال ما خلطنا بغير غير بياتي انا بياتي بالنسبه لي العشق فبالعكس هذا هو غير انا كان عندي مشكل مع لونطوراج ديالي اللي كانوا كيخدموا معايا تيقول لي غبي لا خاص دابا شتي لا بلوبار كتكون ميلودي بسيطه كلام كيتعاود لا كنقول لخويا انا خاصني شي ميلودي كتغنى نقدر نغنيها اكابيلا نقدر نغنيها مع عود نقدر نغنيها مع باندا فهذا هو بالعكس انا مثلا الاغاني فيهم شويه الطرب وفيهم الغناء هما اللي كي هما اللي سي بلو مون ستيل على لي شونسون اخرين كتكون ريتميك رغم انه مثلا الشكل اللي شفتيني مع السبور مع كنبان الانسان اللي كيسمع الترافيس كوت
1: ولكن الفنان المغربي تبارك الله راه تيسمع لكل الالوان الموسيقيه وتبدع في كل الالوان الموسيقيه وفين ما حطيتي ما تخافش عليه يعني وانت التكوين ديالك لا باز ديالك حتى هو كذلك كان طربي شويه يعني ياك ولا لا
0: اكيد
1: دونك نفعك حتى هو النتيجه اللي وصلتي ليها الان
0: تاع الباك جراوند الموسيقى اللي كنت كنسمع مع مالي الدار مع الوالد كنت اسمع العسري اسمع جدوان كنت كنسمع داك حتى داك المغربي كنهضر على المغربي كنسمع داك المغربي اللي شويه شعبي ولكن كتحس بيه فيه شويه ديال فيه شويه الطرب
1: كي تشوف انت موقعك الان في المسيره في الساحه الفنيه المغربيه
0: شوف انا الموقع ديالي ممكن ماشي انا خاصني نهضر على راسي يعني
1: ودابا انت معايا خاصك تهضر معايا
0: كنشوف الاغلبيه ديال التعليقات ديال الناس يقولوا بانه اندر ريتد بزاف يعني انا انت اون بيرسون فريمون ارتيست اندر ولكن انا كنفتخر بها وميم طو ما كتعجبنيش هذه الكلمه هذه ولكن انا ما كنقولش ما كنلومش الناس لانه ما كتلومش لي زوتر تقول انا ما كاين بزاف ديال العوامل كيخلوا الانسان مثلا في الاول ما ينطلقش ديك الانطلاقه اللي خاصو ياخذ ولا ما ياخذش البوزيشن اللي خاصو ياخذها هو ولكن ما خاصكش تلوم الناس لوم راسك فهمتي انا كنقول بانه دابا الموسيقى خاصك انتاجيه كثار تخرج بزاف تبين بزاف الاغاني كما كنقولوا ما تربيش كبدع الاغاني يعني حنا لي زارتيست مثلا فاش تلقى اغنيه خاصها تيكونوا دي كونديسيون باش نخرجها خاصني تا لا دابا لا راه كاينه لا كوب دافريك لا راه ما بقى والو الناس مشغولين مع رمضان لا دخول مدرسي لا موسيقى خرج حنا بحال قلتي فاش كتخرجها كتولي فري موسيقى بحال شي طير
1: تتخليها تخليها تطير و يا اما تنزل ولا تبقى طالعه الفوق
0: وما خاصكش تعصب راسك مع الارقام كيجوا الارقام كيجوا كيجوا
1: بحال انت تشوف الارقام
0: كنشوف الارقام كنشوف الارقام ولكن ماشي كان ماشي اوبسيشن يعني بالنسبه لي ماشي معيار
1: يعني شنو خاص تضرب مليون جوج مليون مشاهده ثلاثه
0: دابا كاين اللي كيضرب مليون في جوج مليون تقدر يجيب فيك وفهمتي اش بنقول لك ولكن بالنسبه لي رده الفعل ديال الناس وحتى النجاح ديال الاغنيه ما عمر النجاح ديال الاغنيه كيتربط بالوقت من دليل كاين بزاف ديال التجارب ديال الاغاني نجحت بعد عام بعد 6 شهور
1: اكيد
0: اغنيه فاصله ديال اللي تراندي دابا في العالم
1: نعم.
0: عام ونص باش خرجها مولا يعني ولكن الحمد لله انا لا يعني بانه انا ماشي ساتيسفي بالارقام ديالي الحمد لله انا بالعكس
1: ولكن ما عندكش داك
0: داك مازال ما عنديش داك شي يقول لي البيج بانك ديك الشانسون ديال 60 مليون 70 مليون عندي 9 مليون فغادي جاي عندي 3 مليون عندي 4 مليون ولكن كاين بزاف ما عندهمش هاد اللي خاصك ديما تشوف
1: ديما الواحد خاصو
0: عندي 14 شانسون في كارير من 2019 ما خاصكش يعني ماشي بزاف خاص يكون عندي بزاف الاغاني
1: ديما الواحد تيقول انا احسن من الناس وكاينين الناس احسن مني يعني ديما تتبقى ديك
0: خاص تركز على راسك
1: دابا انت مركز على راسك دابا انت تنتج لان هاد هاد السنه الاخيره يعني 2025 نزلتي بديتي تتنزل وتنعرفوا الان باش دير اغنيه او دير كليب راه تيطلب فلوس وانت واش كاين اللي تيمولك ولا انت
0: انا ساني مع شركه ديستريبيوشن ديال كدير التوزيع ديال الاسماء ومامنين بيا بزاف يعني بارفوا بارفوا كنصرف من جيبي انا بارفوا مثلا كيعطوك واحد كيعطوك بحال قلتي ادفانسز ديالهم باش تخدم هي ماشي شركة.

0: ماشي ثاني شركة ديال ماشي ثاني شركة ديال
1: تتحتكر
0: احتكار نو نو نو ادفانسز هما بالعكس تيقول لي حيت بغيناك تخرج تيقول لي ما كتخرج حيت نقول لهم لا راه بارفو مع ماما بارفو انا ما عنديش جي با لا تيت باش نخرج نكذب عليك هذاك المود ما كيبغيش في الموسيقى الموسيقى خاص ديرها بحال عمل تفيق الصباح تمشي استوديو تخدم تخرج اغنيه خاصني نخرج مورا رمضان خاصني نخرج مورا رمضان خاصني نخرج دابا في الصيف جوج اغاني خاصني بحال لا واقف عليك شي حد كيقول لك حنا لا قاطع القاعد وصافي سي باغاف ما استعمل بيت
1: دابا انت انت فنان مودي
0: مودي بزاف ماشي مودي بزاف وهادشي ما خدامش نو
1: نعم ولكن اسمح لي غنمشي معاك
0: تكون بيزنس مان في دماغك
1: ايكا وهادشي بغيت نمشي معاك الخصوصيه ديالك واش عندك شغل اخر من غير الفن
0: ماشي ما عنديش حتى شغل اخر بعد الفن ولكن بخير يعني شفت
1: حيت ما تشوفوكش في بزاف المهرجانات الكبرى
0: مهرجانات هضره اخرى ثاني خير منتصر عارف انت
1: لا ولكن بغيت نعرف يعني
0: ما مهرجانات طالعين لهم الناس ما كيخرجوش اغاني كاع يطلعوا لهم مهرجانات
1: انت كفنان تشوف هذا الشيء كي تتحس
0: كيبقى فيا الحال عمرني هضرت في هذا الموضوع نهائيا
1: لان انت تبارك الله شومان
0: شومان شومان ومشكله هو فاش كنت فاش كنت مع جروب كنت انا اللي كنهز الشو
1: دو فايف انت اللي كنت نطلع
0: كنت نهز الشو ومشكله غنيت قدام 70,000 في ابو ظبي غنيت في بيروت مع في حفله درت الاوبننج لحفلات الهيفا وهبي وعرفتي في المغرب بلادي نقول لك واحد القضيه اول مره غيعرفها عمرني طلعت لاسين في المغرب كي بنادم ما تعرف تمشي مع النوط وكيطلع مع احترامي يعني الجميع ما عرفت شنو مطلوب ولكن انا عندي شي اخبار في الكواليس كومون سا سباس لي شوز
1: وانت ما بغيتيش دير بعد
0: ما كرداش
1: ما تهضرش
0: ما كرداش عرفت فين ما كرداش ما كرداش
1: ماشي نهضر مع اي بيرسون كاين ماشي المهرجانات كلهم اي فونكسيون
0: ماشي كلهم ماشي كلهم
1: ولكن عارف انت لو سيركوي كيف داير
0: يقدر يكونوا الناس اللي دايرين المهرجان ما عارفينش ولكن اذر سايد كاين
1: اي بلاصه فيها سماسريه اي بلاصه فيها سماسريه
0: سماسريه كلمه سعادي دابا انت جبتي لي كلمه سماسريه
1: لا لا هادشي عرفته انا خدمت مهرجانات وبعض المرات يتصل بك مول المهرجان يقول لك عافاك بغيت فنان شنو رايك تقول له مزيان ومن بعد تنعيط انا للفنان تنقول له شحال راه المهرجان تقول لك كاشي ديالي 100 مليغرام تنقول له راه 100 مليغرام يقول لك لا وراه تهضر معنا واحد السيد ماناجر ديالو راه هبط الثمن بغيف المهم كاين لي ميك ماك لي ميك ماك
0: اكزاكتومون دابا شوف اللي كاين كنقول بانه اتس لايك غادي واحد المومون بانه كلشي
1: غيتغربل
0: لا لا يكون قاعد ليسونسيال ولا يصح ولا صحيح وشوف وليف هاد الجامعه انا ما كان انا عادة اقسم بالله لهذا الموضوع كنقول ايفيتي ما تدويش ما عرفت علاش وخافت واخا ما بغيتش ندم علاش دويت عليه
1: لا علاش غندم انا عارف داك الشيء
0: لانه ما
1: حيت اللي طرحت عليك السؤال وما كنتيش غادي تجاوبني غنجاوبك انا في بلاصتك لان عارف اللي كاين يعني انا تيبقى فيا الحال كاينين فنانين ماشي غير انت كاينين الناس اللي تيستاهلوا حتى هما يكونوا في مهرجانات في حفلات لان رسالتهم الفنيه زوينه نقيه موسيقى ديالهم زوينه وانهم تعطاهم الفرصه سواء مغني او ممثل او يعني كل واحد عنده الفرصه ديالو يمكن تمشي وعاوتاني الارقام حنا تنعرفوا الارقام
0: ماشي كاين الارقام
1: انت يمكن لك تشري وتقدر دير 3 4 مليون فولوور الا بغيتي
0: ديال في انستغرام
1: هذاك معيار لحد الان معيار انا مؤخرا قالوا لي فلان قلت لهم هذاك زوين قال لك لا وانا ما عندوش وصل المليون
0: مليون فولوور اوكي
1: دونك كاين هذه القضيه اللي تضر كذلك الفنان
0: بعض القضيه ما عرفتكم واش سباس هذه اللعيبات هادو ولكن كاين بزاف ديال الحوايج كاينين بزاف ديال العوامل اللي كتلعب دور ما عرفتش
1: وشنو اللي تيخليك انت مالغري كاع هاد الاكراهات وهاد الشيء واللي بعض المرات البيبان تيتسدوا انك تتكمل وتجي تخدم ومازال تكتب وتلحن وتغني
0: الحمد لله هو الفيدباك ديال الناس ماشي زعما كنقول لك فيدباك ديال الناس هو كيقول لي هاد الهضره ما كنقول والو علاش هذا ما انا علاش هذا الناس في لي كومونتير الحمد لله ما انا دابا في يوتيوب بغيت لي كومونتير واحد خايب الحمد لله ما كاينش اغلبيه ديال الناس لا خويا شد شي واغنيه ما والجميل هادشي كيكفيني بالنسبه ليا مهرجان وبالنسبه ليا فان وبالنسبه ليا بزاف الحوايج كيكفيني انايا بالنسبه ليا نشوف الناس انهم كيقولوا هاد الهضره وبزاف ديال لي زارتيست دازو من هادشي بزاف وكتجي في الاخر كما يقولوا غير بيان كي غالو ديرني فهمتي انا كتجي في الاخر كت
1: نعم انت عندك انت عندك مناجر
0: مناجر راسي براسي
1: راسك براسك انت كان عندك مناجر قبل
0: شحال هادي
1: لان كاين بعض الناس كذلك تقول لك ولا حنا تنبغيو نتعاملوا مع الفنان تيجي

0: الماناجير تي بلوكي بزاف الحوايج. هي سي بيان ان الدور ديال الماناجير انه انا كي تنشوف انا انا اللي غنكون الماناجير ديالي غندخل في لي بوتي ديتاي مع مولي الميراجان. غنبدا من لا فواتور لا لوج لوتيل تذكره الطياره ونمشي لان الفنان خاصو هكذا.
1: الا عشت اكسبيرينس ديال الماناجمنت بحال هكا
0: وانت يا درتي مع دو فايف
1: مع الجروب كنا ما كنعرفوش لي ديتاي ديال كل شيء.
0: كانت قناه عربيه عندها الفلوس يعني
1: المهم شوف الخيبه وتكون مع السيش هادشي. انا عشت لو نيفو ما صراحه البيتش تفرج درت ليالي ليالي بيروت في البيال درت انرجي فيستيفال في كايرو مع الدراري. انا عشت خيبه وكون مع السيش قاعدتي وكيف بلادي عمري ما عشت سي تريست فهمتي شي قاصحه.
0: ونتمنوا ان
1: شي قاصحه
0: نتمنوا اللي كانوا نساو بان عادي ايش بي فنان يعني اللي عنده وعنده الباك جراوند عنده الموسيقى ديالو عنده الفن ديالو زوين بوغوز كذلك هادشي تينفع لا بيان سور يفو دير لي شوز. وكذلك شومان حنا راه شفناك ملي كنتي مع مجموعه دو فايف في البرنامج ديال تيلي رياليتي اللي كان معروف
1: اكس فاكتور.
0: اكس فاكتور تبارك الله عليك كنتي متميز وكنتي مبين كنتي انت اللي هازهم فيغ لو
1: هادشي اللي كان
0: دونك الغناء مازال غنغني ومازال غنكتب ومازال غنلحن وحتى حاجه ما توقفني.
1: انا بيس ما توقفني حتى شي حاجه عندي بزاف الاغاني
0: سي بيان. التمثيل
1: ما تداوم ما عرفتش ما عرفتش اخويا.
0: ايوا دونك انت اذا انت يمكن تطلع الليفل
1: ما لو ما ما مطلع ما نيفو ما والو صراحه ما
0: ولا الناس ما عارفينكش فين انت والتارود. ها هو في التارود انت هو في مراكش هو في الدار البيضاء. دابا اش تقول لهم
1: كيف مرة
0: حتى انا تالف ليا ما عرفتش فين
1: شاد انا في مراكش بشحال هادي
0: الدار البيضاء ولا الرباط ولا طنجه ولا مراكش فين كنا
1: انا مراكش نزيدو في مراكش
0: واحد الوقيته كنت في كازا
1: كنت في كازا
0: حيت الناس بعد مرة تا تيقولوا واش غتجيب
1: مغرب واحد
0: لا لا لا لا, لا, لا انا تنقول لك تيقول لك دابا غنجيبو من مراكش عاود ثاني خاصني لوطيل راه تيدخلوا في هاد لي بوتي ديتاي. دونك تبارك الله عليك. الاغنيه ديني معاك كيفاش جات الاجواء ديالها كيفاش خدمتيها الفكره ديالها واش هي جديده ولا قديمه كنتي مخبيها عاد عاود خدمتيها ولا كيفاش؟
1: هي كانت عندي شحال هذه تقريبا ماشي قديمه بزاف تقريبا الصيف قبل من هذا
0: ايوا كمان
1: ولكن دخلت في كولابوراسيون مع واحد الدري كنا معولين نديروا ان او بي درنا في امورا ديستونس موناليزا وماشي نورمال. من بعد كنت أغنية صوبتك ما كانتش مسالية ما كانتش كوبلي تاني كون اللي درت مع الفاض هذيك ما كانتش كتبتها في الصيف دغنيغمون وكملت لا شونسون عجباتني وكان عندي فيدباك عند الناس زوينة واه هذا الستيل هذا زوين عادي علاش نقول لهم اوكي غنخرجها خرجتها دابا وفريمون شوف في مونتاسير بارمي لي شونسون اللي جاني عليهم فيدباك واعر يعني يعني في parmi les derniers chansons اللي خرجنا عليهم فيدباك زوين بزاف.
0: وعلاش علاش في نظرك هاك
1: مغربيه بزاف تاتش مراكن ايقاع مغربي الكلام مغربي 100% حتى في لا ميلودي طريقه الاداء ديالها وكيفاش كيفاش كتغني مع الايقاع ديال فهمتي حيت كاين واحد حلقتي سوين كما تيقولوا السوين ديال الشعبي كاين فيها فالمغاربه عجبهم الناس
0: يعني المغاربه يعني الفنانين والمغاربه حتى هما ولاو تيبغيو متشبتين بالهويه ديالنا بالايقاعات ديالنا والايقاعات تبارك الله راه اشكال وانوان يعني من الجنوب للشمال ومن الشرق للغرب يعني انتم كشباب راه عندكم الباتريمون ديالنا راه ما تمشيو تبيزيو وتجبد منه وحتى مغربيت في الموسيقى هي اللي هي اللي تتبقى.
1: انا يعني انا هذه الاغنيه مثلا الله يذكره بالخير رفاعي صديق ديالي ديبو ملحن معروف
0: معلوم
1: تبارك الله فنان كبير قال لي زوينه هذه الاغنيه هذه تيقول لي هذا الشيء هو بالنسبه لي كيقول لي بانه هذا النوع ديال الالحان كيعجبوا المغاربه هذا قال لي تما ايزي شي بحال قلت واحد الطريق اللي هو سهل القلوب ديال الناس هي بحال حسبني طماع بحال هذوك الاغاني اللي دارهم اللي تاهو ورثقوا الناس في راسهم فهاد الموسيقى هاد النوع هذا البياتي هذا البياتي المغربي حيت مختلف شويه كاين واحد كيعجب الناس
0: اكيد غنسمعوا لها قبل ما ننهي معك هاد اللقاء. حنا الموسيقى انا ديما بالنسبه لي انا هي احساس قبل ما تكون صوت
1: قلت لي جادور فاش حطيتها
0: بيان سور
1: الو
0: انا كتبت لك بون انت صديق وانا
1: لا ولكن هادي بالضبط

0: كل واحد الشيء دابا هاد الاغنيه كون درتها يمكن هادي عامين ما كانش غتقيسني. شوف على حسب كل واحد المود والطريقه اللي تيكون فيها والمومون اللي غنسمع هاد الاغنيه، واش غنكون المود ديالي ناشط ولا طالع لي الدم ولا معصب ولا في الصباح، فهمتي؟ دونك سا سي امبورطون. هادي ديال لي ميساج، واش نتوما يا فنانه اللي معروفين في الساحه الفنيه يعني كاينين اللي تيهنيوك متى تنزل اغنيه، ولا انت دير انت متى تشوف شي اغنيه زوينه تتهني الفنان ولا
1: لا؟ سوري الا عجبتني كنهني الفنان. انا القضيه كنديرها مي ماشي بزاف، قالت لي ما كايناش ما كايناش
0: خوك في الحرفه هذوك
1: ما نقدرش نسمع هذوك مي بون مشاغل يمكن
0: صافي. تبارك الله عليك. انا كما قلت لك الموسيقى احساس قبل ما تكون صوت، ورساله قبل ما تكون لحن. انا النصيحه اللي نعطيك هي داك الشمعه اللي عندك شاعله لداخل ما تخليتها واحد يطفي عليك، خليك هكذايا مالغ هاد الاكراهات اللي تتعيشها، ولكن غتجي وقتك الوقت ديالك. كل واحد تقدر تجي له من هنايا شهر سيمانه تسلط عليه الاضواء
1: سمعت
0: كل شيء.
1: شفت واحد اللعيبه ديال واحد الباساج ديال احمد سعد، احمد سعد كان كيعجبني بزاف ويقول لهم، قال لهم 13 سنه وانا معروف لكن مش مشهور. جاتو اغنيه واحد ولا نمبر 1 دابا. شوف وكتالي ما نكونوش نكونوا واقعيين خويا منتصر، كاين دابا الدراري دابا الموسيقى كيف ولات، راه كيبان لك يخرج البوم فيه 16 اغنيه. انا قلت لك عندي 14 اغنيه من 2019، يعني خاصه الانتاجيه، خاص ما خاصكش تخرج موسيقى، تخرج
0: الموسيقى
1: على واحد الكويره تطلعها
0: اكزاكتومون.
1: وتا الالغوريثم باش نتفاهم واحد النقطه اخرى، هي ماشي الناس راه باغفوا، راه غير ما وصلش الناس داكشي اللي كدير، سيرتو انك ما عندكش ان غون بودجي ديال ديال ديال الماركتينغ كيوصلوا الناس الموسيقى بزز و سبونسورين وكما انت ما كتعتمد على راسك، يعني كتعتمد على
0: الاذاعات خاصهم يلعبوا الدور تاع هما باش يديروا داك لو ماتراكاج، وانني نسمع الاغنيه ثلاثه اربعه المرات في النهار، فهمتيني؟ تيك توك تا هو تي بعض المرات يطلع الاغنيه،
1: تيك توك يطلع لك اغنيه وباي دو واي على قبل الاغنيه باش نوضح واحد الامور. شو ساتيسفي راه كانت ديزيام في توندونس ميوزيك لا سومي لي ديرنيير، يعني راه مزيان، واللي قبل منها تي دخلت لي توندونس، يعني جيتي كتقيس 10 توندونس راه مزيانه.
0: نو تبارك الله عليك تبارك الله عليك. شنو هي النصيحه اللي تبغي تعطي للشباب اللي بغاو يسلكوا ويدخلوا للموسيقى الان؟ شنو تقول لهم اخطاء اي في ولا يدير
1: واحد واحد واحد واحد اللعيبه اللي غنقول للناس الدراري الشباب، اي واحد عنده الحلم ديالو وحاس براسو ارتيست، النصيحه اللي ما كرهتش تكون قالها لي شحال من واحد، هو اعتمد على راسك. اعتمد على راسك وما تكونش ما تعتمد على لي زوتر لي فو بروميس، يجي شويه يقول لك لا راه غندير لك ورانا هكا، وتقف راسك باغفو راه عندك افكار احسن من الناس كيقولوا لك هادو كيبروبوزيو عليك شي افكار اخرين. تقف افكار ديالك، ماشي مشكل انك تخطا وتعاود تنوض ثاني مره اخرى تكون تعلمتي. باغ كونتخ درتي راي ديال الناس اخرين وخطاتي ما تعلمتي والو، حيت ما درتيش راي ديالك.
0: اكزاكتومون.
1: الهدف اول حاجه واهم حاجه هو تعتمد على راسك.
0: نعم.
1: الا اعتمدتي على راسك راسك ما عمرو يخوي بك.
0: نعم. ويمكن يديروا تنصحهم شي يديروا برامج اكتشاف الاصوات ولا لا؟
1: شحال هذه كان ممكن، دابا كاين السوشيال ميديا ممكنه بالماتراكاج كما كنقولوا، راه تقدر تقدرها فيديو. شوف مع يقدر انسان ما عنده حتى الامكانيات باش يدير فيديو كليب، يديرها فيديو ليريكس ويحطو في يوتيوب ويحطو في لي بلاتفورم، يقدر يوصل الناس. داكشي وداكشي ارزاق.
0: نعم. شوف انت عندك تقريبا 20 اغنيه لو شو، عندك
1: شحال؟ عندي دابا 16
0: هو سي بيان
1: بلا لا غني دو فايف.
0: ايوه انا كل شيء انا
1: تقول يعني غني دو فايف غتكون عندي 23
0: اغنيه. يعني عندك باش تطلع ان سبيكتاكل؟
1: تطلع سبيكتاكل وير نهار اشوف ماي فيرست سبيكتاكل عقل هضري كنقول لك غيكون تورخ
0: صافي وعندي انا نقدمك في لاسين.
1: انا عرفت راسي في
0: السيرسال ان شاء الله.
1: حيت اقول لك واحد القضيه، في درت باساج في التلفازه في واحد القناه مع مون اكس ماناجر، وجاو الباندا كيقولوا له حشومه، قال لي هذا في فهمتي
0: اكزاكتومون
1: فين هو هذا؟
0: يمكن جا وقتك دابا،
1: يمكن ما عرفتش.
0: صافي عادي لانك تفرحان شفتك اليوم وهضرنا بزاف المواضيع، تنتمنى لك التوفيق. اديني معاك نهايه حلقه اليوم، الى اللقاء. شكرا لك.
1: شكرا منتصر.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: أمين عزيماني في تقديم موجز الرابعة، أهلا بكم. اختتمت في سويسرا جولة مكثفة من المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، والتي استمرت على مدار 18 ساعة متواصلة من النقاشات. في تصريحات علنية أعقبت انتهاء جولة المفاوضات التي رعتها كل من باكستان وقطر، أشاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بالنتائج التي تم التوصل إليها، مؤكدا أن هذه المحادثات المشتركة أرسلت أساسا جيدا جدا لاتفاق نهائي ناجح بحسب قوله. هذا وأصدرت الولايات المتحدة تعليقا رسميا لعقوباتها على صادرات النفط الإيرانية حتى 21 من غشت المقبل كجزء من مسودة تفاهم شاملة لتسوية النزاعات الإقليمية. ارتباطا بسياق المفاوضات، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة ستضمن عدم استخدام أي أصول إيرانية قد يفرج عنها مستقبلا في تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن جاريد كوشنر قدم مقترحا لآلية رقابة على هذه الأموال لضمان استفادة الشعب الإيراني منها. وأوضح فانس أن قضية الأصول لم تكن أولوية كبرى خلال المحادثات الأخيرة بين واشنطن وطهران في سويسرا. تترقب الأوساط الدبلوماسية انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن غدا، والرامية إلى وضع حد نهائي للحرب وتحديد مستقبل العلاقات الحدودية. وتأتي هذه المحادثات مدفوعة بزخم الاتصال المشترك الذي تلقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ومستشاره جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري لتثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل لخلية إدارة النزاعات المتفق عليها بين واشنطن وطهران كآلية رقابية لضمان الالتزام الميداني. وميدانيا دائما، قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية اليوم بأن قيمة الأضرار المباشرة التي لاحقت بالأبنية في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل بلغت 1,380,000,000 دولار. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزاري. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، يشارك بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة إكمالا لأعمال الدورة العادية 65 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. أشادت رئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجوندغ اليوم في الدار البيضاء بالدينامية الثقافية والتقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس. وخلال مؤتمر صحفي عقد في المعهد الفرنسي بالدار البيضاء بمناسبة زيارة لها إلى المغرب، أشارت لوجوندغ إلى أنها تأثرت بشكل خاص بالإبداع والابتكار اللذين يميزان اليوم المشهد الثقافي في المملكة، فضلا عن الحيوية التي يتسم بها فنانوها المخضرمون وجيلها الشاب من المبدعين. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، بعد لحظات تتابعون برنامج لوتخ ماتش مع حكيم تميم، إلى اللقاء.
2: وقع الرئيس
3: مجلس النواب
4: سوني اليورانيوم.
5: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
6: الشأن المغربي،
5: نحلل
6: مع من تتحاور
5: ونقدم اليوم الخبر كما هو
7: على قناة ميديا تيفي.
5: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.
8: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
9: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان دي
2: ديما رابحين. مرجان
3: جيبي جيبي.
4: 10 سنين 10 دورات ديال القرب والفرص اللي كتجمعنا عام ورا عام مع العمران. شحال من حلم ولا حقيقه حيت كيجمعنا بكم الصح والثقه. من 2 حتى 5 يوليوز معرض العمران اكسبو كيرجع في دورته العاشره بفرص اكثر، عروض استثنائيه ومواكبه خاصه لكل باغي يشري يستثمر ويعطي الانطلاقه لمشروع العمر. زورونا بفضاء المعارض اي سي او سي عين سبع الدار بيضاء من 2 حتى 5 يوليوز. معرض العمران للعقار للمستقبل باحسن قرار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 0800 1516 او زوروا موقعنا الالكتروني www.alomran.gov.ma.
6: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.com. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
7: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
9: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
10: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
11: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
12: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.
13: Bonjour à toutes et à tous et bon début de semaine. Vous êtes sur Média 1, c'est l'autre match. On parle de Coupe du Monde depuis le 11 juin dernier, bien entendu, avec le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Le Mexique qui avait donné le coup d'envoi de ce mondial avec cette victoire face à l'Afrique du Sud. Et la compétition se poursuit avec aujourd'hui l'entrée en lice, ou bien la deuxième sortie des champions du monde en titre. L'Argentine qui affronte l'Autriche, les deux sélections se partagent la première place. Et puis également le finaliste de la dernière édition, la France, vainqueur du Sénégal pour son premier match, sera opposé à l'Irak. On reviendra également sur là où les prestations des sélections africaines. Et puis la déception en Belgique, deux matchs, deux nuls, beaucoup de critiques concernant l'équipe, la sélection des Diables Rouges. Et on parlera aussi de l'équipe du Maroc. Tout cela dans l'autre match, notre ami Hicham à la réalisation.
14: L'autre match spécial mondial.
13: Et pour nous accompagner, Bruno Constant, l'un des consultants de l'autre match. Bonjour Bruno.
15: Bonsoir Hakim, bonsoir à tous.
13: Eh bien Bruno, j'imagine bien entendu que vous suivez cette Coupe du Monde. On va parler de l'équipe de France, de l'Argentine, de la Belgique notamment. Mais avant cela, tiens, puisqu'on doit donner des nouvelles de l'équipe du Maroc qui poursuit sa préparation avant sa troisième sortie. Vous le savez, l'équipe du Maroc, eh bien, partage la première place avec le Brésil.

0: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le festival Merwezine Rythme du Monde, dont la 21e édition se tiendra du 19 au 27 juin 2026 à Rabat, vous présente sur la scène de l'OLM Suisse, Nino, Major Lazer, Tayla, Nicky Jam, Itzy, Rema, Tiesto, Taï de la Seine, Taïga, Bébé Rexa. Pour toute information sur les spectacles, cartes et billetterie, connectez-vous sur mewazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mewazine, un événement maroculture. En partenariat avec Médien.
1: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات في المكنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليوز. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: نجريو، نتيريو، نلوحو، نغطسو، نتنفسو، نعيشو، نخسرو، نعياو، نتوقفو، نطيحو، ونعاودو، ونزيدو، ونكملو، ونوصلو. الرياضة محتاجة ديما تشجيع باش تدوم. MDGS. نربحو الرياضة.
4: ليلى، qu'est-ce que tu fais? Tu prépares déjà les cartons? On vient à peine de visiter la maison qu'on veut acheter.
5: Justement, avec Crédit du Maroc, on a une réponse définitive en deux jours et le déblocage du crédit en deux semaines. Donc je ferais mieux de prendre de l'avance sur les affaires des enfants. Il y a beaucoup à faire.
4: Tu as raison. Je commence par mes affaires ou la télé?
6: Avec le crédit immobilier de Crédit du Maroc, vous êtes déjà chez vous. Votre accord définitif en deux jours, le déblocage en seulement deux semaines.
7: Crédit du Maroc, vous d'abord.
8: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
9: موجز الخامسة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. اختتمت في سويسرا جولة مكثفة من المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، والتي استمرت على مدار 18 ساعة متواصلة من النقاشات. في تصريحات علنية أعقبت انتهاء جولة المفاوضات التي رعتها كل من باكستان وقطر، أشاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بالنتائج التي تم التوصل إليها، مؤكدا أن هذه المحادثات المشتركة أرست أساسا جيدا جدا لاتفاق نهائي ناجح بحسب قوله. هذا وأصدرت الولايات المتحدة تعليقا رسميا لعقوباتها على صادرات النفط الإيرانية حتى 21 من غشت المقبل كجزء من مسودة تفاهم شاملة لتسوية النزاعات الإقليمية. ارتباطا بسياق المفاوضات دائما، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة ستضمن عدم استخدام أي أصول إيرانية قد يفرج عنها مستقبلا في تمويل الإرهاب بحسب وصفها، مشيرا إلى أن جاريد كوشنر قدم مقترحا لآلية رقابية على هذه الأموال لضمان استفادة الشعب الإيراني منها. أوضح فانس أن قضية الأصول لم تكن أولوية كبرى خلال المحادثات الأخيرة. تترقب الأوساط الدبلوماسية انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن غدا، والرمي إلى وضع حد نهائي للحرب وتحديد مستقبل العلاقات الحدودية. وتأتي هذه المحادثات مدفوعة بزخم الاتصال المشترك الذي تلقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري، لتثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل خلية إدارة النزاعات المتفق عليها بين واشنطن وطهران. ميدانيا، قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم بأن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالأبنية في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل بلغت 1.380 مليار.

0: دولار. أفادت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس اليوم أن المملكة المغربية تجسد الاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية وتظل شريكاً استراتيجياً رئيسياً لتعزيز الأمن والاستقرار. وأكدت الوكالة أن المملكة تعتبر شريكاً موثوقاً في مكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، لا سيما للتجار في البشر وتهريب المهاجرين، مشيرة إلى أن التراجع الملحوظ في أعداد المهاجرين غير النظامي الوافدين إلى أوروبا عبر غرب إفريقيا يعكس الجهود الفعالة للمغرب في مجال أمن الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية. أعلنت مجموعة ميديا اليوم تصدر إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا قائمة الإذاعات الأكثر ثقة لدى الجمهور المغربي بنسبة بلغت 69%، وذلك وفق تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة لسنة 2026 التابع لجامعة أكسفورد البريطانية. كما أوضح التقرير أن قناة ميديا تي في احتلت المرتبة الأولى بين جميع العلامات الإعلامية الوطنية والدولية التي شملتها الدراسة بالمغرب، بعدما سجلت نسبة ثقة بلغت 72%، وهي أعلى نسبة ضمن العينة التي خضعت للتقييم. وأكدت الإدارة العامة لميديا أن هذه النتائج تشكل اعترافا دوليا بمستوى الثقة الذي راكمته المؤسسة على مدى سنوات، معتبرة أن المصداقية تبنى من خلال الالتزام التحريري الصارم واحترام الجمهور. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 5:04 لحظات، وتتابعون برنامج اون فيزيون مع أمنة. إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: Radio Show.
1: En exclusivité sur Média.
2: توجهوا مباشرة إلى الأرصفة وسافروا بكل راحة. اختاروا شراء تذاكر القطار على قنوة البيع الرقمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية واستفيدوا من تخفيض 10% من 8 إلى 25 يونيو 2026. موعدنا على موقع www.onsafe-voyage.ma وتطبيق المحمول ONSAFE VOYAGE لشراء تذاكر القطار بكل أمان.

0: دي ان حصاد اليوم. أمين عزيماني،
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء. وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم، في نقاش الحصاد حديثنا اليوم عن ارتفاع نسبة التضخم في المغرب بحسب الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والحديث عن توجه البنك المركزي للحفاظ على نسبة الفائدة الرئيسية في اجتماعه المرتقب غدا. قصة اليوم عن إسماعيل الصباري، أحد الأسماء التي فرضت نفسها بقوة في صفوف المنتخب المغربي بعد رحلة طويلة من التحديات والصبر. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من رام الله، وموضوعه مصادقة البرلمان الإسرائيلي على قانون يقضي بمصادرة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ سنوات وتحويلها للخزينة الإسرائيلية. وفي نافذة كتاب في دقيقتين، حديث عن كتاب نظرات في القصة والمسرحية في الأدب المغربي للأستاذ الحسن السائح، أحد رواد النقد في الأدب المغربي الحديث. بضع دقائق تفصلنا مستمعينا عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها ملي هشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالفيس مع الشمس في عامه النواحي الفلاحيه ديالنا، وغادي يمكن يعطي شي شد الشتاء في الخد النهار في نواحي الاطلس المتوسط تازا وناحيه فيكيك. الريح غادي صوت غربي في عامه المناطق ما عدا في الريف وناحيه الدرعه فاش غادي صوت شرقي، القوه ديالو ما مجهده شويه الا في بعض النواحي الصحراويه. الرطوبة في الجو ما بين 85% جل المناطق ما عدا في الأطلس المتوسط تادلا درعا ونحية تافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحارة على وسط النهار ما زالت طالعة بحال ديال البارح، ما بين 23-43 درجة والذهب، ما بين 25-31 درجة في دكالة ونحية عبدة، ما بين 25-36 درجة في نحية سوس، ما بين 26-32 درجة في اللوكوس، ما بين 29-34 درجة في ناحية الريف، 30-31 درجة في الشوية، ما بين 31-38 درجة في الساقية الحمراء، 32-33 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32-36 درجة في الحوز، ما بين 33-35 درجة في سايس، ما بين 34-38 درجة في الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، ما بين 36-41 درجة في ناحية التافيلات، 38 درجة

0: ناحية تادلة وما بين 38 و 42 درجة ناحية الضرعاو. في هذا الطقس ونظرا للظروف الناس دايزين شجر الحوامض جل النواحي الفلاحية ديالنا، حشرات القملة غادي تطرح مشاكل كبيرة للغلة الصغيرة اللي بدأت تغلاض، بالخصوص في الأصناف البكرية بحال الكليمونتين الماندارين والنافيل. وهذا علاش كما تنقولوها دائما لازم من المراقبة وتتبع المراحل ديال هاد الحشرة الخطيرة، وكذلك لازم من المحاربة ضدها في الوقت المناسب فاش يبداو يبانو البخيخشات الصغار ديالها تيتحركوا في الورق وفي العراش ولا فوق من الغلة. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام 6 مساء موعد النشرة المغاربية. النشرة المغاربية اليوم من إعداد وتقديم أيمن الأحمد. أيمن مساء الخير.
2: مساء الخير أمين، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري المغاربي الذي نستهله من طنجة. وفي حدث دولي استثنائي يمتد إلى غاية 25 من الشهر الجاري، افتتحت بمدينة طنجة أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وتحت شعار محوري هو جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، يكتسب هذا الموعد أهمية بالغة بالنظر إلى حجم ونوعية المشاركة من وزراء وعمداء مدن وصناع قرار وخبراء اقتصاديين وإعلاميين يمثلون مختلف القارات. وتتعدى هذه الدورة الطابع البروتوكولي لتشكل منصة استراتيجية ومختبرا دوليا لمناقشة تحديات الحكام المحلية وإعادة هندسة مفهوم الخدمات العمومية لتصبح أكثر مرونة وعدالة في مواجهة الأزمات العالمية. التفاصيل في تقرير الزميل نور الدين إيجاجان.
3: نافذة جديدة للتفكير في التدبير الترابي يفتحها المغرب أمام العالم من خلال احتضانه المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في نسخته 8 بحضور ما يزيد عن 3000 مشارك من وزراء مكلفين باللامركزية والجماعات المحلية عبر العالم. مؤتمر يبحث سبل الوصول إلى تكريس جيل جديد من المرافق العمومية المحلية من خلال أيام يتداول فيها عمداء مدن وعواصم العالم ورجال أعمال نقاط مختلفة، في مقدمتها أدوار الحكومات المحلية في مواجهة التحديات التنموية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة. وضمن أشغال المؤتمر كذلك جلسات رفيعة المستوى تتمحور حول قضايا التحول الحضاري المستدام والمرونة المناخية والابتكار في تدبير المرافق العمومية المحلية والتمويل الترابي والتحول الرقمي وتعزيز المشاركة المواطنة. كما لن تقتصر الأشغال على التداول في مواضيع التنمية، بل تمتد إلى تجديد الأجهزة والهيئات القيادية، فضلا عن اعتماد استراتيجية جديدة لسنة 2030، وذلك بغرض تعزيز أسس الميثاق الاجتماعي المحلي وتقوية حضور الحكومات المحلية وتأثيرها في مسارات صنع القرار على المستوى الدولي. مؤتمر ينضاف إليه الأسبوع المقبل أشغال الجمع العام للجمعية العالمية للمدن الكبرى المرتقب تنظيمه في المغرب أيضا، وسيخصص لتدارس التوجهات الاستراتيجية للمنظمة وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتضامن بين الحواضر الكبرى في مجال التنمية المستدامة والابتكار الحضري.
2: أفاد تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة لسنة 2026 التابع لجامعة أكسفورد البريطانية بتصدر إذاعتنا إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا قائمة الإذاعات الأكثر ثقة لدى الجمهور المغربي بنسبة بلغت 69%. كما أوضح التقرير أن قناة ميديا تي في احتلت المرتبة الأولى بين جميع العلامات الإعلامية الوطنية والدولية التي شملتها الدراسة بالمغرب، بعدما سجلت نسبة ثقة بلغت 72%، وهي أعلى نسبة ضمن العينة التي خضعت للتقييم. وأكدت الإدارة العامة لميديا في بلاغ لها بهذا الخصوص أن هذه النتائج تشكل اعترافا دوليا بمستوى الثقة الذي راكمته المؤسسة على مدى سنوات، معتبرة أن المصداقية تبنى من خلال الالتزام التحريري الصارم واحترام الجمهور. أفادت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس اليوم بأن المملكة المغربية تجسد الاستقرار في منطقة الأورو متوسطية وتظل شريكا استراتيجيا رئيسيا لتعزيز الأمن والاستقرار. وأكدت الوكالة أن المملكة تعتبر شريكا موثوقا في مكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، لا سيما الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

0: مباشرة إلى أن التراجع الملحوظ في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا عبر غرب إفريقيا يعكس الجهود الفعالة للمغرب في مجال أمن الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية. استعرضت موريتانيا اليوم في جنيف استراتيجيتها في تدبير ملف الهجرة واللجوء، وذلك خلال حوار تفاعلي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خصص لمناقشة تقييم المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين. وأكدت نواكشوط على لسان مفوض حقوق الإنسان سيد أحمد ولد بنان التزامها بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية رغم التحديات الأمنية المعقدة في منطقة الساحل، مستدلة على ذلك باستضافتها لأكثر من 400,000 لاجئ معظمهم من مالي. مزيد من التوضيحات مع عبد الله ممين الصحفي الموريتاني، تحدث من نواكشوط ليوسف النعماني.
1: تستضيف موريتانيا حاليا أكثر من 400,000 لاجئ معظمهم من جمهورية مالي، وفقا للمعطيات الرسمية التي تقدمت بها السلطات الموريتانية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ثانيا، يرتبط ارتفاع أعداد اللاجئين باستمرار بالاضطرابات الأمنية والإنسانية في مالي، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، وهو ما دفع آلاف الأسر إلى البحث عن ملاذ آمن داخل الأراضي الموريتانية. ثالثا، تتركز النسبة الأكبر من اللاجئين في ولاية الحوض الشرقي أقصى شرق موريتانيا، ولا سيما في مخيم برة والتجمعات السكانية المحيطة بهذا المخيم، وهذا ما يفرض ضغوطا متزايدة على الخدمات الأساسية والبنى التحتية في المناطق المستضيفة. رابعا، رغم التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل، تؤكد موريتانيا أنها تواصل الاطلاع بمسؤولياتها الإنسانية تجاه اللاجئين مع تعزيز منظومتها القانونية والمؤسسية المتعلقة بالهجرة واللجوء. خامسا وأخيرا، الأمم المتحدة تشهد بانفتاح موريتانيا على اللاجئين وتشيد كذلك بجهودها في إدارة تدفقات الهجرة.
0: شهدت العاصمة التونسية مسيرة احتجاجية حاشدة ضمت عشرات النشطاء وممثلي الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية للتنديد بتصاعد خطابات الكراهية والعنصرية في البلاد، وطالب المشاركون في هذه المظاهرة التي دعت إليها منظمات حقوقية بالوقف الفوري لما وصفوه بالمحاكمات التمييزية، معلنين تضامنهم الكامل مع المهاجرين والمطالبة بإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين على خلفية أنشطتهم الإنسانية. للتعليق اتصل الزميل يوسف النعماني بسهام بادي الحقوقية والوزيرة التونسية السابقة متحدثة من باريس.
2: معضلة الهجرة في تونس اليوم تندرج ضمن عجز قيس سعيد على إيجاد أي من الحلول لكل المشاكل العالقة على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وبخطاب الكراهية يعني هو يغذي هذه النعرة العنصرية، ونستمع هنا وهناك خطاب من نوع لا تبيعوا لهم، لا تشتروا منهم، لا تكروا لهم يعني المنازل، اطردوهم. هذا السكوت على هذا الخطاب يسمح بكل التجاوزات وعدم احترام حقوق الإنسان. فأكيد أنه الهجرة الغير النظامية معضلة، ولكن التعامل معها يكون وفق كرامة الإنسان، وفق احترام المعاهدات والمواثيق الدولية، وليس بإساءة المعاملة إلى حد يعني العنف في بعض الأحيان.
0: ونصل اللحظة إلى صفحتنا الرياضية ونستقبل الزميل وديع أحتي. وديع، مساء الخير.
3: مساء الخير أيمن.
0: إذن وديع، الحديث عن كأس العالم 2026، المنتخب المغربي يشد رحالة صوب أطلانتا تأهبا لملاقاة هايتي بعد غد الأربعاء في ختام دور المجموعات، والبرنامج مكثف لحسم صدارة المجموعة.
3: من المنتظر أيمن أن تحط طائرة سود الأطلس رحلة بأتلانتا بعد لحظات فقط على أن يخوض رفاق أشرف حكيمي حصة تدريبية مغلقة مساء اليوم ضمن برنامج جمال عددي لمباراة المقبلة ضد هايتي يوم الأربعاء المقبل بداية من الساعة 11 مساء بتوقيت المغربي. المنتخب المغربي في سياق المتصل سيعقد ندوة صحفية عبر ناخبه محمد وهبي يوم غد بداية من الساعة 7:30 بتوقيت المغربي، كما سيجري أسود الأطلس حصتهم التدريبية الأخيرة في نفس اليوم بداية من الساعة 11 مساء بتوقيت المغرب على أن تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام. الرهان إذن أمام أسود الأطلس هو تصدر هذه المجموعة ولعب

0: مباراة بمباراة كما وضح حارس مرمى الأسود ياسين بونو.
1: الواحد احنا كنفكروا مباراة بمباراة، كاع المباريات كنتعاملوا معها بجدية وكنحاولوا باش نفوزوا بها. دابا المباراة ديال هايتي جاية ان شاء الله، غادي نواجهوها بنفس الروح وبنفس بنفس العقلية ان شاء الله يكون خير.
0: تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيواجه هايتي بعد غد الأربعاء في آخر جولات المجموعة الثالثة بداية من الساعة 11 مساء بالتوقيت المغربي، بالتوفيق لأسود الأطلس.
2: بالتوفيق لأسود الأطلس. وديع طبعا سنعود إلى كل هذه الأخبار الرياضية في فقرة مساء الرياضة. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية النشرة المغربية، شكرا على طيب المتابعة. بعد لحظات يتجدد لقاؤكم من جديد مع الزميل أمين عزيماني في باقي فقرات ومواد الحصاد.
3: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
5: مع بنك اوف افريكا تيما كي الحل.
6: ميديا حصاد اليوم امين عزيماني.
7: أفادت المندوبية السامية لتخطيط الاثنين بأن معدل التضخم السنوي في المغرب الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين تراجع إلى 1.2% خلال شهر مايو الماضي مقابل 1.7% المسجلة خلال شهر أبريل، فيما يحتمل أن تدفع الأوضاع الجيوسياسية الدولية المتقلبة بنك المغرب إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25%. فما الذي يعنيه ذلك وكيف تنعكس هذه الأرقام على أداء الاقتصاد المغربي؟ أسئلة وأخرى نناقشها اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش نستضيف اليوم خالد أشبان الخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم.
8: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
7: شكرا لقبولك الدعوة. ومعنا أيضا على الخط الأستاذ أمين سامي المحلل الاقتصادي. مرحبا سي أمين.
8: أهلا ومرحبا وشكرا للاستضافة. مرحبا جميعا.
7: مرحبا بكما معا. أبدأ معك هذا النقاش سي خالد أشبان، يعني بداية من باب التوضيح للمستمع الكريم، هناك شيء من اللبس فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك والمؤشر التضخم الأساسي. هل لك أن تفكك ربما هذا اللبس وتشرح لنا ما الذي يعنيانه بالضبط؟
8: هو صراحة عندما نتحدث على التضخم فإحنا كنهضروا على واحد القفة نموذجية كتعتمدها المندوبية السامية للتخطيط، فيها ما يمثل المواد الأساسية اللي كيستعملها المواطن المغربي وكذلك مجموعة من الخدمات الأثمنة ديالها، كيتبع ارتفاع وانخفاض ديالها، من بعد كيعطينا المعدل ديال هاد الشيء باش كنوصلوا لأنه كيقول لنا بأن الأسعار ارتفعت بواحد النسبة معينة أو انخفضت بواحد النسبة معينة. اللي خصنا نشرحه للمستمعين هو أنه بالطبع اللي ماشي مختصين، هو أنه عندما نتحدث على التضخم نتحدث غير على الوتيرة التي تتحرك بها اللي كيتحرك بها المعدل ديال الأثمان، ماشي كنهضروا على واحد المواد بعينها. مثلا إلا قلنا التضخم زاد بواحد في المية يعني أن المعدل اللي كتعتمدوا المندوبية السامية للتخطيط في هذه القفة النموذجية أعطى 1% ديال الزيادة، لأن هذا اللبس كيوقع عند المستمعين كيشوفوا بعض المرات بأن الأسعار ديال المواد اللي هما كيستعملوها يوميا كترتفع بشكل كبير، وكيجي في الأخير كيسمع بأن معدل التضخم يلا هو 1.3 أو 1.5، فكيبان له بحال أن المعطيات الرسمية بحال كتفلى عليه. لا بالعكس،
7: أو ربما يربط يعني التضخم بأسعار المواد الاستهلاكية التي يستهلكها هو تحديدا.
8: طبعا الصباحي.

0: وبالتالي هذاك التضخم هو فقط معدل، ما فيهش فقط المواد اللي هو كيشتكل لك يوميا، اللحم والدجاج والحليب وهذا، ولكن فيها مجموعه كبيره من المواد ومن الخدمات اللي كنديروا غير المعدل ديالها، وبالتالي تقدر ترتفع المواد الغذائيه بشكل كبير، ولكن المواد الغذائيه الغير غذائيه ما ارتفعتش بشكل كبير، والا درنا المعدل غنطيحوا في واحد المعدل صغير اللي يقدر يبان له هو غير منطقي، ولكن هو في الحقيقه معدل كيعكس الواقع. وبالتالي هاد اللبس اللي خص الناس يفهموا، انه عندما نتحدث على التضخم نحن فقط نتحدث على الوتيره اللي كيرتفعوا بها الاثمنه بشكل مجمل، ما كنهضروش فقط على واحد 3 و4 و5 و10 ديال المواد اللي هو كيستعملهم يوميا في البيت ديالو، اللي كيعتبر بانهم غاليين بزاف وانهم كثر.
1: والقياس سي خالد هل يتم يعني على يعني بمستوى شهري في هذه الحالة؟
0: كاين صحيح، دابا النشرة الأخيرة اللي يلاه خرجت فيها المقارنتين، كنهضروا على أساس سنوي وكنهضروا على أساس شهري. على أساس سنوي راه حنا شفنا عطاونا ماي ديال هذا العام مقارنة بماي العام اللي فات، وكاين التتبع الشهري اللي هو ديال هذا الشهر مقارنة مع الشهر اللي فات. وبالتالي هذيك إلى رجعنا لهذه النشرة الأخيرة نلقاو بأنه كنهضروا على ارتفاع على أساس سنوي وانخفاض على أساس شهري، وبالتالي كاين المندوبية هذه خدمة ديالها كتتبع التضخم، كتتبع هذه المؤشرات، ماشي فقط التضخم، مجموعة من المؤشرات كتتبعهم بشكل دائم، وكتعطي ديما النشرات ديالها بالتفاصيل الدقيقة، وبعض الأحيان بأرقام يقدر يتلف فيها المواطن اللي ماشي متخصص في المجال، وهنا هذا هو الدور ديالنا أننا نوضحوا هذه المعطيات.
1: طيب سي أمين سامي، في هذا السياق يعني هناك أرقام متعلقة بالتضخم معلنة من قبل مندوبية سامية التخطيط، لكن هناك أيضا حديث ربما عن توجه البنك المركزي بنك المغرب في اجتماعه يوم 23 من هذا الشهر إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25% بالنظر ربما لما يشهده العالم من تقلبات جيوسياسية متواصلة. هل لك أن تشرح لنا كيف يعني بنك المغرب ينحو نحو الإبقاء على الوضع كما هو عليه في ظل يعني عالم متقلب من الناحية الاقتصادية والسياسية أيضا؟
2: أولا شكرا على الدعوة وشكرا على الاستضافة، وشكرا للدكتور خالد على ما قدمه من توضيحات في هذا الباب. صحيح أن المداخلة دياله كانت دقيقة جدا وبينات المسألة ديال التفصيل ديال الأرقام الاستدلالية وعلاقتها بالتضخم، ولكن بسؤالك عندما تتكلم أنت أيضا على بنك المغرب اليوم اللي كيجي الاجتماع ديال مجلس بنك المغرب وكينظر في سعر الفائدة، فالأساس والمحصلة ليس فقط هو سعر الفائدة واش تبت ولا ما تبتوش، ولكن الأساس هو لغة القرار أو لغة البلاغ اللي كيعتمدها القرار. اليوم السيناريو الأكثر ترجيحا في ظل هاد التغيرات الجيوسياسية وهاد الانقطاع ديال سلاسل التدفق والصراع الأمريكي الإسرائيلي على إيران وتأثيره على مضيق هرمز، وخاصة ونحن نعلم أن المغرب مستورد صافي الطاقة، هناك ترجيح أن يقرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة في حدود ديال 2.25. وبالتالي هذا التقدير علاش كيستمر؟ علاش غادي يكون؟ لماذا؟ لأولا استمرار التضخم المحلي عند مستويات معتدلة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، هذا أولا. ثم أيضا الدفع وجعل الاستمرارية ديال الدينامية والنمو والاستثمار بشكل كبير رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية والخارجية. فبالتالي اليوم قرار بنك المغرب خلال 3 أشهر الماضية كنا كنتكلموا أو كان كيتكلم على بيئة دولية تتجه نحو التيسير النسبي، ولكن اليوم كاين واحد 3 المتغيرات اللي تخلينا نقولوا أن يمكن بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي ثبات ديالو. أولا اليوم كنلاحظوا أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة

0: إذا دياله بالمقدار ديال 25 نقطة أساس مع إبقاء الباب مفتوح لمزيد من التشديد إذا استمرت الضغوط التضخمية النتيجة على الحرب في الشرق الأوسط. هذا أولا. ثانيا، هناك تصاعد ديال الخطاب المتشدد من أعضاء مؤثرين بشكل كبير على رأسهم يواكيم ناجل بشأن مخاطر انتقال الصدمة ديال الطاقة إلى تضخم دائم. ثم كما كنلاحظوا استمرار حالات ديال عدم لا يقين المرتبطة بأسعار الطاقة والممرات البحرية. وبالتالي اليوم يمكن القول أن بنك المغرب ما كيراقبش فقط غير التضخم، ولكن أصبح كيراقب تطور ديال أسعار النفط والغاز، قرارات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، التطور أيضا ديال أسعار صرف الدرهم، الحساب الجاري والاحتياطات ديال النقد الأجنبي، السياحة والتحويلات ديالها والصادرات السيارات، بالإضافة إلى والفوسفات وتطور سلاسل الإمداد العالمية. وبالتالي اليوم إذا ثبت بنك المغرب الفائدة، الرسالة اللي كيوجهها ماشي كيقول بأن المخاطر انتهت، ولكن كيقول بأن الاقتصاد المغربي باقي عنده واحد الفرصة من أجل امتصاص الصدمة الحالية، ولكن رحنا في واحد يقظة نقدية مشددة ونتابع تطور التغيرات على المستوى العالمي.
1: طيب سي خالد أشيبان، يعني في ظل هذه التحديات المرتبطة بنسب التضخم، بنسبة الفائدة الرئيسية من قبل البنك المركزي، ما يعيشه العالم، كيف يمكن أو كيف نقيم أداء السلطات الاقتصادية في المملكة لضبط هذه التوازنات ما بين دعم النشاط الاقتصادي من جهة وكذلك الحفاظ على استقرار الأسعار بالنسبة للمواطنين؟
2: هنا كاين جوج المستويات، كاين التدابير اللي تتخذهم الحكومه، ولكن قبل ذلك الشيء الاساسي هو السياسه النقديه اللي تنهضروا هنا. كنهضروا على بنك المغرب، ما كنهضروش على الحكومه. بالتالي السياسه النقديه بنك المغرب كيدخر عبر نسبه الفائده الرئيسيه هي اللي تحدثوا عليها، وكاين تنبؤات انها تبقى مستقره لان باقي هناك حاله من اليقين، ولان كذلك الاهداف اللي داير اللي احنا دايرينها احنا غاديين فيها ان نسبه التضخم تبقى مضبوطه ما فوتش حدود 2%، أنه يكون هناك نسبة نمو مهمة للاقتصاد، والتوقعات كتقول أن هذه السنة غنفوتوا 5% في حدود 5.3%، هذا شيء أساسي. وبالتالي هنا بنك المغرب كيدخل عبر هذه الأداة اللي هي نسبة الفائدة الرئيسية. كتبقى كذلك الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة لمواجهة الصدمة الخارجية اللي وقعت ديال ارتفاع الأسعار المحروقات فهاد الفترة الأخيرة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وهنا لازم أن ننوه بأنه القرار ديال الحفاظ على الدعم ديال الكهرباء باش تبقى الفاتورة الكهرباء كان قرارا مهما. قرار ديال الدعم ديال المهني النقل، ولو أن النشرة الأخيرة تتحدث عن ارتفاع في أسعار النقل، ولكن يمكن نقوله بأن حدات جزئيا من هذا الارتفاع، لأنه لو ما كانش هذاك الدعم كان بإمكان الأسعار تكون ارتفعت بشكل أكبر. وبالتالي ما تم إنجازهم برامج أخرى ساهمت بشكل من الأشكال في الحد من الصدمة الخارجية. ولكن ضروري نأكدوا على واحد شيء مهم، لأنه قلنا التدخل يعكس الوتيرة فقط للارتفاع، ونخصنا نشير بأنه الأسعار حاليا هي في مستوى مرتفع جدا من الصدمات السابقة، فهمتيني؟ لأن من كنقولوا بأن التضخم تحكمنا فيه، احنا تحكمنا فقط في الوتيرة، ولكن راه الثمن ديال اللحوم مثلا من كنقولوا 140 درهم راه باقي 140 درهم من العام اللي فات او العام اللي قبل منه. واخا تحكمنا في التضخم، ولكن الاسعار ما رجعت
1: ما نقصتش.
2: اكزاكتومون، ملي كنقولوا بان الحلاق اللي كان كيدير الخدمه ديالو مثلا ب 20 درهم، ولكن بسبب الصدمات ردها ب 30 درهم، راه ما عاودش ردها ل 20 درهم. الباكسي اللي كان ب 5 درهم ولا ب 8 راه ما عاودش رجع.
1: هذه ظاهره ربما عامه، يعني متى ما ارتفعت الاسعار لا تعود ل
2: صحيح. هذا هو المنطق الاقتصادي، راه القدره الشرائيه اللي خصها ترتفع عند الأسعار لأنه ما يمكنش نديروا العكس، لأن التضخم نسبة التضخم متحكم فيها راه مهمة جدا للاقتصاد، لأنه تاني خصنا نكونوا منطقيين، راه ما يمكنش نكونوا في صفر كتضخم، ضروري خصنا واحد النسبة ديال التضخم متحكم فيها اللي هي مفيدة بالنسبة للاقتصاد، ولكن ضروري القدرة الشرائية للمواطنين ترتفع باش تقدر تواكب

0: الارتفاع، وبالتالي احنا عشنا ارتفاع كبير في السنوات الاخيره اللي كيخلي اليوم ان مستوى الاسعار هو مرتفع بشكل كبير. وبالتالي ملي كنقولوا بانه فقط التضخم دابا في 1% او 1.5% فهو شيء عادي، لاننا تقريبا وصلنا لواحد المستويات في الاسعار اللي صعب جدا اننا نزيدوا في نفس الوتيره. هذا الشيء ما كيبخش من المجهود اللي دار، ما كيبخش من السياسه النقديه اللي دارها بنك المغرب. وهنا غنزيد غير نقطه اخيره،
1: وانه
0: يجب ان ننوه بقرار بنك المغرب قبل سنوات عندما رصد التعويم، لانه لا قدر الله كون مشينا في التعويم ديال الدرهم في ظل الظروف اللي عشناها كانت ستكون كارثه بكل المقاييس. وبالتالي كان قرارا حكيما استفدنا منه وقدرنا اننا نواجه هذه الازمات كامله السنوات الاخيره بشكل جيد.
1: الفكره واضحه، فقط لتدبير الوقت سي اشيبان اعود اليك. سي امين سامي، يعني سي اشيبان تحدث عن الدعم الذي تقدمه الحكومه لمجموعه من القطاعات، باعتقادك إذا ما استمرت الأوضاع العالمية المتقلبة مدة أطول، إلى أي حد يمكن للحكومة والسلطات الاقتصادية في المملكة أن تستمر في هذا الدعم؟
2: شوف، أولا أنا غادي نزيد واحد الكلام، هذا لكلام الدكتور
1: باختصار سي أمين، لأن الوقت صار ضيق.
2: صحيح، عندما تكلم عن انخفاض الأسعار خاصة في ماي 2026، واليوم صحيح هناك انخفاض على مستوى الأسعار بالمقارنه مع البنيه ديال الارتفاع ديال المستوى العام او تكلفه العيش. فاليوم نقدر نقول لك ان القفاه دات في واحد الشهر ديال ماي، ولكن التكلفه ديال العيش باقا غاليه بشكل كبير جدا. وبالتالي اليوم النقاش ما خصوش يحولنا ان انخفاض الغداء. الخطر القائم هو هاد الانتقال او هاد الانخفاض اللي حصل في المواد الغذائيه، راه انتقل التضخم نحو الخدمات والنقل والسكن اللي هي اليوم مأثره بشكل كبير. اليوم نقول لك واحد المساله اساسيه، اذا استمرت هاد الاوضاع وطولات، وخاصة احنا كنشوف ان حتى الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وايران هو اتفاق هش، ياك هذا اليوم ان الدعم قصير المدى او متوسط المدى يؤتي الاكل ديالو، ولكن المستوى الطويل المدى لا يؤتي الاكل ديالو، لان المساله تتطلب اعاده هندسه السوق، وتتطلب اليوم النقاش ماشي هو تسقيف الاسعار او تسقيف اسعار المحروقات، ولكن النقاش الحقيقي خصنا اليوم نتفقوا على تسقيف هوامش الارباح واعاده هندسه ترتيب السعر النهائي لقطاع المحروقات، وإدخال فاعلين جدد طيب في قطاع المحروقات.
1: طيب سي أمين سامي المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على كل هذه التوضيحات، ممتن لك.
2: شكرا لكم.
1: والشكر موصول أيضا للأستاذ خالد أشيبان الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك سي خالد.
0: شكرا لكم سيدي. شكرا.
1: فصل قصير مستمعينا، ولن نعود لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد.
3: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour deux soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chap Khaled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc Culture en partenariat avec Média 1.
4: Le salon virtuel BMW est de retour pour sa 4e édition. L'univers BMW s'ouvre à vous. Où que vous soyez, accédez à toute la gamme BMW en un clic. En ce moment, profitez de l'offre salon sur le BMW X2. Le SUV coupé, équipé de jantes 18 pouces, toit panoramique et connected drive de série. Au prix spécial de 459 000 dirhams. Sans oublier la possibilité de reprise de votre ancien véhicule, quelle qu'en soit la marque. Découvrez le BMW X2 ainsi que l'ensemble des offres du salon virtuel sur BMW.
5: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيك بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: رحلة الحصاد متواصلة مستمعينا إلى غاية 8 مساء، ونواصلها اللحظة بفقرة القصة. وقصتنا اليوم عن إسماعيل الصيباري، أحد الأسماء التي فردت نفسها بقوة في صفوف المنتخب المغربي بعد رحلة طويلة من التحديات والصبر، من بدايات صعبة بسبب مشكلة صحية في طفولتها إلى التألق في الملاعب الأوروبية مع أيندهوفن. شق اللاعب المغربي طريقه بثبات نحو القمة، مسار بدأ من الأحياء الصغيرة في بلجيكا ومر بمحطات عديدة صقلت موهبته قبل أن يفتح له الاحتراف أبوابه على مصراعيها. واليوم بات الصيباري أحد أبرز رهانات الكرة المغربية. قصة إسماعيل الصيباري يرويها لكم اليوم سفيان أمنحود.
2: في عالم كرة القدم اعتدنا أن نرى النجوم وهم يلمعون تحت الأضواء، لكننا نادرا ما نرى الطريق الطويل الذي ساروا فيه قبل أن يصلوا إلى هناك. خلف كل اسم كبير قصة خفية، وخلف كل لاعب كبير رحلة لا تختصرها الأهداف ولا الألقاب، بل تصنعها العثرات ويشكلها الألم. وحكاية إسماعيل الصيباري واحدة من تلك الحكايات. قصة طفل كان يصارع المرض ليقف على قدميه قبل أن يكبر ويقف اليوم في وجه كبار العالم فوق المستطيل الأخضر.

0: الثامن والعشرون من يناير عام 2001 في مدينة تيراسا الإسبانية ولد إسماعيل لعائلة مغربية. بداياته لم تكن سهلة على الإطلاق، فقبل أن يتعلم الركض كان عليه أولاً أن يتعلم كيف يتجاوز أوجاعاً مبكرة في ساقيه. شخص الطفل الصغير بمرض جعل خطواته الأولى أثقل من أن تكون عادية.
1: كانت قدمي ملتويتين نحو الداخل بشكل كبير، ولذلك كان علي ارتداء جهاز طبي، حتى إن الأطباء قالوا لي والدي إنني ربما لن أتمكن من المشي بشكل طبيعي لبقية حياتي. ولكننا مسلمون ونحن نؤمن بالله حقا، لذلك كانت أمي تصلي وتدعو لي فقط كي أحظى بحياة طبيعية، ولم يكن الأمر يتعلق بالضرورة بأن أكون لاعب كرة قدم أو شيء من هذا القبيل. ولكن نعم، الحمد لله أمتلك الآن قدمين طبيعيتين وجسدا طبيعيا وصحة جيدة.
0: غير أن الألم لم يكن نهاية الحكاية بل بدايتها. كبر إسماعيل بين أحياء بلجيكا، وهناك بدأت قدماه الضعيفتان تداعبان الكرة. بين الأزقة والملاعب الصغيرة كان الطفل المغربي يكتشف شيئا فشيئا أن كرة القدم ليست مجرد لعبة بل خلاص وربما طريق آخر للحلم. تنقل بين مدارس كروية عديدة، بريشوت، أندرليخت، ثم ميخلن وبعدها جينك، وفي كل محطة كان يترك خلفه صورة لاعب مختلف، لاعب يملك القوة والمهارة، لكن قبل كل ذلك يملك الإصرار.
2: احنا اصلا كانت عندنا الثقة، عارفين لا كاليتي اللي عندنا ولي جوغ اللي عندنا، دابا خصنا نزيدوا القدام وصافي.
0: وفي عام 2020 جاءت اللحظة الفاصلة، شد الرحالة إلى هولندا والتحق بنادي بي اس في ايندهوفن، وهناك بدأت ملامح النجم تتشكل. من الفريق الرديف إلى الفريق الأول، خطى خطوات سريعة لكنها ثابتة. لم يكن بحاجة إلى كثير من الوقت ليقنع الجميع. لمساته، هدوءه وقوته في الاختراق ورؤيته داخل الملعب صنعت منه لاعباً من طينة الكبار. مع مرور المواسم لم يعد إسماعيل مجرد موهبة واعدة، بل صار اسماً ثقيلاً في الملاعب الأوروبية. اكتمل نضجه الكروي وجاء النداء الذي انتظره إسماعيل طويلاً، نداء المنتخب المغربي، القميص الذي اختار أن يمثله والجذور التي قرر أن يحملها فوق أكبر مسرح كروي في العالم.
2: فرحان درنا مباراة مزيانة، لعبنا مزيان، ورينا الكاليتي اللي عندنا، ودابا صافي خصنا نزيدوا الماتش اللي جايين نتريكوبيرا.
0: رحلة طويلة بدأت بالألم ومرت بالصبر وانتهت إلى الضوء. واليوم إسماعيل الصباري لا يقدم فقط كرة قدم جميلة، بل يقدم لنا درساً آخر في الحياة. بعض الحكايات الكبرى تبدأ من أصعب البدايات.

0: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Média Radio.
1: ميدي 1 حصاد اليوم أمين عزيماني.
2: نتعرف اللحظة مستمعين على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يظل الطقس حارا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، مع احتمال نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير وكذا جنوب المنطقة الشرقية. درجات الحرارة 25 درجة بالصويرة، 26 بالرباط والدار البيضاء، 27 درجة بأكادير، 29 بطنجة، 31 درجة بالعيون، 35 بوجدة وفاس، و 36 درجة بمراكش. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس على الأطلس التلي الشرقي وبجهة بشار وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 29 درجة بوهران وبجاية، 30 بالجزائر العاصمة، 37 بتياريت، و 42 درجة بشلف. بتونس طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 31 درجة بجربة، 32 بصفاقس وتبرقة، 33 ببنزرت وسوسة والقصرين، و 36 درجة تسجل بتونس العاصمة. تمام 7 مساء، موعد نشرة الإخبارية المفصلة، معك أيمن الأحمد. أيمن مرحبا مجددا.
3: أهلا بك أمين، وأهلا بكم مستمعين الكرام في عرض أنباء السابعة. مفاوضات سويسرا تضع أساسا لاتفاق السلام في الشرق الأوسط. واشنطن تعلق عقوبات النفط الإيراني وتتحفظ

0: على الأصول الإيرانية، فيما طهران تفتح منشآتها لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عاصفة سياسية في بريطانيا، كير ستارمر رئيس الوزراء يعلن استقالته ويفتح باب خلافة حزب العمال قبل شتنبر المقبل، ليصبح بذلك سابع رئيس حكومة يغادر منصبه في المملكة المتحدة خلال أقل من 10 سنوات. بالتزامن مع ارتدادات استقالة كير ستارمر، قادة القوى الأوروبية الكبرى يستعدون لقمة برلين لبحث الملف الأوكراني وتنسيق الدعم لكييف وبحث سبل إنهاء الحرب. الرباط تكرس مكانتها عاصمة للإعلام العربي باستضافة حلقة نقاش رفيعة المستوى حول القدس وسردية السلام العالمية. موجة حر تاريخية تضرب غرب القارة الأوروبية، في بلجيكا موجة الحر تدفع السلطات لاتخاذ إجراءات استثنائية أولها إلغاء رحلات القطارات. نستهل هذا الموعد الإخباري من سويسرا التي شهدت جولة ماراثونية مكثفة من المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، استمرت على مدار 18 ساعة متواصلة من النقاشات. المفاوضات التي جرت برعاية قطرية وباكستانية أسفرت عن تفاهمات تشكل تحولا استراتيجيا بارزا في مسار الصراع في الشرق الأوسط، بعد إعلان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إرساء أساس قوي لإنهاء الحرب نهائيا. وتترجم خطوة الولايات المتحدة بتعليق عقوبات النفط الإيراني حتى 21 غشت المقبل، رغبة أمريكية واضحة في اختبار جدية طهران التي قدمت تنازلا جوهريا بالموافقة على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورغم هذه المرونة، تبدي واشنطن حذرا صارما عبر تبني مقترح مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لإنشاء آلية رقابة مشددة تمنع استخدام أي أصول إيرانية مفرج عنها في تمويل الإرهاب وتوجيهها حصرا لخدمة الشعب الإيراني، وذلك بالتزامن مع توجه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى إسلام أباد غدا لترسيخ هذا المسار الدبلوماسي الجديد. ردود فعل إيجابية بعد اختتام أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. نستمع في هذا الإطار لتعليق رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية، تحدث من باريس لرضا كريفي.
1: هناك تقدم قد حدث وهناك أجواء إيجابية تسود المفاوضات القائمة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من التصريحات عالية السقف من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كانت أن تطيح بهذه المفاوضات، لكن بغض النظر عن تلك التصريحات يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية قدما في إرادة الوصول إلى تسوية مع الجانب الإيراني. أولا، إرسال نائب الرئيس جي دي فانس الذي يوصف بأن لديه مواقف عقلانية من جهة ومرنة من جهة أخرى. ثانيا، نائب الرئيس جي دي فانس يضع مستقبله السياسي، وكأن هذه المحادثات هي نقطة البداية لحملته الانتخابية، بما أنه على الأغلب سوف يكون مرشح الحزب الجمهوري. جانب آخر أيضا، الرئيس يريد الوصول، وأتحدث عن ترامب، يريد الوصول إلى تسوية قبيل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، والرهان حول إمكانية تقديم شيء للأمريكيين والظهور بمظهر المنتصر. أما فيما يتعلق بمضمون المحادثات، أعتقد بأن مذكرة التفاهم قد رسمت ملامح هذه المفاوضات إن لم يتم التراجع عنها سواء من قبل الولايات المتحدة أو إيران. أعتقد بأن القضايا الخلافية الأساسية قد وجدت أرضية مشتركة لها في مذكرة التفاهم.
0: هذا وتترقب الأوساط الدبلوماسية والسياسية انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن غدا، الرامية إلى وضع حد نهائي للحرب وتحديد مستقبل العلاقات الحدودية. وتأتي هذه المحادثات مدفوعة بزخم الاتصال المشترك الذي تلقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والمستشار جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري لتثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل خلية إدارة النزاعات المتفق عليها بين واشنطن وطهران كآلية رقابية لضمان الالتزام الميداني. وعلى الصعيد الميداني، ساد هدوء حذر الجبهة الجنوبية عقب توقف الغارات الإسرائيلية ورفع القيود عن شمال إسرائيل، وذلك بعد توتر عسكري حاد دفع إيران لإعادة إغلاق مضيق هرمز مؤقتا، وسط استمرار التحديات السياسية المتمثلة في تمسك رئيس

0: الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبقاء العسكري في جنوب لبنان ورفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في المقابل إنشاء أي منطقة أمنية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. يدخل المشهد السياسي البريطاني نفقا جديدا من عدم اليقين عقب الإعلان المفاجئ لرئيس الوزراء كير ستارمر عن استقالته من زعامة حزب العمال ليدون اسمه كأحدث الضحايا في القائمة الطويلة للزعماء المستقيلين ويصبح سادس رئيس وزراء يغادر السلطة في غضون أقل من عقد من الزمن. وتأتي هذه الخطوة لتعكس عمق الضغوط والمخاضات الداخلية التي تعيشها الأغلبية الحاكمة متجاوزة الطابع العادي للاستقالات الشخصية لتترجم استمرار أزمة عدم الاستقرار الهيكلي التي تلاحق المملكة المتحدة منذ زلزال الخروج من الاتحاد الأوروبي البريكسيت عام 2016. هذا السقوط المبكر يضع حزب العمال أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته على قيادة البلاد ويفتح الباب واسعا أمام قراءة التوازنات السياسية الجديدة في بريطانيا. التفاصيل ضمن مراسلة حميد الأزهري من لندن.
1: بريطانيا تستعد لاستقبال رئيس حكومتها السابع خلال أقل من 10 أعوام. أطل كير ستارمر ليقر بأن حزبه حزب العمال لا يراه الخيار الأمثل لقيادة البلاد في الانتخابات المقبلة.
2: كل قرار اتخذته كان همي الأول فيه أن أضع مصلحة الوطن الذي أحبه فوق كل اعتبار، ومن هذا المنطلق سأستقيل من زعامة حزب العمال. وحين أتخلى عن هذا المنصب الرفيع سأكرس مزيدا من وقتي لأهم وظيفة على الإطلاق، ألا وهي أن أكون أفضل زوج وأفضل أب. شكرا جزيلا لكم.
1: استقالة ستارمر والدفع باسم جديد، سيناريو يعقد عليه العماليون آمالا عريضة لكبح المد اليميني المتصاعد في أوساط الناخبين ومعالجة قضايا حارقة كالهجرة والطاقة والتضخم. لكن زعيم حزب الإصلاح نايجل فراج يرى أن الحل يكمن في الدعوة لانتخابات عامة مبكرة.
3: أتذكر كيف كنت في صغري أرى إيطاليا بلدا يستعصي تماما على الحكم، إذ كانت تغير رئيس وزرائها عاما تلو الآخر. يا للمفارقة، ها نحن اليوم في الموقف نفسه، هذا الوضع برمته غير مقبول. فلنتجه نحو انتخابات عامة ولنأتي بحكومة تحظى بتفويض ديمقراطي واضح.
1: كاتب سيرة ستارمر الذاتية توم بالدوين توقع أن يترك ستارمر عالم السياسة بشكل كامل، فيما يرجح آخرون أن يظفر أندي بيرنام عمدة منطقة مانشستر الكبرى الملقب بملك الشمال بزعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
0: هذا وتتجه أنظار الأوساط الدبلوماسية بعد غد الأربعاء نحو العاصمة الألمانية برلين التي تحتضن قمة رفيعة المستوى تجمع قادة القوى الأوروبية الخمس الكبرى ألمانيا فرنسا بريطانيا إيطاليا وبولندا بهدف تنسيق الجهود وبحث سبل لعب دور أكثر فعالية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. من الناحية السياسية تكتسب هذه القمة زخما إضافيا لكونها تأتي غداة الإعلان المفاجئ لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن استقالته، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير المتغيرات الداخلية لبلدان القارة على تماسك جبهتها الخارجية. نستمع في هذا الإطار لأسامة بشير المحلل السياسي المختص في شؤون أوروبا الشرقية، تحدث من صوفيا لرضا كريفي.
4: تعود الحرب الأوكرانية الروسية إلى تصدر المشهد الدولي والإعلامي والسياسي بعد أن همشت لفترة طويلة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، لكن الآن تعود وبقوة، مع أنه حصلت أحداث كبيرة خلال الفترة الماضية ولم يهتم بها أحد، حيث كان هناك تصعيد كعسكري كبير ما بين الطرفين، وكان آخره الهجوم الأوكراني بمسيرات وبأعدادها على موسكو، والتي أدت إلى استهداف 30 موقع بما فيهم مراكز الطاقة. هذا التصعيد أدى إلى زلزلة كبيرة في القيادة الروسية، وكان الرد الروسي على كييف بالصواريخ، لكنه ليس بمستوى الهجوم الذي استهدف نقاط حساسة في موسكو. الآن هذا الاجتماع هو لمزيد من الدعم العسكري.

0: الأوكراني، فقد لمس الأوروبيون الضعف الروسي، وأيضا لديهم استخبارات قوية تعلم ماذا يجري داخل روسيا. هناك ضائقة اقتصادية روسية، أيضا هناك استياء شعبي كبير من استمرار هذه الحرب، وإن كانت أثرت على أوكرانيا لكن أوكرانيا تتلقى الدعم والمساعدات، بينما روسيا محاصر ضمن عقوبات والنفط محصور ضمن روسيا وكل مصافي النفط تحت النيران الأوكرانية.
1: وميدانيا، تصعيد لافت سجلته مجريات الحرب اليوم، حيث شنت أوكرانيا هجوما واسعا بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الروسية موسكو ومحيطها ومصنعا لإلكترونيات الصواريخ، مما أسفر عن تعليق مؤقت للرحلات في 4 مطارات روسية. وفي المقابل تواصل القوات الروسية ضغوطها البرية المكثفة في إقليم الدونباس باتجاه مدينة كونستانت تينيفكا الاستراتيجية وسط تحذيرات من هجوم بري وشيك. أشادت رئيسة معهد العالم العربي بباريس أن كلير لوجوند خلال زيارتها الرسمية التي تقوم بها إلى المغرب والتي تشمل مدن الرباط، الدار البيضاء ومراكش، بالنهضة والبنية التحتية الاستثنائية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس. وعقب مباحثات رفيعة المستوى مع وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بن سعيد، أكدت لوجوند على المكانة المركزية والمحورية التي ستتبوأها المملكة المغربية في صياغة وإغناء البرامج الاستراتيجية والمستقبلية للمعهد في باريس. تستضيف العاصمة المغربية الرباط على مدار يومين حلقة نقاش رفيعة المستوى تتمحور حول موضوع القدس، عنوان لسردية عالمية للسلام، وذلك بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبشراكة مع أكاديمية المملكة المغربية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل. ويناقض هذا اللقاء الوازن بحضور وزراء الإعلام في المغرب وفلسطين إلى جانب الأمناء العامين المساعدين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك تفعيلا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب الذي توج الرباط رسميا عاصمة للإعلام العربي لعام 2026. مزيدا من التوضيحات يقدمها لنا محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
2: نقاش طبعا يبقى اليوم في إطاره العربي، ولكن سيكون مناسبة لبلورة سردية عربية واضحة ينتقل فيها الفاعل العربي من مربع الدفاع المجرد إلى المبادرة المقدامة التي تنتصر للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف. الاجتماع في الرباط باعتبارها عاصمة للإعلام العربي لهذا العام بقرار من جامعة الدول العربية يكرم الدور المغربي البارز من خلال لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في الدفاع عن المدينة المقدسة وصيانة رصيدها الديني والحضاري. وطبعا أخذ بعين الاعتبار التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، لا سيما بعد أحداث 7 أكتوبر التي تفتح المجال رغم التحديات لصناعة سردية وبلورة وثيقة مرجعية للتحكم في الرسائل المصطلحات العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية وتجويد المحتوى الإعلامي الموجه حول هذه القضية وجعلها أكثر قابلية للترويج على الخصوص بين أوساط الرأي العام الغربي. ونحن بذلك نحتاج إلى منصات لتجميع المجهود العربي والإسلامي.
1: تشهد العديد من الدول الأوروبية مع مطلع الأسبوع موجات حر متصاعدة الشدة، مما يدفع دول كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية. وقد كشفت تقارير إعلامية أن موجة الحر تعد الثانية التي تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر. في بلجيكا ألغت هيئة السكك الحديدية عددا من رحلات القطارات خلال الساعات التي تشهد أعلى درجات حرارة اليوم وغدا. نتابع هذه المراسلة لسامح رمضان من بروكسل.
3: تعيش بلجيكا والقارة الأوروبية على وقع موجة حر استثنائية تعد من بين الأقصى في تاريخها المناخي، ولم تقتصر تداعيات موجة الحر على الحياة اليومية بل امتدت إلى قطاع النقل، حيث اضطرت شركات السكك الحديدية البلجيكية إلى تعديل جداول الرحلات. وفي خضم هذه الأجواء الخانقة لم تعد آثار موجة الحر تنعكس على المؤشرات والأرقام الرسمية فحسب، بل باتت جزءا من تفاصيل الحياة اليومية للسكان الذين يجدون أنفسهم أمام ظروف مناخية غير مألوفة وفقا لأحد المواطنين في بروكسل.
4: That is unbelievable.
5: إنه أمر لا يصدق، فدرجات

0: الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية في بلجيكا أمر لم نشهده من قبل. معظم المنازل مجهزة بأنظمة التدفئة وليس بمكيفات الهواء، لذلك يعاني الناس بالفعل.
1: فيما يبرز الهاجس الصحي كأولوية قصوى لدى السلطات مع تحذير الخبراء من التداعيات المباشرة لهذه الموجة، وفقا لاختصاصي علم الأوبئة في لجان الصليب الأحمر أندريا بيدورتي.
2: كلما واجهنا درجات حرارة تختلف عما اعتدنا عليه تبدأ المشكلة بالظهور، فعندما تستمر درجات الحرارة فوق 32 درجة مئوية يبدأ الجسم بالشعور بالإرهاق، وعندها نبدأ بالحديث عن الإجهاد الحراري، ونشهد زيادة في أعداد الأشخاص الذين يقصدون أقسام الطوارئ، بل وحتى ارتفاعا في عدد الوفيات.
1: 32 الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها قطاعات النقل وتأهب فرق الطوارئ تعكس إدراكا متزايدا بأن التطرف المناخي لم يعد مجرد ظاهرة بيئية عابرة. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية بروكسل.
3: وإلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية نشرة السابعة، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، ونعود مباشرة إليك الزميل أمين عزيمان.
4: شكرا لك أيمن. نواصل اللحظة مستمعينا هذا الحصاد بأوراق إسبانية مع تصاعد الضغوط الأمريكية على كوبا ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، تتزايد التساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن تسعى إلى تكرار السيناريو الذي اعتمدته في فنزويلا لإحداث تغيير في هافانا. وبين أوجه التشابه في أدوات الضغط والتدرج في العقوبات وخصوصية الواقع السياسي والاقتصادي الاقتصادي الكوبي، يظل السؤال مطروحا حول حدود نجاح هذا النهج. فهل نحن أمام نسخة جديدة من التجربة الفنزويلية، أم إن كوبا تملك من الخصوصيات ما يجعلها حالة مختلفة؟ الموضوع محور الركن الأسبوعي أوراق إسبانية من توقيع محمد الغول.
5: ليس جديدا الضغط الأمريكي على الجزيرة الكوبية، فهو ممتد في الزمن منذ عقود، بدأ مع تولي نظام حكم شيوعي السلطة في البلد. واشنطن تمارس منذ ذلك ضغوطا وحصارا يشتد ويخفت حسب اللون السياسي لساكني البيت الأبيض، ضغوط وصلت في بعض الأحيان حد الحل العسكري، فواشنطن لم تغض يوما الطرف عن الإزعاج الذي مثله بالنسبة لها نظام شيوعي على الخاصرة الأمريكية على بعد 80 ميلا بحريا لا أكثر. كوبا تحولت إلى صداع مزمن للسياسة الخارجية الأمريكية، بل كادت أن تفجر حربا نووية خلال أزمة الصواريخ السوفياتية. انهيار المعسكر الشرقي ونهاية الحرب الباردة جعل تشنج الأمريكية تجاه كوبا يخفت كثيرا، حتى أنه تحول إلى نوع من الانفتاح زمن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. لكن ذلك بكل تأكيد لم يغير كثيرا في دواليب ودهاليز السياسة الأمريكية العميقة، وضع يؤكده العودة القوية للضغوط الأمريكية القصوى على هافانا في وقت يعيش فيه النظام الكوبي ما يصفه مراقب السياسة الدولية بالاهتراء الكامل وعلى مختلف المستويات. الجزيرة توجد على مفترق طرق حقيقي، وخاصة بعد تغير المعطيات الجيوسياسية في المنطقة، سقوط الحليف القوي الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وبتلك الطريقة الاستعراضية جعل السؤال العالق يصعد إلى الواجهة، هل يتكرر السيناريو الفنزويلي في كوبا؟ مقاربة الجواب في مرآة التطورات المتلاحقة يؤكد أن السيناريو الفنزويلي أخذ يتشكل بشكل واضح، خاصة في ضوء اللقاءات المعلنة وغير المعلنة بين الجانبين الأمريكي والكوبي، اتصالات تتم تحت وقع ضغوط قصوى آخرها ضربة اقتصادية قاسية تلقتها كوبا في مصدرها الأساس للعملة الصعبة القطاع السياحي، بعد إرغام واشنطن الفاعل العالمي في الفنادق الكوبية على المغادرة، تبعه تعطيل القطاع المصرفي وبطاقات الائتمان العالمية مثل فيزا وماستر كارد داخل كوبا لمنع حتى تحويلات المهاجرين الكوبيين. ضغوط تأتي لتكمل حلقة انهيار الاقتصاد الكوبي، فقدان النفط الفنزويلي وتوقيف البحرية الأمريكية لسفن الشحن جعل شبح المجاعة يحيط بالجزيرة وسط ظلام رسخه انهيار المنظومة الكهربائية العليلة للبلد. المشهد الفنزويلي في كوبا استكملته وزارة العدل الأمريكية بتوجيه اتهامات جنائية بالقتل للرئيس الكوبي الأسبق راول كاسترو البالغ من العمر 94 عاما، وعقوبات مباشرة

0: قالت الرئيس الحالي ميغيل دياز كانيل وعائلته. ولكن هل ينجح هذا الإسقاط للسيناريو الفنزويلي على الوضع الكوبي؟ المراقبون يشددون أن هناك صعوبات في ضوء غياب معارضة كوبية حقيقية منظمة على الأرض وفشل تجارب سابقة، نتذكر هنا أزمة خليج الخنازير. لكن لا يبدو كل ذلك، ومنه رهان هافانا على إرث الصمود الثوري وعقيدة المقاومة لا يبدو مقلقا كثيرا للقادة في البيت الأبيض. ترامب يواصل تصعيد تصريحاته حتى أنه لمح بشكل مازح إلى قرب لحظة الحسم قائلا: قواتنا ستتوقف هناك في طريق عودتها من الحرب على إيران.
1: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، احنا ماشي 11، احنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، احنا مغاربة وهذا هو الربح.
2: الربح مع عروض المشجعين دو مرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
3: جيبي جيبي.
4: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
5: نواصل حصادنا مستمعين اللحظة بمساء الرياضة. ويحضر معنا اليوم في مساء الرياضة وديع أحتي. وديع مساء الخير.
6: مساء الخير أمين، تحية لك ولكل مستمعين الكرام.
5: إذن البداية وديع بمونديال 2026 والمباراة التي ما تزال متواصلة إلى حدود اللحظة بين الأرجنتين والنمسا.
6: نلعب الدقيقة 58 أمين بين الأرجنتين والنمسا، دائما تقدم الأرجنتين بهدف نظيف، وقع ليونيل ميسي في الشوط الأول بهذا الهدف. ليونيل ميسي صار الهداف التاريخي للمونديال ب17 هدفا، متفوقا على كلوز الألماني الذي كان رقمه قد صمد منذ نسخة 2014. ليونيل ميسي وصل تحطيم الأرقام القياسية إذن بعدما سجل ثلاثية ضد الجزائر في الجولة الأولى، والآن هدف ضد النمسا ووصل إلى 17 هدف، وهذا الرقم مرشح للارتفاع بالنظر إلى أن البطولة ما تزال متواصلة، خاصة أن الأرجنتين في حال حققت الفوز ستتأهل رسميا إلى الدور المقبل. مستمعينا الكرام، أيضا كأس العالم سيتواصل هذا اليوم بداية من الساعة 10 مساء بالتوقيت المغربي. فرنسا ستلاقي العراق، فرنسا تفوقت في الجولة الأولى على السنغال، العراق خسرت أمام النمسا، ومن دون شك أن المنتخب العراقي بطبيعة الحال كما ذكرنا خسر المباراة الأولى أمام النرويج بأربعة مقابل واحد وليس النمسا، والفرصة ستكون هي الأخيرة بالنسبة للعراق لينقذ ما يمكن إنقاذه، لكن فرنسا على الورق تبدو أقوى. جريدة ليكيب الفرنسية تحدثت قبل قليل أنه من الإمكان أن يتم تأجيل أو تأخير على الأقل هذه المباراة إلى ساعة أخرى، على اعتبار أن هناك بلاغ رسمي من الولاية الأمريكية التي ستحتضن المباراة وهي فيلادلفيا بأن ستكون هناك عواصف رعدية، والكل يعلم بأن القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية صارمة بخصوص الأحوال الجوية. على كل إنسان ننتظر التوقيت الحالي والرسمي لحدود الساعة 10 مساء في انتظار أي مستجد بخصوص مباراة فرنسا والعراق. فجر اليوم مصر سحقت نيوزيلندا بثلاثة مقابل واحد، والمباريات تتواصل فجر الغد، النرويج يلاقي السنغال في الواحدة صباحا، وفي الرابعة فجرا الأردن تلاقي الجزائر. الأردن والجزائر يصلان المباراة بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية. ماذا قال جمال السلامي مدرب الأردن بخصوص مباراة الجزائر؟
7: طبيعة الحال يعني المباراة الأولى للمنتخبين كانت نتائجها سلبية، تالي مباراة فاصلة، يعني المنتخب اللي غيفوز في المباراة يعني غيحقق تأهل مباشر في انتظار يعني المباريات المجموعات الأخرى، ولكن نتيجة التعادل ممكن أنها تخلي الأبواب مفتوحة. بالنسبة لي شخصيا مباراة قوية مهمة جدا أمام الخصم المنافس الجزائري، منتخب قوي منتخب مميز، أتمنى إن شاء الله أن نكون جاهزين ونحقق نتيجة لتسعد الجماهير تاعنا إن شاء الله.
6: إذن فجر يوم غد أيضا البرتغال تلاقي أوزبكستان وإنجلترا تلاقي منتخب غانا. في جديد أسود أطلس، وصلت بعثة المنتخب المغربي إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية استعدادا للمواجهة الحاسمة

0: ستجمع صدارة اسم منتخب هايتي يوم الأربعاء لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات. الطائرة التي تقل العناصر الوطنية حطت بأتلانتا في 6 من مساء اليوم، حيث من المنتظر أن يدخل اللاعبون مباشرة في أجواء التحضير من خلال حصة تدريبية مغلقة مبرمجة مساء اليوم. ويواصل الطاقم التقني بقيادة محمد وهبي عدد الأسود التي يسعى من خلالها لتأكيد نتائج الإيجابية في دور المجموعات ومواصلة المشوار بثقة أكبر في المونديال. وسيظهر الناخب المغربي محمد وهبي غدا أمام وسائل الإعلام بداية من الساعة 7:30 مساء بتوقيت المغرب. عن الأجواء العامة وعن مباراة هايتي نستمع للحارس المغربي ياسين بونو.
1: الواحد احنا كنفكروا مباراة بمباراة، كاع المباريات كنتعاملوا معها بجدية وكنحاولوا باش نفوزوا بها. دابا المباراة ديال هايتي جاية ان شاء الله غادي نواجهوها بنفس الروح وبنفس يعني بنفس العقلية ان شاء الله يكون حل.
0: مباراة المغرب وهايتي لتذكير تجرى يوم الأربعاء بداية من الساعة 11 مساء بالتوقيت المغربي. بعيدا عن كرة القدم، انطلقت إذن اليوم المنافسة الرسمية للنسخة الثالثة من الدورية الدولية للتنس في مدينة طنجة تحت إشراف الجامعة الدولية للتنس والجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب، والتي ستتواصل حتى يوم الأحد المقبل بمشاركة أكثر من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم. تفاصيله فخصوصا بخصوص المشاركة المغربية نستمع لدلال لشقر وهي مديرة هذه النسخة.
2: خصوصية ديال هاد السنة هي بفضل مشاركة ديال هاد الدوريات اللي كانوا خلال السنوات الماضية. هاد المشاركين المغاربة كانوا كتمنح لهم بطاقة دعوة، بطاقة دعوة استثنائية اللي كتعطيهم الجامعة باش يقدروا يشاركوا، كتعطي لهم فرصة. هاد السنوات الأخيرة كاين ثمار ديال داك المشاركات اللي كانت بالبطاقة، تمكنوا المغاربة من الفوز ومن يحصلوا على تصنيف اللي كيمنح لهم يدخلوا مباشرة في السبورة النهائية.
0: ومن رياضة التنس إلى رياضة الجولف على مسالك إذن جولف تشيني كوك بولاية نيويورك، توج الأمريكي ويندام كلارك بلقب النسخة 26 بعد 100 من بطولة أمريكا المفتوحة للغولف، ثالث البطولة الأربعة الكبرى في الموسم بعد نهاية التنافس يوم أمس. كلارك الذي لم يتنازل عن الصدارة منذ اليوم الأول، ورغم دخوله الجولة الأخيرة متقدما بفارق 6 ضربات عن أقرب مطاردية، عاش جولة أخيرة صعبة بعدما تقلص الفارق إلى ضربة واحدة فقط أمام مواطني سام بيرنز، وأنهى بذلك كلارك البطولة في الصدارة ب4 ضربات تحت المعدل ليتوج باللقب للمرة الثانية في مسيرته. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة. فاصل بعده تواصلون باقي فقرات الحصاد رفقة أمين عزيماني.
3: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
4: نتعرف اللحظة مستمعين على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية مع سلمى.
5: Au Maroc, prévoir le matin un temps partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur l'ensemble du pays. Pour les températures, il fera 26 degrés à Rabat et Casablanca, prévoir 29 degrés à Tanger, 31 degrés à El Aaiun, il fera 36 degrés à Marrakech, 38 degrés à El Rachidia et Bni Mlal. Les maximales seront enregistrées à Oujda où il fera 39 degrés, prévoir 35 degrés à Fès ou encore 26 degrés à Safi.
4: تمام 7:30 موعد النشرة الإخبارية المفصلة مع بول ليونيل كيفيجير.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: في وقت تكبد فيه الإجراءات الإسرائيلية خسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني تقدر بحسب الحكومة بأكثر من مليار دولار شهريا، صادق البرلمان الإسرائيلي على قانون يقضي بمصادرة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ سنوات وتحويلها إلى الخزينة الإسرائيلية. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
2: إلى إفقار السلطة الفلسطينية تدفع إسرائيل بشكل متواصل من خلال جملة من القوانين والقرارات والإجراءات. آخر هذه القوانين ما أقرته الكنيسة

0: الكنيست الإسرائيلية من قانون يقضي بمصادرة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة التي وصلت إلى أكثر من 5,700,000,000 دولار. القانون ينص على أن تدفع إسرائيل من هذه الأموال تعويضات لعائلات ضحايا العمليات الفلسطينية ممن حكمت لهم المحاكم الإسرائيلية بذلك ولم يحصلوا من السلطة الفلسطينية على هذه التعويضات، فيما ستحول باقي المبالغ إلى الخزينة الإسرائيلية، وهو ما رفضه المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية محمد أبو الرب باعتباره انتهاكا لاتفاقية باريس الاقتصادية.
1: هذه خطوة غير قانونية تضاف إلى خطوات سابقة قامت فيها إسرائيل بانتهاك اتفاق باريس وقبل اتفاق أوسلو من خلال فرض وقائع على الأرض. هذا بيعني مزيد من الضغط على قطاعات حيوية مهمة مثل الصحة والتربية والتعليم والخدمات الاجتماعية للعائلات الفقيرة، خصوصا في ظل هذا الوضع الصعب. لا شك أن هذه خطوات هدفها تقويض مؤسسات دولة فلسطين،
0: لكن إسرائيل لم تتوقف عند ذلك القانون، فهي ومن خلال حصارها المالي مع الإمساك بالمعابر الخارجية وعرقلة الحركة الداخلية بأكثر من 920 حاجزا إسرائيليا في الضفة الغربية تكبد السلطة الفلسطينية خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تصل إلى نحو 1,000,000,000 دولار شهريا حسب الحكومة الفلسطينية، بعد أن كانت تقدر ب 600,000,000 دولار خلال السنوات السابقة. وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العمور:
2: منع 700,000 عامل من العمل في الداخل، إيراداتهم هذه انقطعت وبالتالي توقفت، عدم قدرتنا كاقتصاد فلسطيني من الوصول إلى أراضينا الفلسطينية ضمن أراضي المنطقة المسمى منطقة جيم، وقف إيرادات المقاصة، كذلك الأمر الضغوطات على القطاع البنكي والقطاع المصرفي في فلسطين. هذه المؤشرات إلها علاقة في المبلغ المذكور بالنسبة لمجموع الخسائر.
0: وبينما تتسبب سيطرة إسرائيل على المنطقة جيم بالضفة الغربية بخسائر تصل إلى أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد الأخير، فإن الحالة التي تعيشها الضفة الغربية من فقدان الأمن نتيجة تصعيد الجيش الإسرائيلي واقتحاماته المتواصلة للمدن والبلدات ظل يشكل برأي الخبير في الشأن الاقتصادي ثابت أبو راس ضربة قوية للاستثمار والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
3: الاقتصاد قائم على الصناعة، الاقتصاد قائم على التجارة، الاقتصاد قائم على حرية التحرك، كل هذه المعطيات معدومة. الآن عندما نتحدث عن رأس المال الجبان، رأس المال الجبان لا يمكن أن يستثمر في بيئة اقتصادية سيئة، لذلك بتقديري أن هناك عملية اقتصادية وتدمير اقتصادي ممنهج من قبل إسرائيل ضد الاقتصاد الفلسطيني.
0: وحسب مؤتمر الأنكتاد فإن الإجراءات الإسرائيلية تسببت في خسائر اقتصادية تراكمية تجاوزت 170 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2024، وهو ما يعادل 17 من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية لعام 2024. لميديا ماجد سعيد، رام الله.

0: كندا صوت الفنان اللبناني وائل جسار. اللحظة مستمعين هذه تمام 7:53 دقائق تفصلنا فقط عن موعد نهاية هذا الحصاد، لكن قبل ذلك أتوقف مع فقرة كتاب في دقيقتين. يعتبر الأستاذ الحسن السائح أحد رواد النقد في الأدب المغربي الحديث، ويكاد يكون مجهولا من طرف أغلب المهتمين. ولد سنة 1930، ومن أهم مؤلفاتها الحضارة المغربية عبر التاريخ ودفاعا عن الثقافة المغربية ونظرات في القصة والمسرحية في الأدب المغربي. الكتاب الذي نطالعه الآن في فقرة كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
1: يأسف المؤلف في التقديم لكون الأدباء المشارقة في بداية النهضة العربية لم يتناولوا الأدب الأندلسي والمغربي بالدرس الصحيح إن لم يكونوا يبخسونه حقه، مضيفا بأن هؤلاء المشارقة لا يعرفون الكثير من الأدب المغربي مما يعرضهم لكثير من الأخطاء. والدكتور إحسان عباس عندما تكلم على الأدب المغربي قال إن الأدب المغربي ضعيف الصورة، أو هكذا يبدو للمشارقة. تأتي هذه النظرات إذن لبنة أخرى في جدار من المصنفات ألفها أصحابها دفاعا عن الأدب المغربي، وهو الهاجس نفسه الذي سكن المؤلف الحسن السائح في كتابه الصادر في نفس السنة بعنوان دفاعا عن الثقافة المغربية. غير أنه يقصر اشتغاله في هذه النظرات على سؤال واحد: هل عرف أدبنا المغربي إنتاجا مسرحيا وقصصيا؟ وللإجابة عن هذا السؤال يستعرض المؤلف ملامح هذين النوعين الأدبيين منذ ما يسميه بالأدب المغربي القديم، فيقول إن المعروف أن أجدادنا المغاربة من البربر كانوا من رجال الفكر الأدبي في روما، وقد تركوا أثرا أدبيا وفلسفيا ودينيا، وعالجوا الفن القصصي والمسرحي كما عالجه الرومانيون. ولما سطع نور الإسلام بالمغرب العربي انزوى الفن المسرحي وضعف لعدة عوامل. وبما أن الحديث عن الفن القصصي عند العرب لا يكتمل دون ذكر المقامات، فإن المؤلف يؤكد بأن المغاربة أكثر وتفوقوا على المشارقة في هذا الفن لما في طبعهم من حب للحديث الطويل المحكم الأسلوب. ويختم الحسن السائح نظراته بنماذج من المقامة في الأدب المغربي وقصيدة قصصية لمالك بن المرحل السبتي. الحسن السائح أحد رواد النقد في الأدب المغربي الحديث، ويكاد يكون مجهولا من طرف أغلب المهتمين. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
2: قبل موجز 8 نتعرف من جديد مستمعين على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يظل الطقس حارا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، مع احتمال نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير. درجات الحرارة 25 درجة بالسويرة، 26 بالرباط والدار البيضاء، 27 درجة بأجدير، 29 درجة بطنجة، 31 بالعيون، 35 بوجدة وفاس، و36 درجة تسجل بمراكش. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس على الأطلس التلي الشرقي وبجهة بشار وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 29 درجة بوهران وبجاية، 30 بالجزائر العاصمة، 32 بعنابة، 36 بقسنطينة، و42 درجة تسجل بشلف. في تونس طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 31 درجة بجربة، 33 ببنزرت وسوسة والقصرين، و36 درجة بتونس العاصمة. هذه تمام الثامنة مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل هذا الموجز من سويسرا التي شهدت جولة ماراثونية مكثفة من المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، استمرت على مدار 18 ساعة متواصلة من النقاشات. المفاوضات التي جرت برعاية قطرية باكستانية أسفرت عن تفاهمات تشكل تحولا استراتيجيا بارزا في مسار الصراع بالشرق الأوسط، بعد إعلان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إرساء أساس قوي لإنهاء الحرب نهائيا. وتترجم خطوة الولايات المتحدة بتعليق عقوبات النفط الإيراني حتى الحرب

0: 21 من غشت المقبل، رغبة أمريكية واضحة في اختبار جدية طهران التي قدمت تنازلا جوهريا بالموافقة على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورغم هذه المرونة، تبدي واشنطن حذرا صارما عبر تبني مقترح مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لإنهاء أو لإنشاء آلية رقابة مشددة تمنع استخدام أي أصول إيرانية مفرج عنها في تمويل الإرهاب وتوجيهها حصرا لخدمة الشعب الإيراني، بالتزامن مع توجه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى إسلام أباد لترسيخ هذا المسار الدبلوماسي الجديد. يدخل المشهد السياسي البريطاني نفقا جديدا من عدم اليقين عقب الإعلان المفاجئ لرئيس الوزراء كير ستارمر على استقالته من زعامة حزب العمال ليدون اسمه كأحدث الضحايا في القائمة الطويلة للزعماء المستقيلين، ويصبح سادس رئيس وزراء يغادر السلطة في غضون أقل من عقد من الزمن. وتأتي هذه الخطوة لتعكس عمق الضغوط والمخاضات الداخلية التي تعيشها الأغلبية الحاكمة متجاوزة الطابع العادي للاستقالات الشخصية لتترجم استمرار أزمة عدم الاستقرار الهيكلية التي تلاحق المملكة المتحدة منذ زلزال الخروج من الاتحاد الأوروبي البريكسيت عام 2016. في أوكرانيا، تصعيد لافت سجلته مجريات الحرب مع روسيا اليوم، حيث شنت أوكرانيا هجوما واسعا بالطائرات المسيرة استهدف العاصمة الروسية موسكو ومحيطها ومصنعا لإلكترونيات الصواريخ، ما أسفر عن تعليق مؤقت للرحلات في 4 مطارات روسية. وفي المقابل، تواصل القوات الروسية ضغوطها البرية المكثفة في إقليم دونباس باتجاه مدينة كونستانتينيفكا الاستراتيجية وسط تحذيرات من هجوم بري وشيك. تصدرت إذاعتنا ميديا قائمة الإذاعات الأكثر ثقة لدى الجمهور المغربي لسنة 2026 وفق ما كشف عنه تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة التابع لجامعة أكسفورد البريطانية. أوضح التقرير أن إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا تبوأت هذه المرتبة بنسبة ثقة بلغت 69%. بدورها حلت قناة ميديا تي في استنادا إلى المصدر ذاته في المرتبة الأولى بين جميع العلامات الإعلامية التي شملتها الدراسة بنسبة ثقة بلغت 72%. واعتبرت إدارة المؤسسة في بلاغ لها أن هذه النتيجة تعكس التزامها المستمر بالمهنية والاستقلالية والصرامة التحريرية. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد بلغنا نهاية هذه الفقرة، فقرة الحصاد من 6 إلى 8 مساء. ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول أيضا لمخرج هذه الحصار دوان القنداوي. بعد لحظات تتابعون برنامج فام دو جوردوي مع ياسمين، إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب الأمين جبريل وموقع جواهر الوحي والتنزيل ونبي الله المذكورة أسماؤه في الصحف المنزلة والتوراة والإنجيل صلى الله عليه وآله وسلم. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي دفع الله به عن الناس كل غمة، وبه وقاهم مما سلطه على غيرهم من النقمة، وجعله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. فصل اللهم وسلم عليه وسلم.

من لي بأن أصل المدينة زائرا وأقبل الترب الكريم وألثما جادت على حرم النبي محمد وطفاء تنثر دمعها المتسجمة وسرى إلى أكناف طيبة عارض غدق إذا ضحكت بوارقه هما بلد به الملأ الذين تبوأوا رتب العلا بالسمر والبيض الظما بمبارك الوجه الذي نفحاته تحكي في المحل الزاخر المتلطمة يا سيد الثقلين يا مأمولنا في الحشر يا هادي العباد من العمى إن قمت يا ابن الطيبين مشفعا في المذنبين ومشفقا مترحما فاعطف علينا بعطفة وبرحمة واشفع إلى الباري بنا وبسربنا.

يقول الشيخ العارف بالله الكبير مولانا محمد المعطى بن الصالح الشرقي دفين مدينة أبي الجعد رضي الله عنه وأرضاه والمتوفى بها سنة 80 و100 للهجرة في كتابه الحافل النفيس ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج، وهو أعظم كتاب في السيرة النبوية والصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام، لا يوازيه كتاب ولا يصل إلى عدد مجلداته كتاب في السيرة أو في الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أوصله الإمام الحافظ المحدث مولانا محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى ورضي عنه، أوصل مخطوطاته إلى حوالي 72 مجلدا من القطع الكبير. يقول مولانا محمد المعطى بن الصالح الشرقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صلاة له خاصة كتبها عن الزائرين لمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر الحرام، وهو شهر المحرم: اللهم صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد حبيبك الذي إذا زاره الزائر

في شهر الله المحرم، وشاهد ما منحه مولاه من العلوم اللدنية والسر المكتم، قال: هذا والله حبيب الرب المكرم وجليل القدر المعظم ولسان الأمر النافذ المحكم، هذا سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بوجمعة أهلا بكم. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرصت أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي لحرب الشرق الأوسط. وقال فانس للصحفيين في منتجع بورغنشتوك لقد تم وضع أساس جدي جدا لاتفاق نهائي ناجح. ولفت إلى أن إيران وافقت على دعوة مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، وهذا يشكل خطوة كبيرة بالنسبة للشعب الأمريكي نحو نزع السلاح النووي وإنهاء برنامج الأسلحة النووية الإيرانية بشكل دائم. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية من جهتها عن قرار يقضي بتعليق العقوبات على النفط الإيراني لمدة شهرين. اعتمد مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم في عمان. وتم اختيار فهمي خلفا لأحمد أبو الغيط، وتبدأ ولايته مطلع يوليوز المقبل وتستمر لخمس سنوات. وكان وزير الخارجية المغربي نصر بوريطة قد حل اليوم بعمان للمشاركة في هذا الاجتماع لمجلس الجامعة العربية. أعلن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر اليوم استقالته من رئاسة حزب العمال ليصبح بذلك سادس رئيس حكومة يغادر منصبه في أقل من 10 سنوات في ظل ضغوط متزايدة داخل أغلبيته الحاكمة. أفادت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس اليوم أن المملكة المغربية تجسد الاستقرار في المنطقة الأورو متوسطية وتظل شريكا استراتيجيا

0: كان رئيسيا لتعزيز الأمن والاستقرار. تصدرت ميديا قائمة الإذاعات الأكثر ثقة لدى الجمهور المغربي لسنة 2026 وفق تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة التابع لجامعة أكسفورد البريطانية. وأوضح التقرير أن إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا تبوأت هذه المرتبة بنسبة ثقة بلغت 69% بدورها حلت قناة ميديا تي في استنادا إلى نفس التقرير في المرتبة الأولى بين جميع العلامات الإعلامية التي شملت الدراسة بنسبة ثقة بلغت 72%. واعتبرت إدارة المؤسسة في بلاغ لها أن هذه النتيجة تعكس التزامها المستمر بالمهنية والاستقلالية والصرامة التحريرية. في الرياضة، قاد ليونيل ميسي الأرجنتيني الدور المقبل من مونديال 2026 لكرة القدم بتسجيل ثنائية قياسية في الفوز على منتخب النمسا بهدفين لشيء مساء الاثنين قرب دالاس ضمن الجولة الثانية من الدور الأول. وانفرد ميسي الذي سيبلغ 39 يوم الأربعاء بهدفه الأول في المباراة في الدقيقة 38 بصدارة الهدافين المونديالين ب17 هدفا قبل أن يضيف الثاني في الوقت بدل الضائع 90+5 رافعا رصيده إلى 18 هدفا مونديالي. وحسمت الأرجنتين مساء اليوم التأهل إلى الدور الثاني من المجموعة العاشرة. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
2: الكورة كيقولوا الفريق فيه 11 لاعب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
3: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
4: جيبي جيعي.
5: Respirez, vous êtes sûr.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: واشنطن تقول إن جولة محادثات في سويسرا أرست أساسا جيدا لإناء الحرب، مؤكدة تعليق عقوبات على النفط الإيراني لمدة شهرين بعد موافقة طهران على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الرئيس اللبناني يبحث هاتفيا مع نائب الرئيس الأمريكي تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتشكيل خلية لفض النزاع. رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يستقيل بعدما فقد دعم نواب حزبه العمالي بعد شهور من ضغوط داخلية، ويبدو المخضرم أندي بورنم الأوفر حظا لخلافته. فرنسيا تحتضن ملتقى اقتصاديا لتعزيز الاستثمار المشترك بين المغرب وإسبانيا وفتح آفاق النمو نحو القارة الإفريقية. مونديال 2026 في كرة القدم، منتخب الأرجنتين يتأهل إلى الدور الثاني بفضل ثنائية قياسية للأسطورة ميسي. عمر بجمع، أهلا بكم في هذه النشرة. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرست أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي لحرب الشرق الأوسط. وقال فانس للصحفيين في منتجع بورغن شتوكا، لقد تم وضع أساس جدي جدا لاتفاق نهائي ناجح، ولفت إلى أن إيران وافقت على دعوة مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى إيران، وهذا يشكل خطوة كبيرة بالنسبة للشعب الأمريكي نحو نزع السلاح النووي وإنهاء برنامج الأسلحة النووية الإيرانية بشكل دائم. وأكد فانس أن الولايات المتحدة ستتأكد من أن أي إفراج محتمل عن أصول إيرانية لن يمول الإرهاب، وأن جاريد كوشنر سير الرئيس ترامب قدم مقترحا لآلية رقابة. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية من جهتها عن قرار يقضي بتعليق العقوبات على النفط الإيراني لمدة شهرين. هذا

0: علي قرامي الخليفة العلي باحث في الفلسفة السياسية من باريس، حاوره رضا كريفي.
1: هناك تقدم قد حدث وهناك أجواء إيجابية تسود المفاوضات القائمة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من التصريحات عالية السقف من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كادت أن تطيح بهذه المفاوضات، لكن بغض النظر عن تلك التصريحات يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية قدما في إرادة الوصول إلى تسوية مع الجانب الإيراني. أولا، إرسال نائب الرئيس جي ديفانس الذي يوصف بأن لديه مواقف عقلانية من جهة ومرنة من جهة أخرى. ثانيا، نائب الرئيس جي ديفانس يضع مستقبله السياسي، وكأن هذه المحادثات هي نقطة البداية لحملته الانتخابية، بما أنه على الأغلب سوف يكون مرشح الحزب الجمهوري. جانب آخر أيضا، الرئيس يريد الوصول، وأتحدث عن ترامب، يريد الوصول إلى تسوية قبيل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، والرهان حول إمكانية تقديم شيء للأمريكيين والظهور بمظهر المنتصر. أما فيما يتعلق بمضمون المحادثات، أعتقد بأن مذكرة التفاهم قد رسمت ملامح هذه المفاوضات إن لم يتم التراجع عنها سواء من قبل الولايات المتحدة أو إيران. أعتقد بأن القضايا الخلافية الأساسية قد وجدت أرضية مشتركة لها في مذكرة التفاهم.
0: بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون ونائب الرئيس الأمريكي اليوم تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتشكيل خلية لفض نزاع في خطوة تهدف وفق المسؤول الأمريكي إلى ضمان تفادي حصول تصعيد جديد بين حزب الله وإسرائيل. وجاء هذا الاتصال الهاتفي عاشية استئناف في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية. هذا تعليق خالد حمد، المحلل العسكري أمني واستراتيجي من بيروت، حاوره يوسف نعماني.
2: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية واشنطن طبعا هي محطة في مسار قد يطول لإنهاء النزاع على الحدود اللبنانية. وفقا لتصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية، يسعى لبنان إلى تأكيد فصله عن مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية. هذا يستبطن خوفا من قبل رئيس الجمهورية وعدد كبير من المسؤولين في الدولة اللبنانية أن تصبح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تسير على وتيرة التفاوض الإيراني الأمريكي. أعتقد أنه لبنان أمام اختبار، يعني إما أن يكون فعلا ما يطلبه من استقلالية لتحقيق سيادته وبأنه ليس هناك من يفاوض عن لبنان، هو بحاجة لكي يكون أكثر إقداما لتعزيز هذا الاتجاه، وذلك يعني الذهاب إلى المناطق التجريبية. عجز لبنان عن أن يكون طرفا فاعلا في تنفيذ الاتفاقات المعقودة، سيأخذ تنفيذ هذه الاتفاقات فقط إلى مسارات أخرى قد تساهم بشكل كبير في إدخال مكونات خارجية، قد يكون منها الإيراني وغير الإيراني، وقد يكون كذلك منها الإسرائيلي. ما هو مطلوب هو مزيد من التمسك بالقرار اللبناني المستقل والتفاوض بواقعية والخروج من دائرة ما كان يسمى الخوف من انقسام لبناني نتيجة الصدام مع حزب الله.
0: اعتمد مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم في عمان، وتم اختيار فهمي وهو دبلوماسي مخضرم تولى منصب وزير الخارجية المصري بين عامي 2013-2016 خلفا لأحمد أبو الغيط، وتبدأ ولايته مطلع يوليوز المقبل وتستمر لخمس سنوات. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة قد حل اليوم بعمان للمشاركة في هذا الاجتماع لمجلس الجامعة العربية. إلى لندن، حيث أعلن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر اليوم استقالته من رئاسة حزب العمال ليصبح بذلك سادس رئيس حكومة يغادر منصبه في أقل من 10 سنوات في ظل ضغوط متزايدة داخل أغلبيته الحاكمة. هذه مراسلة حميد الأزهري من لندن.
3: بريطانيا تستعد لاستقبال رئيس حكومتها السابع خلال أقل من 10 أعوام. أطل كير ستارمر ليقر بأن حزبه حزب العمال لا يراه الخيار الأمثل لقيادة البلاد في الانتخابات المقبلة.
4: كل قرار اتخذته كان همي الأول فيه أن أضع مصلحة الوطن الذي أحبه فوق كل اعتبار، ومن هذا المنطلق سأستقيل من زعامة حزب العمال. وحين أتخلى عن هذا المنصب الرفيع سأكرس مزيدا من وقتي لأهم وظيفة على الإطلاق، ألا وهي أن أكون أفضل زوج وأفضل أب. شكرا جزيلا لكم.
3: استقالة ستارمر والدفع باسم جديد.

0: يعقد عليه العماليون آمالا عريضة لكبح المد اليميني المتصاعد في أوساط الناخبين ومعالجة قضايا حارقة كالهجرة والطاقة والتضخم. لكن زعيم حزب الإصلاح نايجل فراج يرى أن الحل يكمن في الدعوة لانتخابات عامة مبكرة.
1: أتذكر كيف كنت في صغري أرى إيطاليا بلدا يستعصي تماما على الحكم، إذ كانت تغير رئيس وزرائها عاما تلو الآخر. يا للمفارقة، ها نحن اليوم في الموقف نفسه، هذا الوضع برمته غير مقبول. فلنتجه نحو انتخابات عامة ولنأتي بحكومة تحظى بتفويض ديمقراطي واضح.
0: كاتب سيرة ستارمر الذاتية توم بالدوين توقع أن يترك ستارمر عالم السياسة بشكل كامل، فيما يرجح آخرون أن يظفر أندي بيرنام عمدة منطقة مانشستر الكبرى الملقب بملك الشمال بزعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
2: استضان مقر كونفدرالية المقاولات في منطقة بلنسيا الإسبانية اليوم فعالية لقاء أعمال رفيع المستوى تحت شعار استكشاف المغرب مفاتيح الاستثمار والازدهار في إفريقيا من بلنسيا. ويهدف هذا اللقاء الذي ينظمه المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني إلى تسليط الضوء على المكانة الاستراتيجية للمملكة المغربية كمنصة جذابة للاستثمارات الأجنبية وبوابة رئيسية نحو الأسواق الإفريقية الصاعدة، مع تعزيز الشراكة والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في بلنسيا ونظرائهم المغاربة. هذه توضيحات عادل الرئيس، رئيس المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة طنجة تطوان الحسيمة من بلنسيا، تحدث إليه سنماني.
3: ليكون هناك لقاء مع الشركات ويكون هناك تقارب بين الجهات المغربية والجهات الإسبانية. شاركنا في اللقاء وقدمنا صورة المغرب الجديد، صورة على المساعدات اللي تعطيها المغرب المستثمرين الأجانب وخصوصا الإسبان، الزبون الأول للمغرب. الاستثمارات الإسبانية في المغرب في 2025 فهي كانت زيادة تقريبا 60%. اللي كنتظره هو تكون هناك استثمارات أكبر من جهة إسبانيا. جهة فالنسيا تعرف بقوة صناعتها، قوة السياحة وقوة القطاع الفلاحي، كل هذه القطاعات تهم المغرب. هناك شركات إسبانية ومن جهة فالنسيا تريد أن يكون عندها أسواق أخرى، فتبحث عن السوق المغربي ولكن أيضا حتى على السوق الإفريقي، وهي تبحث على قوة أكثر باستثمار في المغرب. فكان هناك تجاوب كبير، أكثر من 100 شركة كبيرة هذه الناحية شركة اللقاء، كانت أسئلة عدة، وضحنا صورة اقتصاد المغرب الجديد وكذلك من الناحية القانونية ما هي القوانين التي تحمي الاستثمار الأجنبي والإسباني في هذا الحال لكي تكون هناك طمأنينة من ناحية المستثمر.
2: أفادت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس اليوم أن المملكة المغربية تجسد الاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية وتظل شريكا استراتيجيا رئيسيا لتعزيز الأمن والاستقرار. وأكدت الوكالة أن المملكة تعتبر شريكا موثوقا في مكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، لا سيما الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، مشيرة إلى أن التراجع الملحوظ في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا عبر غرب إفريقيا يعكس الجهود فعالة للمغرب في مجال أمن الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية. أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد اليوم بمجلس النواب بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 يرتقب بأن يبلغ 210 ألف مستفيد مقابل حوالي 167 ألف مستفيد خلال السنة الماضية. صدق مجلس النواب اليوم على مشروعي قانون يتعلقان بإدماج غير حامل الشهادات و تقليص مدة عمل حراس الأمن الخاص للمدة المقررة لسائر الأجراء. وصدق مجلس النواب أيضا بالأغلبية على مشروع القانون القادم بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. وفي معرض تقديم مشروع القانون أكد وزير الجهاز والماء نزار بركة أن هذا النص المتعلق بإحداث شركة موانئ المغرب يندرج ضمن السياسة الحكومية الرامية العمومية إلى تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة بهدف تحسين جودة التدبير وتوفير المرونة اللازمة لتعزيز نجاعتها مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين بالوكالة الوطنية للموانئ. تصدرت ميديا قائمة الإذاعات الأكثر ثقة لدى الجمهور المغربي لسنة 2026 وفق تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة التابع لجامعة أكسفورد البريطانية. وأوضح التقرير أن إذاعات البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا تبوأت هذه المرتبة بنسبة ثقة بلغت 69% بدورها حلت قناة ميديا تي في استنادا إلى نفس التقرير في المرتبة الأولى بين جميع العلامات الإعلامية التي شملت الدراسة بنسبة الثقة بلغت 72%. واعتبرت إدارة المؤسسة في بلاغ لها أن هذه النتيجة تعكس التزامها المستمر بالمهنية والاستقلالية والصرامة التحريرية. أعلنت سلطة جنوب أفريقيا أنها ستعزز انتشار قوات الشرطة ميدانيا مع اقتراب موعد 30 يونيو، التاريخ الذي حددته عدة منظمات مناوئة للمهاجرين لمغادرة جنوب أفريقيا التي تعيش حالة تأهب بعد أسابيع من احتجاجات المناهضة للمهاجرين. هذا تعليق محمد أمين المبروك أكاديمي وباحث الشؤون الأفريقية من نواكشوط حاوره محفوظ السلك.
4: هذه الأزمة لها تداعيات كبيرة على جنوب إفريقيا سواء على المستوى الإقليمي أو على الصعيد الدولي، وهذا في حقيقة الأمر أنه يعكس صورة سيئة عن النظام في جنوب إفريقيا الذي يتساهل مع المجموعات العنصرية التي تنشر الكراهية والعنصرية وترفض إقامة المهاجرين الأفارقة في جنوب إفريقيا. على الصعيد الدولي ستكون جنوب إفريقيا في مرمى انتقادات المنظمات الدولية، خاصة منظمة الأمم المتحدة لشؤون المهاجرين وكذلك منظمة هيومن رايت ووتش. هذه المنظمات تدين بشدة الأفعال الغير أخلاقية التي تمارسها جماعات عنصرية في جنوب إفريقيا، وبرعاية يمكن أن نقول بأنها رسمية، لأن الحكومة في جنوب إفريقيا تعاملت مع الأمر بسهولة وببرودة، وهذا ما جعل هذه الجماعات العنصرية والجماعات التي تنشر الكراهية تتعامل مع الأمر وكأنها سلطة قائمة تمارس أفعالها بكل حرية.
2: كأس العالم لكرة القدم، ليونيل ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية ولو في سن متقدمة. ميسي صار الهداف التاريخي للمونديال بعد تدوين هدفين ضد النمسا لحساب الجولة الثانية من دوري المجموعات ليقود التانغو إلى الدور المقبل. قصة رقم ميسي الجديد في تقرير وديع أحتي.
5: بمجرد ذكر ميسي تتجلى عظمة الكبار وتكتب الأساطير بحروف من ذهب. ميسي يقود المنتخب الأرجنتيني لتحقيق انتصار مستحق على حساب نظيره النمساوي والعبور إلى الدور القادم، لكن الأهم أن ميسي يواصل معانقة المجد وتحطيم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر. ففي سن 38 وقبل أيام قليلة من عيد ميلاده 39، نجح قائد التانغو في تسجيل الهدف الذي جعله الهدف التاريخي لنهائيات كأس العالم ضد النمسا، بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفا في 6 مشاركات مونديالية، متجاوزا الرقم الذي ظل بحوزة الألماني كلوزا منذ عام 2014 والمتمثل في 16 هدفا. إنه إنجاز جديد ينضاف إلى سجل لاعب لا يعرف المستحيل. ميسي الذي دون أول أهدافه في المونديال وهو في 18 من عمره في العام 2006 أمام صربيا والجبل الأسود، يعود بعد عقدين تقريبا ليعتلي قمة الهدافين التاريخيين لأعظم بطولة كروية على وجه الأرض. ميسي مهد لهذا الإنجاز التاريخي بتألق لافت منذ بداية مونديال أمريكا، حيث أمطر شباك الجزائر بثلاثية كاملة قبل أن يضيف هدفين أمام النمسا ليصير أيضا هداف البطولة إلى حدود الساعة. وعلى امتداد مسيرته المونديالية ترك ميسي بصماته في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، بينما يبقى مونديال قطر 2022 2022 الأفضل تهديفيا في مسيرته، ليؤكد أن العظماء لا تقاس مسيرتهم بمحطة واحدة بل بتاريخ كامل من الإبداع والتألق.
2: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
6: Le sport se joue sur le terrain, mais ce sont souvent les parcours qui marquent les esprits.
7: Derrière chaque victoire, il y a une histoire. Derrière chaque champion, une voix à écouter. Des rêves, des chutes, des sacrifices et des instants de gloire. Star du sport vous emmène là où le sport devient une émotion.
6: Star du sport avec Mohamed Amimi, uniquement sur Média Podcast.
8: Respirez, vous êtes sûr.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى مساء الاثنين بعمان مباحثات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على تمييز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان مجلس الجامعة العربية قد اعتمد بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة العربية. وفهمي هو دبلوماسي مخضرم تولى منصب وزير خارجية مصر بين 2013 و2016، وتبدأ ولايته مطلع يوليوز خلفا لأحمد أبو الغيط وتستمر لخمس سنوات. أفادت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس بأن المملكة المغربية تجسد الاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية وتظل شريكا استراتيجيا رئيسيا لتعزيز الأمن والاستقرار. وأكدت الوكالة أن المملكة تعتبر شريكا موثوقا في مكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، لا سيما للتجار في البشر وتهريب المهاجرين، مشيرة إلى أن التراجع الملحوظ في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا عبر غرب إفريقيا يعكس الجهود الفعالة للمغرب في مجال أمن الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية. تصدرت ميديا قائمة الإذاعات الأكثر ثقة لدى الجمهور المغربي لسنة 2026 وفق تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة التابع لجامعة أكسفورد البريطانية. وأوضح التقرير أن إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا تبوأت هذه المرتبة بنسبة ثقة بلغت 69%. بدورها حلت قناة ميديا أن تيفي استنادا إلى نفس التقرير في المرتبة الأولى بين جميع العلامات الإعلامية التي شملت الدراسة بنسبة ثقة بلغت 72%. واعتبرت إدارة المؤسسة في بلاغ لها أن هذه النتيجة تعكس التزامها المستمر بالمهنية والاستقلالية والصرامة التحريرية. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرصت أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل النهائي للحرب. وقال فانس للصحفيين في منتجع بورغن شتوك لقد تم وضع أساس جدي جدا لاتفاق نهائي ناجح. ولفت إلى أن إيران وافقت على دعوة مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى إيران، وهذا يشكل خطوة كبيرة بالنسبة للشعب الأمريكي نحو نزع السلاح النووي وإنهاء برنامج الأسلحة النووية الإيرانية بشكل دائم. وأكد فانس أن الولايات المتحدة ستتأكد من أن أي إفراج محتمل عن أصول إيرانية لن يمول الإرهاب، وأن جاريد كوشنر سير الرئيس ترامب قدم مقترحا لآلية رقابة. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية من جهتها عن قرار يقضي بتعليق العقوبات على النفط الإيراني لمدة شهرين. في الرياضة، قاد ليونيل ميسي الأرجنتين إلى الدور المقبل من مونديال

0: 2020 لكرة القدم عن المجموعة العاشرة بتسجيل ثنائية قياسية في الفوز على منتخب النمسا بهدفين لا شيء مساء الاثنين ضمن الجولة الثانية، وانفرد ميسي بهدفه الأول في الدقيقة 38 بصدارة الهدافين المونديالين بسبعة عشر هدفا قبل أن يضيف الثاني في الوقت بدل الضائع 90+5 رافعا رصيده إلى 18 هدفا موندياليا. وبرسم المونديال أيضا تم تعليق مباراة فرنسا العراق عن المجموعة التاسعة بسبب خطر حدوث عاصفة رعدية عند نهاية الشوط الأول مساء الاثنين، وكانت فرنسا متقدمة بهدف للا شيء. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم، ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديان.

0: آمنة إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.

كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. كنقولوا بزاف بأنه بفضل العالم الرقمي أصبحت المعلومة متوفرة وبكثرة وبغزارة، لكن بالرغم من توفر المعلومة مازال بزاف ديال الشباب كيضيعوا كثير من الفرص اللي تقدر تغير حياتهم. علاش؟ غير لأنهم ما كيعرفوش هاد المعلومات. منحة دراسية، تدريب دولي، مسابقة عالمية، فرصة تطوع أو تكوين، كلها فرص تقدر تصنع مستقبل مختلف للعديد من الشباب اللي هي كتبقى للأسف حكر على من؟ على الناس اللي كيعرفوا يقلبوا ويبحثوا في العالم الرقمي. ضيفنا اليوم ما بقاش كيتسنى الأمور تغير، وإنما هو

0: الشارع وقرر أن يغيرها بنفسه. هو مازال طالب جامعي لكن أسس منصة رقمية اللي أصبحت اليوم جسراً يربط عشرات الآلاف من الشباب المغربي بفرص محلية ودولية، ويقرب المجتمع المدني من التحول الرقمي الذي ينشد المغرب. وهذه المنصة اسمها منصة سيفيكا. سعيدة جداً أنني نستقبل اليوم الشاب ياسين الطالبي اللي هو طالب ومؤسس منصة سيفيكا. ياسين مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
1: الله يبارك فيك، شكرا بزاف على الاستضافة وشكرا للطاقم على الدعوة.
0: مرحبا بك. طبعا انت يا طالب في السنة الثانية ماجستير في طاقات متجددة والنجاعة الطاقية بكلية العلوم عين الشق بجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، ومؤسس رفقة صديق لمنصة سميتها منصة سيفيكا، وهي تصرون على أنه أو تصر أنت شخصين على أنك تسميهاش منصة، تسميها بنية تحتية رقمية. كيف جات فكرة ديال إنشاء منصة رقمية؟ في الغالب ما كتكون أي فكرة من مورها شي حاجة شخصية.
1: طبيعة الحال، دونك البدايات كانت في زعما ملي خديت الباك ديالي، وأنا أون فوا خديت الباك ديالي بعدت على المدينة اللي ساكن فيها، مشيت لجهة أخرى. دونك كنت كنقرا وميم طون كيعجبني هاد نشارك في البرامج، نشارك في التدريب، نشارك في زعما في لي زيفيمون اللي نتلاقى مع ناس، تعرف على ناس جداد، نطور المهارات ديالي. كنت كنلقى صعوبه في الاول، يعني بحكم اول تجربه في الاول ما كانش عندي تجربه كبيره، يعني ما كنتش كنعرف فين نلقى هاد الفرص. كنشوف صحابي حتى هما كيشاركوا ما كنعرفش كيفاش نلقى الفرصه،
0: كيفاش داروا لها ما نعرف.
1: منين جابوا المعلومه ما عرفتش. صافي بحكم زعما السنوات بديت كنتعرف على ناس، بديت كنعرف على مصادر. نفس القضيه اللي طرات لي طرات لصحابي، يعني حتى هما في الاول بداو كيتواصلوا معايا، ياسين فاش تكون شي حاجه صيفطها لينا، فاش تكون شي معلومه قولها لينا. فالفكره بدات كمجموعه واتساب فيها في الاول غير الاصدقاء ديالي، يعني الاصدقاء ديالي بلاص ما كل واحد كاين اللي كيقرا القانون، كاين اللي مهتم بالسياسه، كاين اللي مهتم شي حاجه ديال الفلك، يعني كل واحد والتخصص ديالو. فكان صعيب عليا انا نبقى عاقل على كل واحد وشنو محتاج. ففكره قلت انا ندير جروب واتساب نجمع فيه صحابي، اي ايفيمون بان ليا نبارطاجي معاهم، يعني الا ما فاتش هذا غيفيد الاخر، وكل المعلومات توصل لهم في الوقت المناسب. في زعما بديت هكا غير بصحابي، ومن بعد الجروب بدا كيكبر، يعني صحابي كيبارطاجيو مع صحابهم حتى هما. صافي الجروب بدا كيكبر، الجروب الاول الجروب الثاني، انتقلنا للشاني الواتساب. صافي عرفنا تما شفنا الطلب الكبير على هاد المنصه. فكما قلت كنت في الاول في جروب واتساب، تما تلاقيت بالصديق حاتم الجهب اللي كان وجد لي التحيه من هنا، ففكرني علاش لا، حتى هو ناشط جمعوي في عده مبادرات لا صعيد الوطني وصعيد الدولي. تلاقينا انا وياه قلنا علاش لا ما نديروش شي حاجه اللي تكون منظمه بشكل اكثر. فتما بدات الفكره، صايبنا المنصه، بقينا محتفظين على لي ريزو سوسيو. انا الجروب واتساب بديتو في 2023 يمكن، هذا غير جروب. مي المنصه زعما امتى بديناها؟ في 2025 تما لونسيناها بشكل رسمي.
0: ودابا بزاف حنا كنقولوا يعني شحال هذه كانت فعلا المعلومات ما كايناش، او المعلومه باش تقلب عليها كان صعب، كان بعد مرات خصك تنقل باش تلقى المعلومه. الان يعني بفضل المنصات الرقميه وبفضل العالم الرقمي والانترنت ولات المعلومات متوفره، وهذيك الوفره
1: سيدات
0: مشكل باش انك تريق. فانت درتي هذه المساله او انتم درتوا هذه المساله انكم كتقلبوا المعلومه وكتريوها.
1: اكزاكتومون، يعني كما قلتي بان دابا شحال هادي زعما ماشي غير الفرص، زعما بشكل عام كان صعوب الوصول للمعلومه. حاليا في ظل العصر ديال التكنولوجيا والرقمنه ولات المعلومه متوفره بشكل كبير، فالصعوبه ما بقاتش في انك توصل لها، ولكن باش تعرف المعلومه الصحيحه في الوقت المناسب. يعني هنا فين ولاش كتكمل الصعوبه ديالها. فحنايا في المنصه اللي ما كانش في جروب واتساب، جروب واتساب كتلقى بزاف ديال الميساجات. في المنصه لا، كيقدر يدخل الشاب دابا كيقدر يفلتري على حسب الاهتمامات ديالو، على حسب المدينه ديالو، على حسب النوع ديال الفرصه اللي كيقلب عليها. فهكا كنسهلوا عليه الوقت وكيربح بزاف ديال الوقت، وفي نفس الوقت انه كيلقى المعلومه دقيقه بلي ديطاي ديالهم كاملين، وهكا كيقدر يتسجل ويستافد من الفرص.
0: نقدروا نقولوا بانكم انتم هاد بعد اولا قبل نهضروا على المجتمع الرقمي اللي جمعتوا، لان انتم عندكم مجتمع رقمي في هذاك شحال وصلتوا ل 40,000
1: تقريبا 50,000 مستخدم للمنصه.
0: 50,000 مستخدم للمنصه كلهم شباب، كلهم باحثين على الفرص، كلهم شباب.
1: كاينين شباب وكاينين مغاربه.

0: كلهم مغاربه.
1: اه بيان سور، احنا حاليا زعما كنركزوا على المغرب حاليا وكلهم شباب مغاربه.
0: وحنا عندنا مكان تما من غير شباب
1: بطبيعه الحال، الفرص ما عندهمش السين.
0: شنو اللي كيخليكم انكم تقولوا حنا هذه ماشي منصه وانما بنيه تحتيه رقميه؟ شنو الفرق؟ علاش ما تصرون على هذه المساله ديال البنيه التحتيه الرقميه؟
1: حيت الفرص كاينين، دونك ماشي حنا اللي كنجيبوهم، حنا غير كنوفروا لهم المكان فين يكونوا بواحد الشكل اللي هو منظم، باش هكا كيكون الوصول لهم سلس وواحد الطريقه اللي ما ضيعش الشاب الوقت ديالو، وميم طون كيتوصل بالمعلومه في الوقت المناسب. وكاينين مجموعه ديال المسائل اللي في المنصه اللي كتساعد الشباب، يعني حاليا ما بقيناش في المنصه غير كنوفروا المعلومه، وانما ولينا حتى كنساعدوا الشباب انه كيفاش يستافدوا من هذه الفرص عن طريق مجموعه ديال لي فورماسيون اللي حاطين في المنصه اللي كنعاونوا فيهم الشباب كيفاش يقادوا السي في ديالهم، كيفاش يوجدوا لي زونتروش. يعني دزنا من ليطاب ديال ان كنوفروا هالمعلومه وسير تسجل، اننا بدينا كنعاونهم كيفاش يتسجلوا. سيغتو كاينين واحد البرامج اللي بخصوص في العالم زعما في الدولي في الخارج كيطلبوا مثلا دي كونديسيون سبيسيفيك، يعني واحد النوع ديال السي في خاص، يعني ماشي اي سي في، واحد لي تيرم ستوندار، يعني خصو يكون عارفهم لو جون، عارف هذاك السي في كيفاش يكون. دونك حنا في المنصه موفرين ليه هادو وهو كيتادابط عليهم وكيتسجل.
0: يعني نتوما ماشي كديروا، حنا نقدروا نقولوا بانه المنصه كدير التوجيه والمواكبه كذلك، لانه ماشي غير كتنقلوا فين كاين الفرصه وانما كتساعدوهم على كيفاش داك الفرصه تولي حقيقيه، يعني انا يستفد منها. شحال من واحد كدوز حدا فرصه ماشي كلشي كيعرف يستغلها ولا يعرف يستفد منها ولا يكون يعني كيقدر انه يتوفر فيه الشروط اللي كتكون مطلوبه. انتم كتساعدوهم على هذه المساله؟ هذه
1: هادشي اللي خدامين عليه حاليا، انه الشاب من الاول فاش يلا يلقى الفرصه من عندنا نبقاو متابعينه المسار ديالو حتى يتقبل فيها وحتى كيمشي. يعني من لو ديبار ديالو حتى غيتقبل فيها، ولا الا ما تقبلش كاينين فرص اخرين انه يتقبل. دونك هذا هو التشالنج اللي خدامين عليه، يعني اي شاب مغربي في مكان، يعني سواء في مدينه كبيره ولا مدينه صغيره، انه توصل ليه المعلومه. حيت من قبل كانوا المعلومات حكر على المدن الكبرى، وسيرتو فاش كنمشي المجموعه من البرامج
0: كانوا حكر على المدن الكبرى. من غير المعلومه
1: حتى الفرص راه كاينه. يعني تادو من بين التحديات اللي خدامين عليهم ان ديموكراتيزيو لاكسي لانفورماسيون لي جون من طنجة حتى للكويره.
0: تبارك الله عليكم. ولكن كاين واحد المساله اخرى، انه كيفاش كتخدموا على الموثوقيه، انه هذا الشيء اللي كتقلبوا عليه والفرص او المعلومات اللي كتقدموها انها موثوقه؟
1: كاين جوج حوايج. الحاجه الاولى هو اننا كنجيبوها من المصدر ديالها، يعني ما كنلقاوهاش في اي بلاصه، كنمشيو من المصدر. يعني مثلا نعطي سبيل المثال على المنح الدراسيه، يعني راه كنجيبوها من الموقع الرسمي ديال ديك المنحه، تما كناخذوا كاع المعلومات وكنحطوهم في المنصه. هذه من جهه. من جهه ثانيه عندنا شراكات مع جمعيات ومنظمات اللي موثوقه، وهما كيحطوا المعلومات ديالهم والفرص ديالهم في المنصه، باش هكا حنا كنقلبوا وميمطوا باش ننوعوا من المصادر ديال الفرص. كنديروا شراكات مع جمعيات ومنظمات اللي كنوفروا لهم واحد الخدمات، وتيجيو حتى هما كيحطوا الفرص ديالهم. عند
0: فرص ديالهم عندكم انتم في المنصه. هادشي واش مجاني؟
1: بطبيعة الحال. دونك المنصة مجانية 100%، لا بالنسبة للشباب باش أنه يستافدوا، لا بالنسبة للجمعيات اللي باغين كيقلبوا على شباب طموح واللي يجي يستافد من البرامج ديالهم، حتى هما كيحطوا المنصة الفرص ديالهم في المنصة بشكل مجاني، وحتى الفرص اللي محطوطين في المنصة كيكونوا مجانيين. يعني
0: يعني العملية كلها مجانية، المواكبة كذلك مجانية، ولا هنا كتدخل مسألة؟
1: المواكبة حاليا مازال ما لونسيناهاش 100%، حاطين كما قلت سبق لي ذكرش، حاطين دورات تكوينيه مجانيه. مي ديك المواكبه الفرديه لكل واحد حاليا مازال
0: الفرديه صح، ولكن حنا ملي كنهضروا على هذه المساله وانتم كتقولوا مشاركه اكثر من 1000 فرصه في اكثر من 45 دوله حول العالم، هذا الشيء طبعا كيطلب واحد الجهد كبير، كيطلب واحد الفريق ديال البحث، ديال التدقيق، ديال نشر المعلومه، ديال شحال بكم خدامين؟ ما تفاجئنيش.
1: رقم قليل. تقريبا كنا 4 الاشخاص، كنا 5، حاليا بقينا غير 4. كاين انا والصديق ديالي حاتم المؤسس، مؤسسين معنا اشرف اللي هو المكلف بالمنصه، يعني بالجانب التقني ديالها، يعني هو اللي ديفلوبا المنصه، هو اللي زعما كيجيريها. ومعنا واحد صديق اخر اللي اسم ديالو نور الدين، اللي كاين حاليا كيقرا الدكتوراه ديالو في هولندا، يعني واخا في هولندا وكيقرا الدكتوراه ديالو ما

0: الأول المنصة بدأت بشكل تطوعي، يعني بالرغبة والإرادة. زعما حاليا ما عندناش زعما واحد دخل زعما من هذه المنصه ولا شي حاجه، من غير فاش كيكونوا شي جوائز اللي كنتقدموا لهم باش انه تعاوننا في الاستمراريه ديال المنصه. ومؤخرا كنا ربحنا جائزه المغرب للشباب فئه التطوع اللي جينا الرتبه الاولى، والحمد لله زعما المجهود ديال سنوات اعطى الثمار ديالو والحمد لله خدينا واحد
1: هاد الجائزه هذه اللي كانت يعني مقدمه من طرف وزاره الشباب والثقافه والتواصل من غير القيمه الماديه ديالها، شنو القيمه المعنويه ديالها عندكم؟ لان ملي كنقول خذوا اراء ماشي دائما يعني
0: الجانب المادي
1: هو اللي يكون حاضر ويكون طاغي. شنو كتمثل لكم من غير انا كما قلت الجانب المادي؟
0: هو من غير كاين الجانب المعنوي اللي هو واحد الحافز كبير واللي يخلينا نزيدو نستمروا ونزيدو نطوروا من المنصه ونزيدو نطوروا من الخدمات ديالها. وكاين حاجه اخرى اللي كنستافدوها من عند الشباب، حتى الشباب واخا كنعطيو ما كنستافدو واحد الحاجه اللي هي الدعوه ديالهم. يعني شحال من ميساجات بزاف كيوصلوني لأنا للفريق، الدعوات ديالهم شكرا ياسين، شكرا للفريق ديالكم على الفرص اللي شحال من شباب غيرات لهم المسار ديالهم. يعني كاينين شباب اللي حاليا كاين واحد شابة كاين في ميريكان استفاد من واحد المنحة اللي لقاتها في المنصة اللي ما كانتش كتعرفها من قبل، مي فاش تقبلات ومشات لتما وتواصلت معنا قلت لنا راني تقبلت واش بصح ولا لا راه داكشي بصح وموثوق، حيت كاين اللي واخا كاين كيتسجل قاشك تواصلوا معنا الوالدين ديالها واش هادشي بصح، اكدنا لهم داكشي المعلومه، بقينا زعما متابعين مع الاجراءات زعما الاداريه باش دفع دوك الوراق. حاليا زعما راها في ميريكان، كاينين شباب اخرين اللي ما مشاوش على برا ولكن لقاو فرص هنا في المغرب اللي حلوا لهم بيبان كبار ولقاو فرص اللي ممكن يقدروا يغيروا لهم حياتهم. فاش كتلقى مع هاد الشباب وكتشوف داك التأثير الكبير اللي غيرهم في حياتهم، فهذا بحد ذاته زعما شيء ما عندوش قيمة مادية.
1: صح، وهاد مسألة أنا كنشوف أنت كتهضر وكنشوف اللمعة اللي في عينيك لأنه الشخص ملي كي يساعد الآخر هذه ما غيعرفها غير الناس اللي داروا التطوع، واللي ملي كتقدم يد المساعدة فأنت كتقدم راسك هو الأول، لأنك كتعمر بزاف ديال الأحاسيس وبزاف ديال المشاعر عندك ربما اللي ما غتكونش ما غتحش بها إلا ما قدمتيش يد المساعدة للآخر. شنو أبرز الأشياء اللي أنتم كتقدموها في المنصة؟ هدرتي أنت على المنح، هدرتي على شنو يعني الشاب اللي ربما اليوم كيتابعنا أو لا كيتصنت لنا وأول مرة كيسمع باللي كاين نخلق أو كنقدموا لكم فرص اللي أنتم ما كتعرفوهاش، شنو شنو شنو كتقدموا لهم؟
0: في المنصة كنوفروا مجموعة من الفرص، على سبيل المثال المنح الدراسية ليزوفر دو ستاج، حاليا خدامين على انهم يكونوا تشاد ديزوفر دو امبلوي، يكونوا عندنا شراكات مع شركات اللي حتى هما يحطوا هاد لي دوموند عندنا. كنحطوا دورات تدريبيه، مشاريع ديال مثلا الشاب الا كان مثلا عنده شي فكره ديال مشروع محتاج دعم محتاج اللي يواكبوا في البروجي ديالو، كيكونوا مجموعه من الفرص اللي كيعاونوا هاد الشباب. يعني يقدر يدخل المنصه يلقى شي برنامج اللي يستفد منه من المواكبه ومن الدعم المادي حتى هو. يعني ما يقدرش مثلا الا ما كانش باغي انه ياخذ كريدي ولا شي حاجه، كاينين برامج اللي كيعطيو دعم مادي زعما بدون مقابل. انا يعني خاص غير تكون الفكره
1: برامج الدوله
0: ديال الدوله اللي يكون زعما كدعم
1: كتساعد الشباب. صح، هاد المساله هادي ديال نقدروا نقولوا بانكم انتم كديروا التوجيه، لكن احنا كنهضروا دائما على التوجيه المدرسي. الناس كيسمعوا التوجيه المدرسي عندنا نقص، وبزاف كنسمعوا بانه عندنا نقص في هذه المساله، نقولوا بان انتم كديروا واحد التوجيه اللي هو شامل للشباب المغربي.
0: نوعا ما نقدروا نقولوها، حيت كما قلتي التوجيه الدراسي اللي كنهضروا عليه، مي في المسار نقدروا نقولوا كنديروا التوجيه ديال المسار، مسار الشخصي والمهني بجوجهم. يعني كنعاونوا الشباب في المسار ينمي المهارات ديالو الشخصيه، وفي جهه اخرى كنوفروا ليه فرص اللي يقدر ينمي المسار ديالو المهني. دونك وطبيعه الحال التوجيه نوعا ما من خلال هذه المنح الدراسيه والفرص.
1: مسألة مهمة التوجيه، هضرتي على ينمي المهارات الشخصية ديالو. انت شاب وصاحب منصة وتتعامل مع الشباب، شنو هي أبرز المهارات اللي خص اليوم سوقتم اللي كنهضروا على الذكاء الاصطناعي، كنهضروا على أن

0: انه مخاوف ديال الشباب من انه ربما الذكاء الاصطناعي غادي يمحي بزاف ديال الوظائف في حين انه غادي يفتح مجال الوظائف جديده. شنو ابرز المهارات الشخصيه اللي خص يخدم عليها الشاب تكون توفر عنده او راها عنده ما عارفهاش خصو غير ينميها
1: يسلط
0: عليها الضوء؟
1: كاينين زعما مجموعه من المهارات الاساسيه اللي يكونوا ما عندهمش علاقه زعما بالجانب الرقمي والتكنولوجي بحال يثق في راسو حيتاش كيكونوا عندهم مهارات وما كيكونش عارفهم ما يثقش في راسو يعني ما يقدرش يبينهم. الثقه في النفس انه تكون عنده الجراه زعما ما يحشمش بهذا المصطلح. ولا رجعنا مثلا الجانب الرقمي كاينين مجموعه من المهارات اللي حالين بينهم ادوات ديال الذكاء الاصطناعي اللي خصهم يتعلم منهم. وحاجه اخرى الذكاء الاصطناعي كنشوف كيقولوا بانه غادي يمحي بعض المهن ولكن دوك المهن اللي غيخلي الفرق ما بين واحد وواحد اللي واحد اللي كيميتريزي هاد الادوات غيعرف كيفاش يستخدمهم في ديك المهنه صح. يعني تما فين غيبان الفرق ما بين واحد ما كيعرفش يستعملهم وواحد عنده غير مثلا غير واحد المهارة معينة ما الى زاد عليها الادوات ديال الرقم
0: الذكاء
1: الاصطناعي غتعاونو بزاف انه تربحوا الوقت يقدر يدير منتوج اكثر وبفعاليه اكبر.
0: صح، وهذه النقطه دائما كنهضروا عليها احنا في حياه اونلاين هو انه ما بقيناش نقولوا واش نخاف مثلا انا كصحفيه غنخاف انه واش الذكاء الاصطناعي غادي يدي لي بلاصتي ولا لا، وانما خصني انا نعرف نوظف ادوات الذكاء الاصطناعي في المهنه ديالي. وكذلك حتى المهارات اللي انت هضرت عليهم واللي قلتي قبيله بعيدا على المهارات الرقميه هذوك المهارات الانسانيه ولات حتى هي مهمه جدا في زمن ديال الذكاء الاصطناعي اللي ولا هو يقدر يدير اي حاجه، فولا التركيز وتسليط الضوء على المهارات الانسانيه هي اللي غتكون ساميه واللي غيتوفر على مهاره التواصل ويتوفر على انه يكون تايق في نفسه ويعرف انه كيفاش يحل المشاكل، مهارات ديال انه يحل المشاكل والحس النقدي هذو كله مهارات اللي
1: اساسيه
0: ومطلوبه الان خصوصا مطلوبه الان وبكثره وبقوه في زمن الذكاء الاصطناعي. فايت انتم تعاملتوا مثلا مع بيسوغ تعاملوا مع شباب مع حالات خاصه من الشباب اللي كيقول لك انه لانه في الغالب كنسمعوا دائما الشباب كيقول لك وانا ما جبتش مزيان في البكالوريا وبالتالي فالمدارس اللي مثلا بحال الطب بحال هذا ما الهندسه يعني المهن نقولوا حنايا اللي هي كلاسيكيه وكيبغيو يمشيو لها بزاف ديال الطلبه ما قدرتش نتوفق ندخل لهم في انا مشيت غير لافاك. جاكم انتم حالات بحال هكا اللي كيعتبروا انهم صافي ما عندهمش فرصه وانما انتم قدرتوا توجههم فرص يعني لان الفرص دائما كاينه
1: بطبيعة الحال. ومجموعة من الشباب كيعانيوا من هذه الإشكالية كيقول ما جبش نقطة مزيانة في الباك يعني صافي سالى الكارير ديالي. لا بالطبع ما سالاش حيتاش الحياة من بعد البكالوريا مجرد البداية المسار مازال طويل. وزعما اللي كنبغي نقول للشباب أنه إلا كنتي حاط واحد لوبجيكتيف وكنتي باغي دير واحد المهنة معينة واحد تخصص معين وما يسرش لك فيه الله وجبتي واحد النقطة باش أنك تخليه من بعد الباك مباشره انه كاينين بزاف ديال الطرق. وهادشي اللي تعلمته من خلال التجربه ديالي من مورا ما خديت البكالوريا انه ما كاينش غير طريقه وحده لذاك التخصص كاينين بزاف ديال الطرق خاص غير الواحد يقلب ويعرف جرب شي هاد الطريق ما صدقش ليك راه تقدر دير لافاك. وانا شخصيا زعما قريت في لافاك 4 سنين دابا وانا في لافاك والحمد لله زعما تجربه ممتازه وكنعرف مجموعه من الاصدقاء اللي دازوا من الجامعه وراهم في المدارس
0: نجحوا
1: في حياتهم وكانوا انهم كانوا باغيين يديروا واحد التخصص في البدايه وما تيسرش لهم ديك الوقيته داروا الجامعه ومن بعد عاودوا رجعوا للطريق يعني ما مشاوش داك الطريق في الاول مي مع الوقت قدر يقرا عامين يشد الدبلوم في لافاك.
0: عطينا مثال يعني بالنسبه للشباب عطينا مثال اللي بغى يدير الهندسه مثلا وما قدرش انه انا كنعطيك غير مثال وكنت تقدر تصلحو تعطي مثال اخر باش نقربوا للناس. ملي كنقولوا باغي توصل واحد التخصص من البكالوريا ما يسرلكش ليك فيه الله ممكن انك تدخل نفس التخصص ولكن عن طريق الجامعه. أعطينا مثال باش نقربوا للشباب اكثر.
1: مخاوف زعما في مجال ديال الرقمنه والتكنولوجيا مثلا الشباب اللي كيبغيو يمشيو في هذه البرمجه وهادشي اللي عنده علاقه بالانفورماتيك كاينين مدارس اللي كيقبلوا من الباك مباشره لانصا كاين مجموعه من المدارس

0: كيدوزو اقسام تحضيريه وكيدوزو
1: ما كتقدرش تمشي لهم نيشان
0: خاصك اون بون نوت
1: طبيعه الحال يعني ضروري خص النقطه زعما تكون مزيانه في الباك مي ما جبتيش نقطه زعما مزيانه ماشي مشكل زعما كنعرف اصدقاء ديالي اللي ماشي سريتش اليوم مشاو قراو في الجامعه قراو عامين يعني بحال دوك العامين بريباراسيون اللي كيقراو في داك ليكول دانجينيور قراوها في لافاك من بعد رجعوا دفعوا كيدوزوا كونكور كيمشيو للثوازيام اني ديال ديك ليكول يعني مشاو ورجعوا لديك المدرسه اللي كانوا باغينها في الاول كاين اللي ما كتبش ليه في العام الثاني كيشد الاجازه ديالو كيمشي للسيكل دانجينيور كاينين زعما كيدوز دي كونكور باش يدخل للسيكل دانجينيور يعني خص الواحد غير يبقى يحاول وما يستسلمش.
0: هذه نقطه زوينه ديال يحاول وما يستسلمش ويقلب لان دائما المعلومه متوفره. وهادي انا كنحييكم على هذه المساله لانه نتوما بيان سور ملي كتلقاو المعلومه لانه كيف ما قلت وكيف ما تاكدتي انه المعلومه متوفره دابا الان دابا وليتي الجهد الكبير هو في داك البحث على المعلومه اللي هي موثوقه واللي هي تفيد واللي هي هاد العام شحال كياخذ منكم ديال الوقت البحث
1: صح ما
0: ولا بالتجربه ولا داكشي ساهل
1: ما عنديش واحد الوقت محدد حيت هادشي زعما كنديرو بالتطوع يعني فيما كيكون عندي وقت فراغ كندخل كنقول ضروري خصني نحط شي حاجه في المنصه وسيرتو زعما انا في هذا المجال ديال العمل الجمعوي وهاد الفرص يعني حتى مثلا منصات ديال التواصل الرقمي ديالي فيهم غير هادشي يعني كنكون مثلا داخل غير مثلا انستغرام كطلع لي فرصه ولا جوج كنقول خصني نشاركها وحاجه اخرى زعما اللي بغي نقول ان هذا المجال فاش كتدخل ليه كما كنقولوا باب كيفتح لك بيبان اخرين كتلقى بناس اخرين هما كيعرفوك فرص اخرين يعني مع الوقت ما تحتاج انك تبدا تقلب على المعلومه وانما المعلومه هي تجي حتى لعندك خاص غير الواحد يبدا ويثق في راسو ويستمر واحد النهار غادي يوصل للحلم ديالو.
0: انا عجبني النبره التفاؤليه اللي انت كتهضر بها على الشباب بصفه عامه وعلى الفرص المتوفره بصفه عامه وكذلك على الدور ديالكم في انت ولا الزملاء اللي هما معاك في المنصه. لكن بالاكيد ما كاينش شي عمل او شي مشروع او شي مبادره ما كتمرش بتحديات. انا خليتها هي الاخرى. شنو ابرز التحديات اللي واجهتكم واللي ربما مازال كتواجهوها لحد الان؟
1: ما جاش في بالي صراحه شي تحدي معين.
0: اذا نتوما خدامين الامور عندكم ميسره
1: الحمد لله. داكشي زعما غادي مزيان حيت كنديروا بحب دونك شي بحال شي دري صغير ديالك هذيك قلتها في واحد البلاصه انه ولدك صغير واخا يدير شي غلط ما كتشوفهاش غلط ما كتشوفوش شي حدي بالعكس كتكون كتكون كتبغيه اي حاجه كيديرها بداك الحب ديالك ليه زعما كتعاونو وكتبقى غادي مستمر.
0: هذه نقطه زوينه ونبيها باش نبغي نختم لانه ما بقاش الوقت. هذه النظره التفاؤليه ونبغي رساله من شاب للشباب اللي كيتابعونا واللي كيقول لك بانه الحياه ما وسورتو الدراسه اللي دابا كيشوفوا بزاف ديال النماذج على منصات التواصل الاجتماعي بزاف ديال نماذج النجاح الافتراضي على منصات التواصل الاجتماعي ويقول لك الدراسه ما بقى عندنا ما نديرو فيها. شنو تقول لهم؟
1: الدراسه مهمه بزاف بطبيعه الحال كيشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي ان مجموعه من الاشخاص ناجحين في حياتهم بدون دراسه ولكن الدراسه واحد العمود اساسي اللي ضروري غتحتاجو يمكن ما تحتاجوش في الخدمه ديالك بشكل مباشر ولكن غتحتاجو في الشخصيه ديالك في الذات ديالك انك تقدر بزاف ديال الحوايج انك توصل لهم بالقرايه. وكنصح الشباب انهم زعما يقراو لو ماكسيمو حيت الدراسه شي حاجه مهمه وماشي بالضروره الدراسه الاكاديميه يقدر يقرا الانسان حتى يدير الدراسه الذاتيه وفي حوايج اخرى.
0: تبارك الله عليك ياسين طالبي طالب ومؤسس منصه سيفيكا شكرا انك كنتي معنا اليوم.
1: شكرا على الاستضافه ومع السلامه.
0: شكرا لك. شكرا لكم متابعينا الكرام اراكم والقاكم في حلقه جديده من حياه اونلاين في امان الله.

0: 1 الفنون في بلادي منتصر.
1: إذا ضيف اليوم اختار أنه يسلك طريق الفن بشغف كبير، فكانت أغانيه مرآة لمشاعر جيل كامل ما بين الحب والحلم والتحدي. بصوته أسلوبه المميز استطاع أنه يكسب قلوب الجمهور ويصنع لنفسه واحد المكانة خاصة بين نجوم الأغنية المغربية. اليوم احنا سعداء انه يجي يتكلم لنا على الجديد ديالو، غيدينا الجديد ديالو. الدنيا معاك عادي الشبي، مرحبا بك.
2: مرحبا خويا منتصر، شكرا بزاف على الاستضافه، شكرا ميدي ان على الدعم ديال ديما الاعمال الفنيه ديال الشباب المغربي. وانا من الناس اللي كنعترف بهذه القضيه بانه ميدي ان وتخويا منتصر من اكثر الناس يدعمونا في المغرب.
1: مرحبا
2: وشكرا بزاف. نعاودك ليا
1: يعني من بديتو من دو فايف
2: بدينا من دو فايف
1: ودابا بديتي بهضر على الاول، باقي تتلاقاو باقي تتهضروا بعضياتكم تتبعوا الاعمال بيناتكم ولا كل واحد شاف طريقه بوحدو؟
2: الموسيقى ماشي كلهم داروا بقاو في الموسيقى صراحه، انا اكثر واحد هو اللي يجي باقي في الموسيقى. العلاقه ديالي كنهضر مع اغلبيه ديال الشباب سيرتو احمد المصري ولي اللي عندهم كل شيء عمل كيستشرني تيقول لي راه غنخرج اغنيه وكازا